عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

الله يفتح بالتقى الأبواب، من يقصد الرحمن عز جنابا هو وحده المعبود جل جلاله، فالله يقبل من أناب وتاب، هو خالق الأكوان عالم سرها جل المهيمن لم يزل توابا، من يشكر الرحمن زاد عطاءه، من يجحد الإنعام ضل وخاب.

إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

0: حق كأنه احتضان سماوي. فكوكب الزهرة يكون بالنسبة
1: عليه وسلم. فسألته فقالت: أتجزئ الصدقة مني على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وفي رواية: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وروى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. ولا شك أن الحنو على القرابة أبلغ، ومراعاة ذي الرحم الكاشح أوقع في الإخلاص. أما الآية 52 من آيات الأحكام في سورة البقرة، فيقول الله تعالى فيها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهي الآية 16 بعد 200 في ترتيب المصحف، حيث جرى اختلاف بين

العلماء في هذه الآية، فمنهم من قال إنها نزلت في الصحابة وهم المخاطبون والمكتوب عليهم القتال، وهو قول لعطاء والأوزاعي، ومنهم من قال إنه مكتوب على جميع الخلق لكنه يختلف الحال فيه، فإن كان الإسلام ظاهرا فهو فرض على الكفاية، وإن كان العدو ظاهرا على موضع كان القتال فرضا على الأعيان، وذلك حتى يكشف الله تعالى ما بهم، وهذا هو الصحيح. حيث روى البخاري وغيره عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعني على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، قلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه الآية كانت في الدرجة الثانية من إباحة القتال والإذن فيه. أما الآية 53 من آيات الأحكام في سورة البقرة فهي قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حيث اختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فكان عطاء يحلف أنها ثابتة، وذلك لأن الآيات التي بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص، والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وقال سائر العلماء هي منسوخة حيث اختلفوا في الناسخ، فقال الزهري نسخها قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال غيره نسختها قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال غيره نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام وغزوه أبا عامر إلى طاووس، أو إغزاؤه أبا عامر إلى طاووس في الشهر الحرام، وهذه أخبار ضعيفة، وقال غيره نسختها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهذا لا حجة فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عثمان قتل بمكة وأنهم عازمون على حربه، فبايع على دفعهم لا على الابتداء. وقال المحققون نسخها قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ويعني أشهر التيسير، فلم يجعل حرمة إلا لزمان التيسير. والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي صلى الله عليه وسلم القتال والحماية في الشهر الحرام، فقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة وهي الكفر في الشهر الحرام أشد من القتل، فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم فيه. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهي الآية 17 بعد 200 في ترتيب المصحف. حيث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المرتد، هل يحبط عمله نفس الردة أم لا يحبط إلا على الموافاة على الكفر؟ قال الشافعي لا يحبط له عمل إلا بالموافاة كافرا، وقال مالك يحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة، وقال الشافعي

لا إعادة عليه لأن عمله باق، واستظهر عليه علماؤنا بقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقالوا هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم؟ لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان فاحشة منهن صيانة لصاحبهن المكرم المعظم. قال ابن عباس رضي الله عنه حين قرأ: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، والله ما بغت امرأة نبي قط ولكنهما فرتا. وقال علماؤنا: إنما ذكر الموافاة شرطا هاهنا، لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى كافرا خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين مختلفين وحكمين متغايرين، وما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل ذلك منزلة من عصى في شهر حرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام، فإن العذاب يضاعف عليه بعدد ما هتك من الحرمات، والله الواقي لا رب غيره. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى جل شأنه في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، ولما نزلت هذه الآية بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما قيل له: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وفعلا عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بضعة أشهر ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. نزلت في حجة الوداع في شهر ذي الحجة، ثم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذي الحجة المحرم وصفر، وانتقل إلى الرفيق الأعلى في شهر ربيع. وقد فهم هذه الآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث فهم ذلك النقص الذي بدأ بانتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. هذه الآية أيها الإخوة تبين تمام الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت في حجة الوداع، وحجة الوداع أيها الإخوة كانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بحجة الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهو يرمي جمرة العقبة، قال: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. حتى حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 من صحابته الكرام، وحجوا بيت الله الحرام لأداء الحج، وهم يلبون ويكبرون ويهللون، حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. ولما عاين صلى الله عليه وسلم وهو قد أتى إلى هذه الحجة لزيارة البيت العتيق، عاين الكعبة المشرفة، فلما رآها قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. ثم طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو راكب على ناقته، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية بعد أن أحرم بالحج، وصلى في منى مع أصحابه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وبعد شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، خرج صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى عرفات. وفي عرفات خطب صلى الله عليه وسلم في جموع من أصحابه من المسلمين تلك الخطبة الجامعة. ومما جاء في تلك الخطبة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال للناس: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.

أي باطل، وربا الجاهلية موضوع أي باطل. وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، أي بدأ بأقاربه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل الحكم على عموم الناس ويترك الأقارب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن دماء الجاهلية موضوعة أي باطلة، وأول دم أبدأ به دم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية أي خدمة الكعبة وسقاية الحج. وهكذا صلى الله عليه وسلم بدأ يبين للناس مسائل الدين، فلما أكمل ذلك نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما كان يوم النحر يوم العيد بمنى خطب أيضا صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى، وكان مما قال فيها: أي شهر هذا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيسأل عن تلك الأعمال، ثم قال للناس: ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم خطب صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى ثالثة في منى في أوسط أيام التشريق، وهو يوم النفر الأول أي ثاني أيام التشريق، يوم أن يرجع الناس الذين تعجلوا في حجهم. وكانت تلك الخطبة يؤكد فيها صلى الله عليه وسلم بعض ما جاء في خطبتي عرفة ويوم النحر بمنى. ولما كان بمنى قيل أنه نزلت عليه سورة الفتح، حيث نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والفتح هو فتح مكة، فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال عمر: أعلم أنها نزلت حينما سمع من ابن عباس أن ذلك هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم، أي إنما هي أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم كان يسأل الناس، يسأل الحضور عن الشهر وعن البلد، وهم يعرفونه لكنهم لا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسألهم عن اليوم وعن الشهر وعن البلد. وسكوته صلى الله عليه وسلم بعد كل سؤال لكي يقبلوا عليه ولكي ينبههم ولكي يستشعروا عظمة ما يخبرهم به. ولذلك قال بعد هذه الأسئلة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعلينا أن نأخذ أيها الإخوة الدروس والعبر والمواعظ من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في قضية أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ينبغي علينا أن ننتبه أيها المسلمون
في

0: قضية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كمل الدين بنزول الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم، لأن كمال الدين إنما هي نعمة من الله عظيمة ينبغي أن لا نفرط فيها، ولذلك قال مولانا جل شأنه وأتممت عليكم نعمتي، ثم بين سبحانه وتعالى بقوله ورضيت لكم الإسلام دينا بيان من المولى جل شأنه وموافقة من رسوله صلى الله عليه وسلم أن دين الإسلام هو الدين الخالد وهو الدين الخاتم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس، إن الدين عند الله الإسلام. فدين الإسلام دين الإنقياد، دين الطاعة لله سبحانه، ختم الله تعالى به الشرائع والأديان، ختم به كل الديانات وختم به كل الشرائع، فلا شريعة ولا دين بعد دين الإسلام، وكل من يدعي ذلك أو كل من يأتي بخلاف هذا فهو ضال مبتدع، لأن الدين قد كمل والتشريعات قد صدرت من المولى جل شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كمال الدين. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود كل من يحدث في هذا الدين أو يأتي بشيء جديد يعتقد أن الدين قد جاء به ما لم يكن مرتبطا بآية أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول يرتبط بالآية أو الحديث النبوي الشريف، حيث تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نتمسك بهما كل التمسك حتى نحقق كمال الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم. اللهم اجعل خير عملي آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم الله.

صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة،
2: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المؤمنون.
2: أذكار الصباح والمساء.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى

0: الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلاً بالصباح.

0: البيوت مبتلة بأغنية الشمس،
1: وعلى شعاعات الضوء الصباحي لحن شاعري مرهف،
0: وشبابيك التي تغرق عينيها في المسالك البعيدة وتكتب الشعر، كلها اليوم تبتل بأغنية الشمس وتبعث بأجمل الرسائل والنداءات التي تهتف للحب والحياة.

0: عندما يتحول قلب كل إنسان إلى ضوء، وعندما عيوننا تأخذ من البحر لونه، ومن الصباح طمأنينته وسكونه، ومن مياه الأنهار تجددها ونقاءها.
1: عندما لا تبقى لحظة من لحظات الزمان إلا وتستحيل قنديلا من قناديل الفرح، عندها لا يبقى إنسان لا يهتف للحب وللفرح في العالم كله.

0: الطريق إلى الفرح ليست مستقيمة، أما الطريق إلى الحزن فقصيرة ومستقيمة.
1: الطريق إلى الفرح تبدو صعبة ومستحيلة، بينما طريق الحزن تبدو سهلة ويمكن لكل الناس أن يسلكوها.
0: غير أن الذين سلكوا طريق الفرح في الحياة قالوا إن ثمة في نهاية طريق الفرح ينابيع من السعادة وراحة البال.

0: كما في كتب الشعر والحكايات كذلك في كتاب الحياة.
1: في كتاب الحياة فواصل ونقاط وعلامات استفهام كبرى،
0: وكلما اجتزنا فاصلة أو محونا علامة استفهام شعرنا بلذة الانتصار، حتى إذا بقينا نقرأ كتاب الحياة وجدنا أنفسنا نستمر بالقراءة ونحن في لهفة وشوق.

0: مرورك بي أيها الصباح جعل بيتي الصغير طيرا بجناحين.
1: يبقى اليوم يرفرف يغني يقول إنك قصيدة القصائد.
0: سألتك أيتها الشمس كلما حط الصباح على الأرض أن تمري بي وأن تقولي للورود المزروعة على الشرفة أن تفرح.

0: لا أريد لبيتي أن يكون مصوراً من جميع الجهات، ولا أريد أن تكون نوافذي مغلقة.
1: أريد أن تهب على بيتي الرياح من كل الجهات، حاملة إلي حصاد ثقافات الإنسانية بكل ما أمكن من الحب والحرية، ولكنني أنكر على أي منها أن تقتلعني من مكاني.

سألوني ما هو الأبهى في بلادك من سمائها وبحرها؟ قلت هو ترفع أبناء بلدي عن الذات وتعلقهم بالأخوة العميقة التي تشدهم إلى بعضهم.

ما دامت في أرضي زهرة، ما دامت في وطني صخرة، ما دامت في الأفق سحابة، ما دامت في الأرض ترابة، سأعيش وأحيا في هبة ريح تسري، في أنفاس السهر، في جدول ماء يجري، سأعيش وأحيا أتجدد كل صباح كل دقيقة.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير الممزودة بنسمات الهواء العليلة

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمن وأمان. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، وليأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM. صباح الخير شوق.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. صباح جديد ونهاية أسبوع بإذن الله في أمن وأمان في مملكتنا الغالية مملكة البحرين، وننطلق معاكم في مشوارنا الصباحي الممتد من الآن الساعة 6:30 وحتى الساعة 8:30 عبر محطات متعددة ومتنوعة في برنامجكم صباح الخير يا بحرين.
2: إذن مستمعينا الكرام، أحبتنا من فوق هذه الأرض الطيبة وتحت هذه السماء الصافية، نلتقي اليوم في قلوبنا نبض واحد يهتف باسم البحرين، هذا الوطن الغالي الذي نبتت على أرضه وفي عمق أراضيه جذور عروبتنا، وتألقت في سمائه آمالنا، صار رمزا للمجد والرفعة وموطنا للسلام والمحبة، وواحة تتوارثها الأجيال بعز وفخر.
3: إن حب الوطن هو دعاء صادق نرفعه إلى السماء، وتضحيات يقدمها رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. لذا نتوجه في صباحنا هذا بهذا الدعاء إلى المولى عز وجل. اللهم احفظ مملكة البحرين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم وفق قيادتنا الرشيدة لما تحبه وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
2: اللهم احمي حماة الوطن ورجال أمننا البواسل وجنودنا الشجعان المرابطين. اللهم سدد رميهم وقوي عزيمتهم، وانصرهم نصرا مؤزرا، واجزهم عنا وعن الوطن والأمة خير الجزاء، واجعلهم درعا دائما حصينا لحماية مقدراتنا ومكتسباتنا.
3: اللهم آمين. اللهم احفظ مملكة البحرين من كل شر ومن كل عدوان، ودائما احنا يعني من بعد الله سبحانه وتعالى يعني نشكر كل جنودنا البواسل على كل ما يقدمونه

0: في السماء، في الأرض، في البحر جهودكم. واليوم احنا في أمن وأمان من بعد الله بهذه الجهود الخالصة، وقتكم مقدر. يعني عبد الرحمن، الحمد لله احنا في مملكة فيها رجال عاهدوا الله على حماية هذا الوطن.
1: نعم، ولعلنا نستشعر هذه النعمة ونحن يعني ودول الخليج والمنطقة يعني تمر بفترة غير مستقرة، وفي ظل هذه الاعتداءات الآثمة من جار السوء من إيران للأسف الشديد، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد رمي حماة الوطن وأن يحفظهم ويرعاهم ويجازيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، نظرا لهذه التضحيات التي يقدمونها، نظرا لهذا الجهد العظيم، وهم ملتفين تحت راية حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ملك البلاد معظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الكل يعمل والكل يفدي هذا الوطن بكل ما أوتي من قوة، عسى الله سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا ويحفظ جنودنا ويسدد رميهم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى يومنا بهذا الدعاء، بأن يوفقنا جميعا لنكون بناتا وحماة مخلصين لهذا الوطن، نرفع رايته بالعلم والعمل ونحميه بالحب والولاء والوفاء. إذن مستمعينا، في هذه بعد هذه الانطلاقة الصباحية، نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز،
0: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
1: من الإعداد تقبلوا تحيات الزميلة نيلة الرويعي.
0: صباحاتنا دائما جميلة معاكم مستمعينا، ونسعد بالتواصل معكم عبر هذا الأثير. من التقديم هذه تحايا زميلي عبد الرحمن بمطيع، ومحدثتكم شوق الدوسري،
1: ومن الإخراج تقبلوا تحيات فاطمة قنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية في شأن

0: المحلي والعربي والعالمي، ومن ثم ننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي، ونتعرف من بعدها وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة، من بعد ذلك نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: في أوراقنا الصباحية لهذا اليوم عدد من اللقاءات المتنوعة، وهذه اللقاءات سنتحدث فيه عن برنامج صحتي مسؤوليتي ودوره في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ العادات الصحية السليمة، وفي مقدمتها أهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية. المزيد من التفاصيل تطلعنا عليها الأستاذة زهراء أحمد، أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة.
0: وسنسلط الضوء اليوم على حفل تدشين كتاب الاتصال الحكومي الأسس والممارسات تجربة مملكة البحرين نموذجا، ونتعرف على أهمية هذا الإصدار في إثراء المكتبة الإعلامية البحرينية وأبرز المحاور والتجارب التي يتناولها في مجال الاتصال الحكومي وتطوره، مع مؤلفة الكتاب الإعلامية والأكاديمية الأستاذة مرام البردولي.
1: كما سنوافيكم بتفاصيل رسالة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكذلك الرسالة الأسبوعية لوزارة الأشغال في فقرة محطات، ونسعد كذلك بتلقي اتصالاتكم وملاحظاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس على رقم 17684888. وكذلك نستقبل اتصالاتكم والتي تعبرون فيها عن روحكم الوطنية ودعمكم والتفافكم حول القيادة الحكيمة على نفس خط البرنامج المباشر في فقرة ولاء وتلاحم، أيضا على 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم ونقرأ في أبرز العناوين اليوم يوم الخميس 11 من يونيو 2026، ونبدأ بأبرز العناوين.
1: خلال استقبال سموه المشاركين في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تحرص على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك.
0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد بأن الدفع بالعلاقات بين البحرين وكندا نحو آفاق أكثر تميزاً. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة الذكرى السنوية 12 لتوليه المنصب.
1: القائد العام لقوة دفاع البحرين ينوه بالتعاون العسكري بين البحرين والمملكة المتحدة.
0: تطور مستمر للتعاون الأمني والدفاعي بين البحرين والمملكة المتحدة.
1: معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة يوجه بمواصلة حملات إزالة التعديات وإشغالات الطرق. ارتفاع رخص البناء الصادرة بنسبة 78% ونمو نسبة مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 30%.
0: رئيس الحرس الوطني ينوه بدور القوات المسلحة الباكستانية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: رئيس الحرس الوطني وقائد الجيش الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية. وسمو رئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني يستعرضان آفاق التنسيق العسكري.
0: وزيرة الإسكان تشهد بدء أعمال إنشاء 44 وحدة سكنية بمدينة سلمان.
1: محافظ الجنوبية يلتقي رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظة ويشيد بحرص وزير الداخلية لإنجاح موسم عاشوراء.
0: وزيرة السياحة تؤكد بأن تكامل الجهود مع القطاع الخاص يدعم نمو السياحة. رئيس الغرفة يصرح بأن القطاع السياحي أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.

0: سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يستقبل الكاتب عبد النبي الشعلة ويتسلم نسخة من كتابه الجديد.
1: الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شراكات حكومية ورسمية فاعلة لتنفيذ مبادرات داعمة للمرأة من ذوات الهمم.
0: معهد البحرين للتنمية السياسية يختتم فعاليات المجموعة الأولى من برنامج مسارات وطنية لفئة رؤساء الأقسام.
1: مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يتابع أثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المدنيين والأعيان المدنية.
0: في تصريح لمدير إدارة المعلومات الجنائية، تسهيل إجراءات شهادة حسن السيرة للطلبة الخريجين.
1: خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون، البحرين تتقدم بورقة تعكس رؤية جلالة الملك المعظم لتحقيق مزيد من التكامل الخليجي. وزير الخارجية يؤكد الاعتداءات الإيرانية المستمرة انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، إشادة بالقوات المسلحة ومنظومة الدفاع في التصدي للهجمات الإيرانية.
0: المجلس الوزاري الخليجي أدان الاعتداءات على البحرين والكويت والأردن. أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على إحداها اعتداء عليها جميعا. الاعتداءات الإيرانية تقوض الثقة وتغلق أبواب الحوار. العدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقرارا. التمادي في نهج العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة.
1: وزير الخارجية ترأس الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. أمن الخليج بات مرتبطاً باستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، بحث مجالات تعزيز التعاون وتداعيات إغلاق مضيق هرمز.
0: إدانات خليجية وعربية للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن.
1: مباحثات بحرينية كندية لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى أهم الأخبار العربية والعالمية، وفيها نقرأ:

0: ننتقل وإياكم مستمعينا إلى أهم العناوين الاقتصادية في ملاحق المال والأعمال
1: مع الأرصاد.
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات
1: مع الأرصاد.
0: نتعرف على أحوال نشرة أو النشرة الجوية بعد قراءتنا لأهم العناوين الاقتصادية الواردة في ملاحق المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
3: مملكة البحرين والمجر شراكات استثمارية جديدة، 10 شركات مجرية تبحث عن فرص صناعية واستثمارية في البحرين بعوائد تتجاوز 100 مليون دولار.
0: في تصريح في ذات السياق لوزير الصناعة والتجارة خلال لقائه المسؤول المجري، وزير الصناعة والتجارة البحرين بوابة استراتيجية لأسواق الخليج، ونتطلع إلى مضاعفة التبادل التجاري.

0: رجال أعمال يؤكدون بناء علاقات اقتصادية أكثر قوة واستدامة خلال المرحلة المقبلة مع المجر.
1: امتياز وماستر كارد تطلقان خدمة كليك تو باي لتعزيز المدفوعات السلسة في البحرين.
0: طيران الخليج تشارك في الاجتماع السنوي للإياتا والقمة العالمية للنقل الجوي.
1: فرص واسعة لتعزيز التعاون السياحي والتجاري بين البحرين ونيبال.
0: هبوط حاد في أسعار الذهب في الأسواق المحلية والجرام ب44 دينارا ونصف دينار.
1: بنك جي أف أتش يدعم مسار الطلبة المؤسسين للشركات الناشئة.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أهم العناوين الواردة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
1: مستمعينا، نتعرف وياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة لهذا اليوم مع الراصد الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات الأخ ياسر العلي. أهلا ومرحبا فيك وصباح الخير.
4: صباح النور، يا هلا ومرحبا فيكم ونطبع على جميع المستمعين. طبعا الأجواء الحارة مستمرة معنا تكون خلال فترة النهار، وأجواء معتدلة خلال الليل. رياح شمالية غربية بوجهة من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقد أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في أرض البحر. درجات الحرارة العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية. رطوبة نسبية العظمى 75 والصغرى 10%. أعلى مد ميناء سلمان عند الساعة 41 دقيقة مساء، ومد آخر عند الساعة 2 فجرا. أدنى جزر عند الساعة 7:15 دقيقة صباحا، جزر آخر عند الساعة 8:10 دقائق مساء. شروق الشمس عند الساعة 4:44 دقيقة، والغروب عند الساعة 6:30. أما عن درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية، كانت في المنامة 31، الدوحة 34، الكويت وأبوظبي 32، الرياض ومسقط 29 درجة مئوية. هذه كانت أجواءنا لهذا اليوم. خلال الأيام القادمة نتوقع استمرار الأجواء الحارة خلال فترة النهار، وأجواء معتدلة خلال الليل، وتكون أجواء جافة مع استمرار رياح شمالية الغربية، وبتكون نشطة خلال أيام الويكند إن شاء الله.
1: بإذن الله أجواء جميلة في خلنا نقول أوقات المساء. كل الشكر لك الراصد الجوي من إدارة الأرصاد الجوية الأخ ياسر العلي على موافاتنا بهذه التفاصيل لأحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة.
4: يا حياك.
0: إذن مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نعود من بعدها لمواصلة فقرات ولقاءات ومحطات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.
5: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
6: أفضل عمود رأي،
5: أفضل تحقيق صحفي،
6: أفضل حوار صحفي،
5: أفضل صورة صحفية،
6: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
5: أفضل محتوى صحفي مرئي،
6: أفضل إنفوغرافيك،
5: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
6: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
5: جائزة شخصية العام الصحفية.
6: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
5: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
6: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
5: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
6: www.mia.gov.bh.
5: شاركنا إبداعك
6: قبل 25 من يونيو 2026.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
2: وأعرب سموه عن اعتزازه بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما بناه الآباء والأجداد من دعائم راسخة للعمل الخليجي المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات وترسيخ ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية وتعاون وثيق يشكل مصدر قوة ودفع لمسيرة العمل الخليجي. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد 100 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وكندا من علاقات ثنائية متميزة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر تميزا واتساعا على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيرا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لخلق فرص واعدة تعود بالنماء والازدهار على البلدين.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك بمناسبة زيارتها إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. هذا وقد ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع المجلس في دورته 67 بعد 100 الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. ترأس سعادة

0: الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي السيدة أنيتا أناند وزيرة الشؤون الخارجية في كندا ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون.
1: هذا وعقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية جلسة مباحثات مع معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا الصديقة بمناسبة زيارتها لمملكة

0: اجتمع الفريق أوركونس مشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع المشير عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني، وذلك في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية بمدينة راولبندي، بحضور العميد أوركونس مشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب.
1: كما اجتمع الفريق أوركونس سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الأدميرال نويد أشرف قائد القوات البحرية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة في العاصمة إسلام أباد.
0: اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق محمد عاصم ملك المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية المشترك، وذلك بمكتبه بمدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، بحضور العميد ركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب.
1: استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اللواء دان ريف مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة، بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المستشار لشؤون المالية والفنية بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
0: تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن ما يشهده قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين من تطور متواصل على صعيد تنظيم السباقات والبطولات وتنامي الحضور الدولي للمملكة في هذا المجال يشكل دافعا لتحقيق المزيد من النجاحات في ظل ما تحظى به رياضة الفروسية وسباقات الخيل من دعم واهتمام متواصلين من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: وأشار سموه إلى مواصلة العمل بكل عزم وعزيمة وفق الرؤى التطويرية والبناء على النجاحات المحرزة للانتقال بقطاع سباقات الخيل إلى آفاق أكثر تطورا وتميزا من خلال تنفيذ الخطط التطويرية والمشاريع الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين الريادية كوجهة تنافسية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك لدى ترأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. استقبل سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام

0: لمجلس الدفاع الأعلى اللواء دان ريف مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة.
1: أعلنت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أنه في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتطوير وتيرة العمل التشريعي وتعزيز أدواته المؤسسية والمعرفية، فإن الأمانة العامة تعمل على تطوير منصة سند الذكية لتكون نموذجا متقدما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة لخدمة العمل التشريعي لمجلس الشورى.
0: أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن مجلس النواب يولي اهتماما بالغا بتعزيز المنظومة البحثية والمعلوماتية الداعمة للعمل البرلماني وتطوير الأداء والإنجاز.
1: جاء ذلك خلال الاجتماع 47 للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ وسافر لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد في برنامجكم الصباحي صباح الخير يا بحرين، وما زلنا مستمرين وياكم من بعد ما استمعنا إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية المفصلة على إذاعة مملكة البحرين العربية. وسنواصل اليوم والآن معاكم باقي محطات هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين، و هذه تحيات فريق العمل اللي راح يصاحبكم بإذن الله إلى تمام الساعة 8:30. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
3: تحييكم الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى.
2: ومن الأعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الرويعي.
3: نسعد بالتواصل معكم، من التقديم هذه تحيانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بن ضيع.
2: ومن الإخراج الإذاعي تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.
4: الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات

0: في أولى محطات هذا اليوم نستمع وإياكم إلى رسالة وزارة الأشغال يقدمها الأستاذ جمال الحايكي رئيس العلاقات الدولية بالوزارة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين والمتابعين بكل خير. حلقة جديدة من وزارة الأشغال عبر أثير برنامج صباح الخير يا بحرين. تعمل وزارة الأشغال حاليا على تنفيذ مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي في المجمعات التالية 447 431 435 بمنطقتي القدم وجبلة حبشي، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 52%. وسيخدم المشروع أيضا 414 عقار، وسيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من خلال تعزيز كفاءة شبكة الصرف الصحي ورفع قدرتها الاستيعابية في المجمعات المذكورة، الأمر الذي سينعكس على تحسين البيئة الصحية في المناطق المعمرة والمستفيدة من المشروع. كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 457 في منطقة بقوة، وبلغت نسبة الإنجاز فيه إلى 24%، وسيسهم في توفير خدمة الصرف الصحي إلى 875 عقار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الخدمة الحيوية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين. كما تعمل الوزارة على مواكبة التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين من خلال توصيل مختلف العقارات من منازل ومباني وربطها بشبكة الصرف الصحي وتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الخدمة المهمة. كما تدعو وزارة الأشغال المواطنين والمقيمين ومرتادي المنطقة التعاون والتغير بالإرشادات التحذيرية الإرشادية أثناء فترة تنفيذ المشروع حفاظا على سلامتهم. نصيحة هندسية: لوحظ بأن بعض تصرفات الأفراد الخاطئة تساهم بارتداد مياه الصرف الصحي داخل المنازل، حيث يقوم بعض الأفراد بسكب الزيوت في مياه الصرف الصحي، وهو ما يسبب بتعطيل محطات الضخ بالإضافة للتأثير بشكل مباشر على أداء غرف التفتيش في المنازل أو القريبة من المنازل. لذلك لابد أن يعي المواطن بأخطار هذا السلوك الخاطئ والذي لا يؤدي إلى تصريف الدهون والتخلص منها، بل تظل عالقة وتتصلب لتسد الأنابيب. لذلك لابد من المواطنين تجميع الدهون والتخلص منها في القمامة الصلبة. الهدف الرئيس لنظام الصرف الصحي هو حماية وتعزيز صحة الإنسان من خلال توفير بيئة نظيفة، وهذا لا يتم إلا بالمحافظة على شبكات الصرف الصحي واستدامتها. لذا نوصي بضرورة التزام تركيب مصيدة الدهون وتنظيفها بشكل دوري لتفادي انتقال الدهون لشبكة الصرف الصحي العام، وذلك تلافيا لمشكلات انسداد وطفح مياه الصرف الصحي في شبكات التصريف وخصوصا في المناطق السكنية. ختاما أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، ونرحب متابعتكم لنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر والإنستغرام على حساب الوزارة بحرين_works. إلى أن نلتقي، تقبلوا مني أجمل تحية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
4: مستمعينا، تعد المحافظة على النظافة الشخصية واتباع السلوكيات الصحية السليمة من أهم الوسائل للوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع. ومن هذا المنطلق يأتي برنامج صحتي مسؤوليتي ليغرس لدى أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال والناشئة العادات الصحية الصحيحة، ويعزز الوعي بأهمية النظافة الشخصية وفي مقدمتها غسل اليدين باعتبارها أحد أبسط وأهم الإجراءات الوقائية للحد من انتقال العدوى. ويسهم البرنامج في نشر الثقافة الصحية وترسيخ مفهوم أن المحافظة على الصحة مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمدرسة والمجتمع بأكمله. نتحدث أكثر حول هذا البرنامج والموضوع مع الأستاذة زهراء أحمد، أخصائي تعزيز الصحة. يا هلا ومرحبا فيك، صباح الخير أستاذة زهراء.
5: صباح الله بالخير أخت شوق، صباح بالخير وجميع المستمعين الكرام.
4: يا هلا ومرحبا فيك
6: أستاذة زهرة، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. نتحدث عن هذا الموضوع الهام حقيقة، الحفاظ على الصحة وصحتي مسؤوليتي، هذا البرنامج الرائد التي تقوم به وزارة الصحة. بودنا نتعرف على هذا البرنامج وما هو الهدف الرئيسي والرسالة التي يبعثها برنامج صحتي مسؤوليتي.
5: برنامج صحتي مسؤوليتي

0: مسؤوليتي يستهدف جميع فئات المجتمع من خلال تعزيز المسؤولية الشخصية، تمكين الأفراد من المعرفة والمهارات الحياتية اللي تمكنهم من اكتساب والحفاظ على الصحة الجيدة. في عدد من الأهداف، منها البرنامج يستهدف تشجيع الأفراد على اتباع أنماط الحياة الصحية، أنهم يرفعون مستواهم العناية الذاتية، الفحوصات الدورية، رفع الوعي الصحي بعوامل الاختطار للأمراض المزمنة الغير سارية، نعزز عندهم التغذية الصحية، بالإضافة أن نحتفل بالمناسبات الصحية لزيادة الوعي المجتمعي.
1: نعم أستاذة زهرة أو زهراء عفوا، لماذا يعد غسيل اليدين مهما للوقاية من الأمراض المعدية؟
0: غسل اليدين تعتبر وسيلة دفاع أولية مهمة في الوقاية من الأمراض المعدية، بحيث أنها توقينا من الإصابة من الأمراض التنفسية، من الأمراض المعدية، من العدوى اللي ممكن أن تصيب الإنسان في أمراض العين، الإذن، الفم. تمنع الانتقال الأمراض المعدية من خلال تحضير أو تناول الأطعمة أو لمس الأسطح اللي تكون فيها الجراثيم، أو تمنع انتقال من الشخص الآخر من خلال حتى الواحد إذا بيسلم للإيد يكون يعني الاثنين غاسلين إيدهم، فهي وسيلة دفاع أولية إنها توقينا من الأمراض المعدية.
2: نعم بكل تأكيد هناك طريقة معينة وطريقة صحيحة لغسل اليدين أستاذة زهراء، فبودنا نتعرف على أهم يعني الآليات أو الطرق الصحيحة لغسل اليدين، ومتى علينا غسل اليدين طوال يومنا؟
0: الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في تكنيكات معينة لازم نتبعهم، أن لازم قبل لا نغسل إيدنا بالصابون لازم نرطب إيدنا بالماء، بحيث أن إذا حطينا الصابون وفركنا في الإيد تتكون إلينا رغوة. شيء ثاني، لا ننسى المناطق العمياء إحنا نسميها اللي هي بين الأصابع، الإبهام تحت الأظافر. إحنا لو نشوف مثلا الواحد إذا يغسل إيد بطريقة عادية بينسى الإبهام، الإبهام ما يتغسل إذا كان غسل بالإيد، لازم ينغسل بروحه تحت الأظافر إذا كان في الأظافر طويلة، المدة لا تقل عن 20 ثانية. إحنا عادة إذا نقدم محاضرات حق الطلبة نقول لهم قولوا أغنية هابي بيرثدي مرتين عشان إنه تكفون هي 20 ثانية. يعني نغسل إيدنا بالصابون، بحال أنه عدم تواجد الصابون ممكن نستخدم المعقم الإيد، ولازم نتأكد أن تحت الأظافر يكون متغسل، لأنه ممكن أنه وسيلة انتقال الجراثيم. نجي إلى الشق الثاني من السؤال، متى نغسل إيدنا؟ نغسل إيدنا في عدد من المواقع، منها مثلا قبل وأثناء بعد تحضير الأطعمة، قبل وبعد تناول الطعام. إذا كان شخص عنده شخص مصاب بالإشهال والترجيع لازم أنه قبل وبعد ما يهتم فيه لازم يغسل إيده. في حالة أن احنا منعالج جرح لازم عشان تفادي الانتقال أي أمراض إلى الشخص لازم نغسل إيدنا قبل وبعد عشان نحمي نفسنا. الله يعزكم، بعد الخروج من الحمام، إذا كان عندنا أطفال أو كبار في السن بعد تغيير الحفاظات، الإنسان بعد ما يلامس الحيوانات أو يتعامل مع مخلفات الحيوانات في أثناء التنظيف، وبعد ما يلمس القمامة، وحتى بعد أن بالكحة والعطاس إذا استخدم الإيد في أثناء الكحة والعطاس. هي بشكل مبسط متى نقدر نغسل إيدنا.
1: نعم أستاذة زهراء، كيف يساهم البرنامج في نشر الوعي بالسلوك الصحي؟
0: نعم البرنامج هو شنو اسمه، صحة مسؤوليتي، يعني أن البرنامج هو عبارة عن توكيد الصحة مسؤولية كل فرد في المجتمع، مثل ما تفضلتم في البداية أن الصحة مسؤولية كل فرد، ومنها بينشق إلى التأثير على المجتمع ككل. فهو البرنامج يشمل عدة محاور متكاملة عشان نحافظ على صحة الفرد والوقاية من الأمراض، مثل يشمل أنماط الحياة الصحية، يشمل الأمراض المزمنة، يشمل الأمراض المعدية، بحيث أنه يكون برنامج متكامل، ومنها أن إحنا نحصل على المبتغى الأساسي أن إحنا الصحة لكل فرد في المجتمع.
2: نعم،

0: بكل تأكيد أستاذ زهراء، يعني خلال حديثك أكيد في هناك أخطاء شائعة في ممارسة يعني آليات أو تكنيكات مثل ما تفضلتي النظافة الشخصية، فبودنا نتعرف أسعد المستمعين على أكثر هذه الأخطاء التي قد يقع فيها الناس في ممارستهم للنظافة الشخصية.
1: نعم، في الأخطاء الشائعة في النظافة الشخصية ممكن أن هي يكون مشاركة الأشياء الخاصة مثل قصاصة الأظافر، مثل بعض الأحيان حتى المناشف الحمام يكونون متشاركين فيها، حتى مثلا أنه غسل إيده بطريقة صحيحة وكمل، لكن في الأخير مثل جفف إيده بملابسه فالجراثيم اللي راحت ترد رجعها على الإيد فما كأنه سوى شيء. حتى بعد في أثناء انتهاء يكون يغلق الصنبور بالإيد، فهي أخطاء شائعة في أثناء حتى غسل اليد. الاستحمام ماء شديد للسخونة يسبب الجفاف، الفرشات الأسنان ما يغيرها بشكل دوري، وحتى بعد الإصابة بالإنفلونزا أن الشخص لازم يغير الفرشاة عشان أنها تكون وسيلة كانتقال إلى الأمراض بعد الانتهاء من فترة الإصابة بالإنفلونزا.
0: نعم.
1: مناشف الحمام ما يغسلونها بشكل مستمر، وحتى بعد الأسنان يغسلونها فورا بعد الأكل، فلازم ننتظر على الأقل 30 دقيقة بعدين أن الإنسان يغسل أسنانه. في أثناء بعد حتى إذا كانوا مثلا في الجيم يشوفون أن في عرق فيخدمون إيدهم، فهي بعد هي أخطاء شائعة في النظافة الشخصية بشكل مبسط.
2: نعم، ما دور الأسرة والمدرسة في تعزيز عادة غسل اليدين، وما هي رسالتكم للمجتمع للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض؟
1: نعم، الأسرة والمدرسة كل جزء منها مكمل للآخر.
2: نعم.
1: فاثنيناتهم مهمين، الأسرة المدرسة تعلم والأسرة تثبت التعليم. يعني إذا كانت المدرسة تعلم طريقة غسل الإيد بس في أثناء ذهابهم إلى المنزل ما طبقوها الأسرة، سواء كان توجيه أو 6 ساعات، بعض الأحيان إحنا نكون قدوة إليهم، يشاركونا في إعداد الطعام، يشوفونا إن إحنا نغسل إيدنا قبل، إذا كنا خلصنا من الأكل نغسل إيدنا، إذا الله يسكم خلصنا من الحمام نغسل إيدنا، فهي كأن قدوة، فهي وسيلة عشان ننشئ جيل واعي من صغار السن، نتحول غسل الإيد من سلوك يمارس الشخص مرة واحدة إلى عادة، في التكرار هاي السلوك تتحول إلى عادة. فرسالتنا للمجتمع أن الوعي جدا مطلوب في الوقاية من الأمراض، هي أهم مرحلة صحة الإنسان واهتمامه، فهي مرحلة عشان نتفادي بأي إصابة من الأمراض المعدية أو حتى نزلات معوية، فتكاتف المجتمع بأكمله مع بعض بنوصل إلى مجتمع عنده وقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية بعد.
0: نعم، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية، سواء يعني واحنا مقبلين على فصل الصيف أو لا، فعلا دخلنا يعني الصيف فعليا مع ارتفاع درجات الحرارة، ومثل ما تفضلتي أستاذة زهرة النظافة الشخصية من العوامل المهمة للوقاية من الأمراض. شاكرين لك هذه النصائح وهذه المعلومات القيمة حقيقة، وتمنياتنا للجميع بيوم سعيد وموفق بعيد عن الأمراض ومليء بالنظافة. كل الشكر والتقدير لك أستاذة زهرة أحمد، أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة، ويوم سعيد إن شاء الله.
1: يعطيكم العافية، أشكركم على الاستضافة.
2: شكرا لك.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية
0: محطات

0: من الرسائل الواردة إلينا في حلقة هذا اليوم رسالة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي سنستمع إليها لاحقا مع أخصائي الإعلام الأول أستاذ نايف محمد صالح سيكون معنا بعد قليل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: مستمعينا الكرام، ليس بالأمر الهين أن يعيش الإنسان في أجواء لم يعتدها ومشاعر خوف وقلق تعتري الجميع وهم يشاهدون وطنهم الذي اعتادوا أن يكون وطن خير وسلام ومحبة وإخاء قد أصبح هدفا لعدوان آثم. لقد أضحت الأجواء اليوم أشبه بما مررنا به في محطات سابقة جرحت قلب الوطن، وكأن الظروف تعود بصور مختلفة في إطار مخططات ممنهجة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتلاحم الوطني،
1: غير أن ذلك كله يظل عاجزاً عن النيل من وطن تحفه عناية الله تعالى وحفظه ورعايته، فهو الحافظ الذي يحفظ أرض الخير وأرض الإنسانية التي انبثق منها عطاء لا ينضب وسواعد لم تتردد يوماً في بذل وقتها وجهدها من أجل قضاء حوائج الآخرين وإغاثة المنكوبين. البحرين محفوظة بإذن الله تعالى ثم بتكاتف شعبها وجميع المقيمين على أرضها الطيبة والتفافهم حول راية الوطن العزيز بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وثقة الجميع في إجراءات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبحفظه ستظل البحرين القلب النابض بالخير والعطاء ومحبة الآخرين، أرضا طيبة أهلها عرفوا بالشهامة والنخوة والطيبة وبالمبادرة إلى أعمال الخير، وأن يكونوا دائما سواعد للإخاء والبذل يجمعون القلوب ويوحدون الصفوف على حب الوطن وتعزيز الانتماء إليه وإلى قيادته. نحن لسنا بحاجة إلى أن نعلم الآخرين حب الوطن، فقد نشأنا على محبة هذه الأرض الطيبة وعلى إرث من القيم والوفاء تعلمناه وتشربناه من الآباء والأجداد الذين أعطوا وضحوا وبذلوا من أجلها. إنه الوطن الذي لا يساوم أحد على حبه، الوطن الذي كبرنا على خدمته والعطاء على أرضه، وفي ظل رايته بذلنا الخير ونحيا به. هكذا نعلم أبناءنا وأجيالنا أن محبة الوطن ليست وليدة اللحظة، بل شعور متجذر يسري في العروق، وأن يكون الإنسان على

0: أرض وطنه شامة خير يعطي بلا مقابل، ويبذل وقته وجهده ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشر الخير في مجتمعه، وهو في جوهره منهج إسلامي يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، يقوم على أن يكون الإنسان خليفة لله في أرضه، ينشر الخير ويترك الأثر الطيب أينما حل وارتحل.
1: إن انتماءنا الأصيل لديننا الإسلام الحنيف الذي نعتز به ولأرضنا التي نشأنا بين كنفها يدفعنا إلى أن نتكاتف ونتلاحم تحت ظل قيادة آمنت بأن الخير كل الخير لبلد أحبنا وأحببناه من أعماق قلوبنا. من هنا فإن الحكمة تقتضي ألا نزعزع هذا البنيان الرصيص الذي تربينا فيه بتصرفات هوجاء أو انفعالات غير مبررة أو بإظهار انتماءات خارجية لا تليق بمن تذوق خير هذه الأرض وعاش بين أهلها، يشاركهم أفراحهم أتراحهم ويقف معهم في المواقف الصعبة حفاظاً على اللحمة الوطنية التي نعتز بها. فكم من محطات مضت وتركت في الذاكرة آثاراً مريرة، ونتمنى ألا تتكرر تلك الشواهد المريبة مرة أخرى، وأن يبقى هذا الوطن واحة للوئام وللتآلف كما عرفناه دائماً.
0: إنما تمر به البحرين ودول الخليج العربي اليوم من عدوان إيراني سافر يتطلب من الجميع أن يقف صفا واحدا تحت راية الوطن. لقد أثبتت المرحلة الراهنة كذلك وحدة دول الخليج وتماسكها واجتماعها على حماية أوطانها وصمون أمن شعوبها واستقرارها. هي بلا شك محطة تعزز الملحمة الخليجية وتؤكد قدرتها. إن الحفاظ على منجزات هذا الوطن مسؤولية مشتركة تقتضي أن نكون صفا واحدا في مواجهة التحديات، كل في موقعه ومجاله، وأن نساند في أعمالنا قوات الأمن وقوة الدفاع المرابطين على الثغور الذين يسهرون على حماية أمن الوطن وأمن أهله والمقيمين على أرضه. فلهم منا تحية إجلال وإكبار وتقدير وعرفان لما يقدمونه من تضحيات كبيرة في سبيل أمن الوطن واستقراره.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، تستعد جمعية الصحفيين البحرينية بالتعاون مع مؤسسة الأيام للنشر لحفل تدشين كتاب الاتصال الحكومي الأسس والممارسات تجربة مملكة البحرين نموذجا، وهذا الإصدار من تأليف الإعلامية والأكاديمية المتخصصة في قطاع الاتصال الأستاذة مرام البردولي. حول حفل التدشين الذي سيقام إن شاء الله يوم الاثنين القادم الموافق 15 من يونيو في تمام الساعة

0: دجن. وهذا الإصدار من تأليف الإعلامية والأكاديمية المتخصصة في قطاع الاتصال الأستاذة مرام البردولي حول حفل التدشين الذي سيقام إن شاء الله يوم الاثنين القادم الموافق 15 يونيو في تمام الساعة 7 مساء في قاعة مركز الأيام الإعلامي بمنطقة الجنبية. نفخر بهذا المنجز المعرفي الذي يثري المكتبة الإعلامية البحرينية والخليجية ويفتح آفاقا جديدة للنقاش حول واقع ومستقبل الاتصال الحكومي. معنا عبر خط البرنامج المباشر مؤلفة الكتاب الإعلامية الزميلة مرام البردولي للحديث عن هذا العمل وأبرز ما يتناوله من أفكار وتجارب ورؤى. نصبح عليك بالخير أستاذة مرام وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: يا هلا صباح الورد، شلونكم؟ يعطيكم العافية، وأنا سعيدة أيضا بوجودي معكم هذا الصباح.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة مرام، ونبارك لك هذا الإنجاز الجديد وهذا الاحتفاء بهذا المنجز المعرفي اللي للأمانة يعني يساهم بشكل كبير في دعم المكتبة الإعلامية البحرينية والخليجية. أستاذة مرام، ما الدوافع التي قادتكم لتأليف كتاب الاتصال الحكومي الأسس والممارسات، وما الذي جعل تجربة مملكة البحرين في الاتصال الحكومي نموذجا فريدا ومثالا يحتذى به في المنطقة؟
1: يسعد صباحك أول أختي شوق، ويعطيك العافية. هو الفكرة حق الكتاب هذيات من الحاجة إلى توثيق تجربة مملكة البحرين في الاتصال الحكومي بصورة ممنهجة، بحيث أن هي تجمع بين الأسس العلمية والتطبيقات العملية اللي تم تطبيقها في مجال الاتصال الحكومي في مملكة البحرين، بحيث أن تجربة البحرين تميزت أن احنا عندنا رؤية واضحة وتكامل حق جميع الجهود الحكومية، وأيضا احنا عندنا سرعة في تطور أدوات الاتصال الحكومي. هذه الأدوات كلها خلت البحرين نموذج يحتذى به في الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة.
0: نعم، بودنا نتعرف أستاذة مرام على أبرز التحديات اللي تواجه مؤسسات الاتصال الحكومي اليوم في ظل ما نشهده من تحول رقمي وتطور متسارع لوسائل التواصل الاجتماعي.
1: أخوي عبد الرحمن، اليوم أهم التحديات اللي تواجهني هي سرعة انتشار المعلومات طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإشاعات اللي للأسف تأخذ منحنى آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا. لذلك الحاجة لازم تكون والاستجابة لازم تكون فورية حق هذه الأحداث، طبعا بالإضافة لمواكبة التطورات التقنية، التحول الرقمي المستمر، تحولات الـ AI اللي قاعدة بسرعة اليوم يوم عن يوم تتطور عندنا. هذه أبرز التحديات اللي تواجهنا في مجال الاتصال الحكومي.
2: بالفعل أستاذة مرام، يعني من خلال بحثكم وتجربتكم، ما هي أهم المقومات التي تجعل الاتصال الحكومي ناجح وقادر على بناء الثقة مع الجمهور؟
1: اليوم أهم المقومات اختي شوقي الشفافية والمصداقية، سرعة التواصل، طبعا توحيد الرسائل الحكومية، أيضا فهم احتياجات الجمهور. هذه كلها تعتبر أعمدة حق الاتصال الحكومي، ولابد أنها تكون قريبة من الناس مما يزيد الثقة ويعزز العلاقة طبعا مع الحكومة ومع المجتمع بشكل عام.
0: نعم، لعل الهاجس اللي يعني يفكر فيه دائما العاملين في المجال الإعلامي أستاذة مرام موضوع الذكاء الاصطناعي والـ AI مثل ما تفضلتي، من خلال يعني تخوفه من أن هذا سيغير مستقبل الاتصال الحكومي وبشكل عام يغير يعني الرسالة الإعلامية وطرحها بشكل عام. كيف يمكن المؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه توظيف صحيح مع الحفاظ على المصداقية وطبعا البعد الإنساني واللمسة الإنسانية اللي قد نجدها الحين يعني نوعا ما في أثناء يعني قراءتنا وأثناء اطلاعنا نجد أن اللمسة الإلكترونية الخالية من المشاعر والأحاسيس واضحة في عمل الذكاء الاصطناعي؟
1: هو أخي عبد الرحمن، اليوم الذكاء الاصطناعي يسهم في تحليل بيانات كثيرة ويفهم اتجاهات الجمهور، يفهم اتجاهات الرأي العام، يخصص الرسائل الحكومية على حسب قطاعات المجتمع، حسب توجهات المجتمع وحسب احتياجات المجتمع أول بأول بشكل أكثر دقة. لكن نجاح استخدامه طبعا مثل ما احنا عارفين يتطلب الحفاظ على المصداقية والبعد الإنساني أو التاتش الإنساني لازم يكون فيه، لأن التقنية مهما تطورت وزادت

0: لابد أن يتم مساندتها عن طريق الإنسان. لكن الذكاء الاجتماعي يعني ما في يوم بيحل مكان الإنسان، لأن في الأخير الإنسان هو اللي اليوم قاعد يطوره ويستغله ويحادثه. لكن مثل ما يقولون هو شيء لابد من أن الإنسان وخاصة العاملين في قطاع الاتصال أو الإعلام بشكل عام لابد أن احنا نتعامل معه ونستفيد من إيجابياته.
1: صحيح كل تأكيد. يعني اليوم احنا لما نلمس النصوص اللي فيها روح واللي فيها إبداع، هذا الإبداع ما يعطينا إياه الذكاء الاصطناعي. الإحساس البشري دائما يكون مختلف أستاذة مرام. أكيد هناك رسالة أساسية تودون أن يخرج بها القارئ بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، خصوصا مثل ما ذكرت حضرتك العاملين في القطاع الإعلامي والجهات الحكومية.
0: الرسالة الأساسية هي أن الاتصال الحكومي اليوم لم يعد مجرد نقل حق المعلومات أو الأخبار فقط، هو اليوم صار أداة استراتيجية تبني ثقة وتعزز المشاركة المجتمعية، تدعم التنمية. الأهداف في الأساس الكتاب في الأساس دائما كان حاط نصب عيني أن أنا أزود العاملين في القطاع الحكومي القائمين في إدارات الاتصال وأقسام الاتصال أن يكون عندهم المعرفة والممارسة وأيضا الإطار الأكاديمي اللي ممكن هم يستفيدون منه.
2: نعم حقيقة أستاذة مرام، يعني أولا نكرر شكرنا وتقديرنا لك على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وشاكرين لك دعوتك الكريمة لنا لحضور حفل تدشين الكتاب، كتاب الاتصال الحكومي الأسس والممارسات تجربة مملكة البحرين نموذجا، والذي نذكر طبعا السادة المستمعين بأن هذا الحفل سيكون يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى 15 يونيو 2026 في تمام الساعة 7 في قاعة مركز الأيام الإعلامي بمنطقة الجنبية. شاكرين لك مشاركتك معنا، شاكرين لك أيضا دعوتك الكريمة لنا لحضور حفل التدشين، وتمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في قادم المشاريع إن شاء الله.
0: شكرا لكم ويسعدني وجودكم معي في حفلة التدشين إن شاء الله، وشكرا على هذا اللقاء.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا
2: يا معلم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
0: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
3: مستمعينا الكرام، نتوقف الآن مع الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع أخصائي أول إعلام نايف محمد صالح. نصبح عليك بالخير.
4: كيف؟
3: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
4: جزاك فضلك على جميع المستمعين، ونطلع عليكم اليوم عبر رسالتنا الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وكعادتنا نقدم لكم من خلال هالرسالة أبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل الحياة اليومية للمواطنين المقيمين. أعزائنا المستمعين، مثل ما تعرفون تطبيق إسلاميات يشمل على خدمات مهمة تحظى باستخدام واسع من الجمهور، وبالأخص خدمات التبرعات والزكاة وفاعل خير ومواقيت الصلاة وغيرها من الخدمات. حتى نقدم لكم تجربة استخدام أسهل من مكان واحد، تم مؤخراً نقل جميع خدمات تطبيق إسلاميات إلى تطبيق حكومة موحد للأفراد، وتقدرون الآن تستفيدون من جميع خدمات تطبيق إسلاميات من خلال تطبيق حكومتي المتوفر على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.eth/apps وعبر متاجر iOS والأندرويد أو الهواوي. من أبرز الخدمات اللي تم نقلها هي مواقيت الصلاة، واللي تمتاز أيضاً بصوت الأذان، خدمات دفع الزكاة والصدقات، التعرف على مواقع المساجد والمراكز الإسلامية، الاطلاع على مواقيت الصلاة والتقويم الهجري وفق رزنامة البحرين، أيضاً اللي هو تحديد القبلة وغيرها من الخدمات. بالإضافة إلى هالخدمات أيضاً يمكنكم أعزائنا المستمعين الاستفادة من خدمة المجالس الرمضانية المقدمة وخدمة فاعل خير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمتوفرة عبر تطبيق حكومتي. من خلال هالبرنامج المميز ندعوكم لتحميل تطبيق حكومتي للاستفادة من هالخدمات وبقية الخدمات الحكومية والمميزات اللي يوفرها التطبيق، واللي تتجاوز 111 ميزة وخدمة مقدمة من قبل 15 جهة حكومية متوفرة في مكان واحد. في الختام ندعوكم لتحميل تطبيق حكومتي من خلال متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.ph/apps. أيضا ندعوكم لمتابعة أخبار هي أول بأول من خلال متابعة حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي على @AJBahrain. في حال كان عندكم ملاحظة واستفسار طبعا من خلال اللي هو الاتصال على 8001 أو تقديم استفساراتكم عن طريق تطبيق تواصل. إلى هنا أختي أخواني السادة المستمعين، نكون وصلنا إلى نهاية رسالتنا، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في رسالة جديدة.
5: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول.

0: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على هذه الرسالة المفصلة، والتحية موصولة لجميع العاملين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. شكرا جزيلا لك.
1: والشكر لكم موصول أخي.
0: يا هلا ومرحبا.

0: إذن مستمعينا الكرام، مع هذه الوقفة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. وقبل الختام ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ مملكة البحرين بحفظه ويكلأها برعايته وعنايته، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ رجال أمننا وجنودنا الشجعان البواسل المرابطين على الثغور، ونسأله أن يسدد رميهم ويقوي عزيمتهم وينصرهم نصرا مؤزرا، ويجزهم عنا وعن الوطن وعن الأمة خير الجزاء، وهم بكل تأكيد الدرع الحصين لحماية المقدرات والمكتسبات.
1: ندعو الله أن يوافقنا ونكون بنات لهذا الوطن، مخلصين لهذا الوطن المعطاء، نرفع رايته بالعلم والعمل ونحميه بالحب والولاء. دائما احنا ندعو بالأمن والأمان، والحمد لله ان احنا في مملكة البحرين وعندنا جنود بواسل سخروا طاقتهم، سخروا عملهم من أجل هذا الوطن.
0: نعم، ودائما ما نفخر بإنجازاتهم وبما يحملونه من تضحيات تجاه هذا الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بحريننا الحبيبة، وأن يحفظ دول الخليج من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الكائدين والمعتدين في نحورهم.
1: آمين.
0: إذن مع هذه اللحظات مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. انطلقنا معكم في بداية الأسبوع وبداية هذا اليوم في تمام الساعة 6:30 مرورا بعديد المحطات والوقفات واللقاءات المتنوعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم أينما كنتم، نسأل الله لكم السلامة إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، وكل التوفيق والنجاح للجميع خلال هذا اليوم. نتمنى للجميع أيضا قضاء إجازة نهاية أسبوع
1: سعيدة للجميع،
0: سعيدة وآمنة بكل تأكيد. نعم
1: مستمعين، مع نهاية هذا اليوم، وإن شاء الله يلقونكم الزملاء في الأسبوع المقبل بروح وأمن وأمان، و أكيد دائما إحنا نسعد بصحبتكم، وهذه تحية فريق العمل اللي صاحبكم في هذا الصباح. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز،
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحية الزميلة نيلة الرويعي.
0: سعدنا وتشرفنا مستمعينا بالتواصل معكم، من التقديم لكم أجمل وأعذب التحايا من الزميلة شوق الدوسري، ومني عبد الرحمن بومطيع،
1: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا فاطمة جنبر. في أمان الله،
0: دمتم في رعاية الله.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن 3 معابد متعاقبة بنيت على 5 مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وقال بعض السلف: من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به، ومن تواضع بعلمه رفعه الله تعالى.
1: ما خط القلم.
2: النجاح هو تحقيق ما تريده، أما السعادة فهي الرغبة فيما تحصل عليه. ديل كارنيجي. يحكى عن بعض البخلاء أنه قال:

0: إذا رأيت الجبن على مائدة دعوت بالرحمة لصاحبها، وذلك لكثرة ما يؤكل من خبزه.
1: ما خط القلم.
0: إن الكلمات لا يمكنها أبداً أن تخفف عما في قلب الإنسان وتريحه، الصمت وحده قادر على فعل ذلك. كازانتزاكيس. قال محمود الوراق: مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: العائلة هي السند والمساعدة والحب والطمأنينة. العائلة هي ما تربطنا ببعض، قوة الدم والأخوة. فمن أجل عائلتنا نقدم النفيس والغالي، لأن العائلة هي موطننا الصغير. ماذا تقدم من أجل عائلتك؟
4: كون عائلتي قدموا لي كل شيء، من أبسط حقوقهم علي هو أني أنا أرفع رأسهم وما سبب لهم الخجل في يوم من الأيام.
5: التحديات اللي تواجه الشخص أنه يوافق بين العمل والالتزامات الاجتماعية، إضافة إلى أنه يحاول ما يقصر على عائلته، فأنا قدر أن أحاول أوفر لها الوقت طبعاً، الاهتمام والرعاية. هذا كله يكون عن طريق تخصيص أوقات خاصة للعائلة.
6: أقدم حق عائلتي أن أرفع رأسهم أول شيء، وأن ما أقطعهم أبداً لو شنو يصير. لازم تكون في صلاة رحم، لأن هم الناس الوحيدين اللي باقيين لي في الدنيا.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. يقول أحد الشباب: كنت صغير السن ولا وظيفة لي ولا دخل سوى مكافأة الدراسة الجامعية، وكانت لي أخت كبيرة متزوجة ولها 5 من الأبناء والبنات، ولها زوج ليس له هم من الدنيا إلا رغباته ونزواته. كان شديد الإهمال لهم وشديد القسوة معهم. كنت أزورها كثيراً وأقضي بعض حوائجها التي أستطيع، وكلما زرتها وفعلت ذلك أشعر بسعادة لا مثيل لها، ويأتيني رزق من غير علم به. ومرت الشهور وأنا على ذلك حتى تخرجت من الجامعة، وبقيت فترة طويلة بلا عمل، وما زلت أهتم بأختي وأبنائها، وكلما ذهبت لها يرزقني الله برزق من عنده لا حد له. وبعد مدة ليست بالقصيرة رزقني الله بعمل في إحدى المدارس، وبعدها فتحت عدة محلات وبدأت أعمالي وتجارتي تكبر وتزيد. ويعلم الله لم أترك أختي وأبنائها الخمسة، قمت عليهم وعلى تعليمهم حتى كبروا وتعلموا. وفي إحدى الليالي ذهبت بها إلى السوق واشتريت لها كل ما في نفسها، وعدت معها وتعشينا سويا، وغلبني النعاس فنمت على الكنبة وصحوت على دعواتها وهي تصلي الوتر وتدعو: اللهم اشرح صدره، اللهم اهدي قلبه، اللهم ألهمه رشده، واخرج له خيرك الذي في الأرض وزد فيه، اللهم افتح عليه من خيرك الذي في السماء، اللهم فرج همه. ودعت لي بدعوات كثيرة. عندما انتهت سألتها: ألي هذا الحد تحبيني؟ كانت إجابتها كالصاعقة على قلبي، فقالت وهي تبكي: أنت الوحيد من أهلي الذي وقف معي ومع أولادي وصبر على طلباتنا واحتياجاتنا. بعد كل مرة كنا نخرج معك عيالي يبقون أياما سعداء ويتمنون حضورك لتفرحهم، وكنت بكل صلاة أدعو لك بانشراح الصدر والرزق الوفير. والحمد لله رب استجاب دعائي. بعدها دمعت عيناي وعرفت سر سعادتي وانفراج همي ورزقي الوفير كان كله بسبب

0: بسبب دعوات من قلب أخت أتعبها الهم والخوف من زوج ظالم. لكل من له أخت، قفوا معهن حتى ولو كنا غنيات، فالأخت لا تريد سوى الشيء البسيط من أخ حبيب قريب، تريد السؤال والاهتمام، فليس كل زوج رحيم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي

الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا

0: ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: خلونا اليوم نتكلم على مادة آنية من الأواني اللي بدأت ترجع مرة ثانية إلى حياتنا. اختفت فترات طويلة جدا، الآن بشكل بسبب لونها الجميل، بسبب لونها البراق، بدأت مرة ثانية تغزو حياتنا، اللي هي الأواني النحاسية. الأواني النحاسية، وأصبح بعض الناس يتلذذون، يقول لك احنا طبخنا اليوم في آنية نحاسية. بعضهم يعتبرونها موضة، بعضهم يعتبرونها متعة، بعضهم يعتبرونها يعني شيء يكمل البرستيج. هي اختفت فترات طويلة بسبب أسباب كثيرة، ورجعت الآن إلى المائدة وتنحط بعد على المائدة، وبعضها مغلفة من داخل بالقصدير وبعضها مو مغلف بالقصدير، شيء من هالقبيل. طيب شنو النحاس؟ طبعا ما بنتكلم شلون اكتشف ومن وين وسنة كم وما ادري شنو التاريخ ذي والتركيب الكيميائي ومن اكتشفه، وهذه كلها كلام ما لنا علاقة فيه هني. لكن النحاس يعتبر من اقدم العناصر اللي استخدمها الانسان، مثلها مثل الحديد. النحاس عنصر كيميائي نضيف عادة بالإضافة لأنه نستخدمه كأوعية للطبخ، يضيفونه حتى إلى الذهب على أساس يعطي نوع من الصلابة وشيء من هالقبيل. يسوونه مع السبائك مع الزنك، يخلطونه، يستخدمونه في الدروع، يستخدمونه في بعض الأجهزة يات فترة، حتى يستخدمون الأدوات الموسيقية يسمونها النحاسيات معروفة ذي. بدأ صهر النحاس في تقريبا يعني قبل الميلاد، في الألفية السادسة قبل الميلاد، وبدأوا يشكلونها ويسوونها حلي، وسواها وايد أشياء، وايد أشياء استخدموا النحاس كمعدن لكثير من الأمور، واستخدموه في الحضارات القديمة، في الفراعنة، في الدول البيزنطية، في الدول القديمة جدا جدا جدا. وربط أيضا يعني كان في بعض الحضارات كانوا يشوفون ان بعض لما يعني يتوفون بعض الناس ويتم تشريح الجثامين مالتهم، شافوا ان يعني بعض الناس مهتمين ويشوفون ان في نوع من التسمم في هذا الانسان. طبعا ما عرفوا شنو الاسباب، الى ان جات فتره بعدين في حضارات يعني مو قديمه كلش، شافوا ان في نوع من التسمم بالنحاس. هذه النحاس طيب من وين هي؟ شافوا ان عزكم الله ان النبيذ اللي ينتجونه، طبعا في عمليات تقطير النبيذ كان يقطرونه من خلال انابيب مصنوعه من النحاس، وبالتالي كان هذه الأنابيب مع الوقت تتلوث أكاسيد النحاس والدش في النبيذ وشربونه، وبالتالي يتسمم هذا الشخص. طيب ممكن واحد يقول يعني إيش علاقة إن هذا النبي، إيش علاقة هذه الأكاسيد؟ هل هي ممكن تدش في الأكل ولا ما ممكن تدش؟ وشلون ممكن تدش؟ وشلون ما ممكن تدش؟ ومن وين تدش؟ وليش تدش؟ كل مثل هذه كل الأسئلة. النحاس يتعرض عادة لعنصرين اللي هو الأكسجين وبخار الماء، يعني الهواء بشكل عام. إذا تعرض للهواء بشكل عام يصدأ، يسبب الصدأ، يبدأ باللون البني وهذه هو أكسيد النحاس، يبدأ في الصدى باللون البني.

ونسميه أكسيد النحاس. إذا تعرض إلى بخار الماء أكثر، بعد فترة يتعرض إلى بخار الماء يتحول النحاس إلى الأكسيد النحاس دي، يتحول الصدى إلى اللون الأخضر. هذا اللون الأخضر نعرفه باسم كربونات النحاس القاعدية، يسمونه باللهجات العامية الزنجار. الزنجار هذا اللون الأخضر. طيب وين المشكلة إذا تكون الزنجار ولا تكون ما أدري شنو؟ إذا الإنسان خذ جرعة زائدة من الزنجار تحديدا يشعر بنوع الطعم المعدني في الأكل، في الحلق، في الفم، هذا طبعا يكون بطعم قابض، هذا يزيد إفرازات اللعاب، يؤدي إلى ألم في المعدة، يؤدي بعض الأحيان إلى ظهور قيء أخضر يكون، وحتى إسهال أخضر، يزيد العرق، يضاعف النبض، يزيد معدل التنفس، يسبب تشنج، وفي الأخير يسبب نوع من الغيبوبة، وممكن هذه الغيبوبة بعيد الشر عن الجميع تؤدي إلى الوفاة. الجرعات القصيرة القليلة، ولكن عندنا جرعات قليلة خلاص يقطع، وفي جرعات قليلة يأخذها على مدى طويل. على مدى طويل لها خطورة أيضا، يترسب في الكبد، يترسب في الكلى، يؤدي إلى تلف الكلى وفي الكبد، وربما إلى فشل كلوي، يؤدي إلى ظواهر عصبية في الجسم، وبالتالي يصيد نوع الرعاش، نوع الألم، يؤدي إلى فقر الدم، إلى أجهاد عام، وإلى الإصفار أو بصفار اللي نسميه في البحرين بصفار، لأنه يؤثر في الكلى. وطبعا هذه إذا كان مجرد مادة الزنجار مثل ما قلنا، وإذا تسربت إلى الغذاء. لكن هناك بعض الأغذية تتفاعل مباشرة مع النحاس، يعني إذا طبخت هذا النوع من الأغذية اللي بنتكلم عنها ولا خزنته في النحاس على طول تتفاعل مع النحاس، وممكن يتسرب أكسيد النحاس ولا الزنجار إلى داخل هذه المادة الغذائية وتسبب لك أضرار. مثل إذا خزنت المواد المخللة، الأطعمة المخللة الحامضية، وبالتالي تتفاعل مع الخل، لأنه يتفاعل مع النحاس، يتفاعل مع الخل، وبالتالي يتسرب إلى داخل الخل. الحليب وبعض الماء الشرب، منتجات الألبان كلها، الزبدة، الكريمات، كل هذه ممكن تتفاعل مع جدران النحاس وتسرب. كل المواد الحامضية، كل المواد الحامضية، البرتقال، الليمون، الزبادي، كلها آمنة، لا نحفظها ولا نطبخها في الأواني النحاسية. بشكل عام قد ما نقدر نتجنب النحاس، لأن ممكن يعني ممكن شي يصير، ممكن أن بعض المواد الغذائية تلصق لما نطبخ، تلصق هذه المواد الغذائية بآنية النحاس، وبالتالي تتفاعل مع الطبقة القصدير أو الطبقة الواقية اللي موجودة داخل النحاس، وبالتالي هذه الطبقة تتقشر أو تتشمخ ولا يصير شيء من هالقبيل، وبالتالي يجب أن نتخلص من هذه الآنية. ربما أنا ما أشوفها، لكن هي تتسرب، تساعد على تسرب مادة النحاس، وهذه طبعا في سواء في الجدر، في الطابي، المقلة، أو في أي نوع من، وبالتالي يسبب تسرب لمادة النحاس لهذه المادة الغذائية، وممكن تسبب مشاكل. نتخلص من المادة بشكل أفضل، نتخلص ونتخلص من النحاس، ونحاول قد ما نقدر أن يكون النحاس لأشياء معينة، قد ما نقدر نقلل من مادة النحاس، وخاصة في المطاعم يا جماعة، في المطاعم، في المطاعم يجب أن لا نطبخ بالنحاس. أنا ما أدري هذا العاملين في المطاعم شلون يشتغلون بنظافتهم، ولا يهتمون، يشلخ الجدر من داخل من غير اهتمام، وأنا مستانس بالنحاس يا جماعة، في المطاعم يجب أن نمنع المطعم إنه يطبخ في النحاس. في البيت بعد وويلا نقول، ولكن على الأقل هناك ربة البيت أو أهل البيت بيهتمون إن على الأقل إن يعني يهتمون بنظافة مادة النحاس، يهتمون بأواني النحاس، ولكن في المطبخ، في المطاعم يجب أن نمتنع. إذا حسينا على الأقل، مو بذا حسينا، بين فترة وفترة على الأقل

0: نحاول ان نبطن، هناك ناس متخصصة في أماكن معينة، نبطن مادة النحاس بطبقة من القصدير، لأن طبقة القصدير هذه على الأقل تخفف من مشاكل النحاس وتخفف من ما من التصاق النحاس بالمادة الغذائية. طيب علشان أنا ما أخلي النحاس يلتصق، علشان ما أنا أخدش طبقة النحاس، أنا ممكن أنظف الجدر، أنظف الأواني ذي بطريقة بسيطة جدا، أن أسوي نوع من الدقيق، أخلط طحين مع ملح مع خل وأسوي نوع من العجينة، وبعدين أدعك، يعني أدعك المادة ذي النحاسية بهذه العجينة وخليها ملصوقة بكل الجدر لمدة ساعة، بعدين أشيل العجينة ذي وأفرك الجدر من داخل وأغسلها بالماء، ممكن بالخل والملح، حتى يعني أخلط الخل بالملح، وهذه من الطبقة الخارجية علشان أنا ألمع الطبقة الخارجية، بس الطبقة ما داخل ما أحط خل، مثل ما قلنا الخل يتفاعل مع النحاس، وبالتالي ما أحاول أن أحط الخل أبدا في الطبقة الداخلية، من الطبقة الخارجية ما عليه. أنا ممكن أنقع النحاس، الجدر النحاس في، أو أحط بعد من الخارج، ممكن أنقع الجدر في ماء مغلي في خل وفي ملح، على أساس بس يلمع لي الطبقة الخارجية، ما الطبقة الداخلية لا أحط خل قد ما أقدر، لا أحط خل داخل العجينة ذيك، يعني ما أحط خل، ممكن إذا داخل ممكن أحط معجون أسنان، أنظف من داخل معجون الأسنان على أساس تعطيني تنظيف، ولكن من داخل قد ما أقدر أبعد الخل، ممكن أغسله بالصابون إذا ما في مواد حامضية، لأنه ممكن يأثر لي، فما في داعي، قد ما أقدر أبعد المواد الحامضية بشكل أو بآخر من النحاس. داخل الطبقة الداخلية أنظفها بالماء الدافئ قد ما أقدر، أبعد المواد النحاسية، الأواني النحاسية عن الرطوبة، أجففها قد ما أقدر وأحفظها في أماكن أمسحها بالفوط النظيفة بالأقمش النظيفة، على أساس أنه ما عندي تصير أي تراكمات، ما تصير عندي المادة الزنجار. باستمرار بشكل دوري أحاول أنظف الطبقة الداخلية والخارجية من مادة النحاس، ولا أحط الأواني النحاسية في غسالات الأطباق، ما أحطها، أغسلها بيدي، لأن غسالات الأطباق أنا دائما أستخدم منظفات، والمنظفات ممكن تؤثر في المادة النحاسية وتسبب لي مشكلة أيا كانت. إذا كنت أبي ألمع المادة النحاسية مثل ما قلنا، ممكن لمعها ببعض الأشياء ننظفها، بعدين ممكن نحط عليها نوع من الشمع العسل قد ما أقدر وتنظف لي. السلامة مهمة والصحة مهمة، وخاصة في الأواني المنزلية. أعزائي المستمعين، نكون بذلك اليوم وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله باكر في برنامجنا ثقافتنا الغذائية، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله

نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، ونتصفح معاكم المعجم ونجد في هذه الصفحة في باب التعابير الجارية على الألسنة تعبير يقول يسيح ويميح. يسيح في اللغة تعني ينساب، والتحول من حالة التجمد والصلابة إلى السيولة والليونة، كأن يكون عندك مثلا قطعة زبدة وتحطها على النار فطبعا تسيح تسيحها. والعامة عندنا في البحرين يقولون عن نبع الماء الجاري على سطح الأرض السيح. وفي تعبير مجازي يقول لواحد يعني بلغ من القضب مبلغ كبير في خلاف مع صديقه، يقول له بسيح دمك، كناية عن الإصابة البليقة، يعني بصوبه وبخلي دمانه تجري على الأرض كسيح كالنبع الجاري. زين، هذه يسيح. ويميح، يميح مأخوذة من ماحة في مشيته، يعني تبخترة. الميح ضرب من المشي شبيه بمشية البطة، ويقال للمرأة التي تمشي كهذا المشي امرأة مياحة. إذن يسيح ويميح، متى هذا المصطلح نستعمله؟ نستعمله عند وصفنا لحالة من حالات النشوة والفرح أو الضحك واللامبالاة اللي يعني نجدها ساعات واحد متمرق في هذا الحالة، قاعد يضحك ويرسل الضحكات الطوال وبصوت عالي ومع قلب رقبته إلى الوراء مع سقوطه على الأرض، فيقول عنه يسيح ويميح. وكأنه مثل ما قلنا لكم يسيح يمشي على وجه الأرض، ويميح كأنه يمشي مشية البطة. في الصفحة الثانية عزيزي المستمع عندنا بعض التعابير التي لها قصص، تعابير صغيرة. نقول احنا مثلا بعد خراب البصرة، هذا المثل منتشر في اكثر من قطر عربي، يضرب على استدراك الامر بعد فوات الامان. و يبدو أن القصة حدثت عام 752 هجرية عندما فتح الزنج مدينة البصرة. والزنج طبعا معروف

قصته مع البصرة، عملوا السيف في رقاب أهلها وخربوها تماما. فالوالي استنجد بالخليفة في سامراء وأرسل له مبعوث قال له لحقوا عليه لأن الزن جايين. فيات النجدة متأخرة، يعني وصلوا جنود الخليفة بعد خراب البصرة. فطبعا مثل ما وصلوا وردوا لأن سووا اللي يبون الزنج. فأصبح هذا المثل منتشر عندنا في البحرين وفي الخليج العربي وفي أكثر من قطر عربي، يضرب لاستدراك الأمر بعد فوات الأوان، أي بعد خراب البصرة. وين إذنك يا حبشي؟ هذه قصة طريفة. يقولون أن واحد من الأحباش سألوه وين إذنك، فقام مد يده اليمنى. لاحظ معي عزيز المستمع، مد يده اليمنى ومررها

يا حبشي. هذه قصة طريفة. يقولون ان واحد من الاحباش سألوا وين اذنك، فقاموا مد يده اليمنى. لاحظ معي عزيز المستمع، مد يد اليمنى ومررها فوق راسه وأشر على اذنه اليسرى، بينما كان بامكانه بكل بساطة يشيل يد اليمنى وأشر على اذن اليمنى، يقول كا اذني، ولكن اختار الطريق الصعب بدلا من الطريق السهل والطريق الايسر. الواقع هذا التعبير دائما نحن نقوله عندما يسلكه اي شخص، يعني يختار الطريق الصعب للوصول الى غايته ويترك الطريق السهل والوسيله السهله. نرجع نقول ليش فيك كأنك وين اذني يا حبشي، وين اذنك يا حبشي، يعني كأن نقول له نستدرك ان انت تشبه الحبشي في قصته مع اذنه. والشيء بالشيء يذكر، تحدثنا عن البصرة، الآن نتحدث عن شط العرب. عادة واحد يسأل صديق له يقول له أنت من متى قاعد هني؟ قال له أنا من هني من سنة حفر الشط. من متى تسكن المحرة؟ قال له قبل يحفرون الشط. طيب نشوف هذا التعبير ايش قصته. هذه جانا مع بحارة السفن التجاري. طبعا معروف ان اهل البحرين اهل غوص بالدرجة الاولى، وهناك قلة مارست السفر لقطاعة، فكانوا ينتقلون بين موانئ الخليج من البصرة شمالا الى الهند وافريقيا الشرقية ايضا، وصلوا منبسة وكينيا وغيره وزنجبار، طلبا للتجارة وسعيا للرزق. الشط المقصود بالشط شط العرب، هو في منطقة البصرة من العراق، ويتكون من التقاء نهري دجلة والفرات. وطبعا البحار البحريني أو الخليجي عندما يروح هناك يجد عجب العجاب، هو يمشي في البحر وتعلم في الغوص وفي السفر أن كله يقطع البحور، مجرد ما يوصل الشط ويغرف له شوي ويشرب ويشوف ان تحول الماء الى ماء حلو عذب فرات، فلا بد يعني ياخذ العجب. وبعض الاخوان ذيله يعتقدون ان هذا محفور بفعل البشر، لان في بلدانهم يحفرون العيون، فقال هذا اكيد محفور، لكن يا ترى من متى محفور؟ قام يستشعر الجهد والتعب الوقت الطويل اللي استغرقته عملية الحفر. ودائما يقول أكيد ما دام هذه محفور خذ له مئات السنوات، ولا بد أنه محفور من سنوات طوال، لأن كل ما يسأل واحد يقول له أوه من أيام جدي وجد جدي. فاتخذ من حفر الشط وسيلة للتأريخ، وهذا عرف عندنا في المصطلح الشعبي. يعني الأحداث المهمة في الحياة مثل سنة الطبعة، سنة الصوفرة، السنة الفلانية، سنة الرحمة، سنة الطاعون، تسأل واحد تقول له متى ولدوك، يقول لك قبل سنة الطاعون بسنتين، أو مثلا أمي جابتني في سنة الرحمة وهي الله اختارها. فما كانت الناس تحفظ التواريخ مثل الآن، يعني العلم منتشر والمدارس منتشرة، فكانوا يأرخون بمثلا السنة الفلانية. فصاحبنا ذي يعتقد أن الشط يحفر من آلاف السنوات، فعلشان يدلل أنه صار لمدة طويلة قاعد هنا، فيقول لك سنة حفر الشط.

0: إذا كان بإمكاننا أن نعيده إلى أصله الفصيح. والمفردة الأولى باحة، الباحة المتسع من الأرض وقد تكون في وسط المنزل، وهي في هذه الحالة من الفصيح. يعني إذا كانت في وسط المنزل مثل الحوش كذي دار مدارها حجر، من الفصيح. في القاموس للفيروزابادي باحة الدار وسطها. في اللهجة عندنا نقول بادت عافيتي وباد حيلي، كناية عن الإصابة بالتعب والوهن. وبادة في الفصحى تعني هلكة، إذن في المفردة فصيحة. وعندنا البادية، البادية من أواني المطبخ البحريني، بادية الثريدة المعروفة ذي البادية، هي عبارة عن وعاء معدني أو زجاجي يمتاز أنه شوي عميق، يعني يصلح حق الثريد، يشيل خبز ويشيل مرق. الواقع هذه البادية ما نعرف أصلها، ولكن وجدنا أن في مفردة في الفصحى يسمونها باطية، الباطية، فقط عن الباطية تحولت إلى بادية. والباطية في الفصحى هو الإناء الكبير الذي يملأ خمرا والعياذ بالله، ويقرفون منها أيام طبعا الجاهلية. وقيل أنها الباطية أصلا مفردة أعجمية دخلت على اللغة العربية. نقول نحن إذا كانت هي أعجمية فمعنى ذلك أنها عربت من أكثر من 2000 سنة، يعني من 1500 سنة، أي في العصر الجاهلي، فأصبحت باطية، وأنا متيقن أن البادية منها. عندنا البادرة، البادرة رأس الرمح أو أي شيء مشابه لسنين، يعني نقول البادرة، بادرة الميدار مثلا. وبادرة الشيء تعني أصله، يعني عندنا عندما تكثر بعض أنواع السمك في بعض المواسم مثلا، الصافي يصير على الكود بدينار، والكنعد يصير أيضا رخيص، فش يقولون؟ يقولون بادرة الكنعد زين السنة، وبادرة الصافي زين. وأيضا المحاصيل الزراعية، عندما مثلا يكثر الطماط ويصبح الكرتون بربتين، يقول لك إيه بادرة الطماط وايد زين السنة. يعني يقصدون بالموسم وما يتحصل منه من وفرة في الطعام أو في أي شيء آخر. المفردة الواقع ذي البادرة منحوتة من البذارة، البذارة في الفصحى تعني الوفرة. والعرب تقول طعام كثير البذارة، أي وفير وكثير، ومنها البيذر. البيذر عندنا كومة القمح، وهي في الفصحى بيذر أو بيدر. وأرى أن الوقت أدركنا ولنا عودة في مثل هذا الوقت، فحتى يحين ذلك الوقت لكم مني ومن المخرج أعذب التحية.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

في هذه الصفحة مستمعي العزيز وصلنا إلى حرف الباء ونستعرض بعض المفردات الدارجة في لهجتنا المحلية ونشوف

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

0: نعم نعم، كان عام 1976 في حياة الدكتور غازي القصيبي يمثل شيئا مهما، فقد أصدر فيه ديوانه الرابع أبيات غزل.
1: وهل أهداه لأحد أيضا؟
0: نعم، إلى ابنته يارا.
1: ابنته يارا؟
0: نعم.
1: وماذا قال لها يا ترى؟
0: قال هذه الكلمات الشاعرية:
2: إلى الصغيرة يارا، لعلها ذات يوم تضمه في يديها، تحنو عليه قليلا، تقول: والنجم زهو يضيء في ناظريها، أبي أحب مرارا وقال شعرا جميلا.

0: لكنه يا عواطف نعم. عاد وندم على طباعة الديوان.
1: ندم؟ ولماذا يا صلاح؟
2: لابد لي يا عزيزتي أم يارا أن أعترف اعترافا واضحا بأني ارتكبت خطأ كبيرا بطباعة ديوان أبيات غزل.
1: ماذا تقول يا عزيزي؟ ولماذا؟
2: لم يكن من المفترض أن أطبعه على الإطلاق.
1: لقد كانت فكرتك في طباعة الديوان معقولة ومنطقية.
2: نعم نعم، كان ذلك في رأيي أنا أن يضم الديوان نوعين من القطع، مقطوعات قصيرة لا يمكن تصنيفها كقصائد ولم تنشر من قبل، ومقتطفات قصيرة من قصائد أطول لم تنشر أيضا.
1: وهذا هو الجزء الأكبر من الديوان.
2: وهنا الخطأ، نظريتي كلها خطأ في الديوان. نعم خطأ، لأن القراء لم يفهموا بالضبط ما أردته من أبيات، لأنهم توقعوا ديوانا في مستوى معركة بلا راية أو أقوى منه، ولكن يبدو أن أملهم قد خاب وأنا لا ألومهم، لا ألومهم.
1: حون عليك يا عزيزي، لماذا أنت منزعج من هذا الأمر؟ فالديوان جيد وقصائده كذلك.
2: لا تجامليني أرجوك يا أم يارا، وإلا بالله عليك ماذا تفهمين من هذه القصيدة؟ اسمعي، لا تعتذري، هذا قدري أن أضرب في البحر الأزرق أو الزورق والقلب الطفلي الأخرق حتى نغرق. ماذا فهمت؟
1: أنا لا أفهم في خصوصيات الشعر كثيرا، لكنها جيدة.
2: لا ليست جيدة، لقد اعتديت بدون وجه حق على الوحدة الفنية للقصائد.
1: وماذا ستفعل الآن؟ لقد طبع الديوان ونشر ووزع وانتهى أمره.
2: لا لا، لم ينتهي، فالطريق الوحيد لإصلاح الخطأ هو نشر القصائد به يوما من الأيام بإذن الله، حين أنشر كل ما كتبت من شعر جيد ورديء في ديوان واحد كامل.

0: هدوء هدوء هدوء يا حضرات هدوء. أعرف أن هذا المشروع سيجد معارضة من البعض لكنها ستكون مؤقتة.
1: بالطبع سيد الوكيل، لأن الشاب السعودي بإمكانه أن يتولى أعلى المناصب في الدولة في سن مبكرة، أما الجامعة فكيف يكون ذلك؟
0: هناك شعور متزايد لدى جميع المسؤولين في جامعة الملك سعود نحو ضرورة تغيير الوضع القائم.
2: سيدي الوكيل.
0: نعم
2: سيدي الوكيل، أنا أرى أن ذلك إن لم يتم اليوم فغدا لابد. فلماذا لا نستبق الزمن ونحدثه بأيدينا الآن وهي قادرة؟
0: حقا حقا يا دكتور رازي، حقا، وأنا سعيد برأيك هذا، وأبلغك أنه تم اختيارك ضمن فريق العمل الذي سيساهم في وضع النظام المعدل الذي سيسمح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين بتولي كافة المناصب الأكاديمية في الجامعة.
3: لكني أشعر يا حضرة الوكيل بأن الوضع في جملته لن يخلو من سلبيات.
0: لكن الإيجابيات ستكون أكبر.

0: هذا صحيح. فنحن في حاجة للتحول إلى اليوم الدراسي الكامل.
1: وأضيف صوتي لصوت الدكتور غازي في ضرورة النظر في نظام الامتحانات وتطوير مجموعة من الحوافز للطلبة المتفوقين،
0: بالإضافة لضرورة تشجيع البحث العلمي.
1: وسوف ننظر أولا في عملية التحديث لمنصب عمادة كلية التجارة، ما رأيكم؟

0: وقد اختاروني يا عزيزتي لهذا المنصب.
1: صحيح يا قاسي؟
0: نعم.
1: مبروك، أنت كفؤ لهذا المنصب وقادر والله على إجراء إصلاحاتك في الجامعة.
0: هي امتحان صعب يا أم يارا، الله وحده المعين في ذلك.
2: العودة إلى الواحة. أعود إليك وظهري ينوء بحمل الرياح، وعيناي في مثل لون الجراح. أعود إليك وفي قدمي صياط الهجير، وفي شفتي ظلال السعير، وأغفو كطفل صغير على ساعديك، وأحلم أني أسافر في ناظريك، وأرسو على وجنتيك، وأكتب شعرا جميلا على شفتيك. أعود إليك أقص عليك حكاية العذاب، وكيف ارتحلت وراء السراب، وكيف صحبت الذئاب، وحين ترش الضفائر حول الظلال الشذية تذوب المفاوز والذكريات المريرة والرحلة الهمجية، وأغفر للقفر ما كان يوم أكلت التراب.

0: هذه التي أسمعها إذن هي قصيدة العودة إلى الواحة من الديوان الخامس للشاعر القصيبي.
1: تماماً يا عواطف تماماً. ديوان أنت الرياض الذي أصدره الشاعر أواخر السبعينيات بعد أن ترك الجامعة إلى منصب مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية بالدمام. انظري، هذا هو الديوان. انظري إلى من أهدى الديوان.
0: دعني أرى.

0: الإهداء: لو كان أبي حيا لأهديته هذا الديوان. ومتى توفي عبد الرحمن القصيبي يا صلاح؟
1: توفي في عام 1976 وكان عمره آنذاك يناهز 100 سنة.
0: ما شاء الله.
2: وفي لحظة يا أبي وصديقي فقدتك، عدت يتيما صغيرا يغالب بين الجموع الدموع ولا يستطيع فيبكي كثيرا، وأنت هناك فوق الرقاب تلوحك عهدي كبيرا كبيرا، مهيبا برغم انطفاء الحياة ورغم انسدال الستار شهيداً.

0: لقد تحولت يا عواطف علاقة شاعرنا بأبيه عبر السنين من علاقة احترام وخوف إلى علاقة محبة وصداقة حقيقية.
1: ومع ذلك لا أرى في الديوان سوى قصيدة واحدة في رثاء والده، لماذا يا صلاح؟
0: الصراحة الصراحة لست أدري، فهذا ليس من صميم بحثي الأدبي يا عواطف، لكنه على أي حال كان معجبا بوالده كثيرا، وكان الكثير من الناس الذين يلتقي بهم في شرق وغرب المملكة يعرف والده ويحمل له أجمل الذكريات، وهذا أثمن ما يخلفه الأب لأولاده كما يقول شاعرنا في كتابه سيرة شعرية. انظري،
1: لا أرى في الديوان قصائد عن الأحداث العربية في السبعينيات، لماذا يا صلاح؟
0: دعيني أرى. بلى انظري الفهرس يا عواطف، انظري جيدا. ها هي، انظري إحدى القصائد عن حرب أكتوبر، يقول فيها الشاعر

تبكي الأزهار، تتناثر أوراق الأشجار، ويجيء خريف همجي دام الأظفار، فيمر على خد الأشياء ويمزق أجنحة الأطيار ويحطم أوكار الأشعار.

عزيزي سليمان، الحب لا يزال الموضوع الرئيسي لعدد من قصائد الديوان أنت الرياض، ولكنه لم يعد الحب بمعناه العاطفي القديم. الحب هنا ليس صبوة متأججة متقدة، ولكنه حالة من الصفاء والروحانية. الحبيبة هنا هي تلك الإنسانة التي تذكرك دائما بواجبك نحو الناس ونحو القيم والمثل. هذا المفهوم أكثر نضجا من مفهوم الحب في الدواوين السابقة، فما رأيك؟

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الذكرى السنوية 12 لتوليه المنصب وتسجيله أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيس وزراء جمهورية الهند. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. وعرب سموه عن اعتزازه بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما بناه الآباء والأجداد من دعائم راسخة للعمل الخليجي المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات

ترسيخ ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية وتعاون وثيق بشكل يشكل مصدر قوة ودفع لمسيرة العمل الخليجي. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد 100 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه في أن تحقق الاجتماعات أهدافها المنشودة وتكون دافعا نحو مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق التطلعات المشتركة. وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والأمن والازدهار وتعزيز مختلف مسارات التنمية واستثمار الفرص المستقبلية بما يحقق الأهداف المنشودة على مختلف الأصعدة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وكندا من علاقات ثنائية متميزة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر تميزاً واتساعاً على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيراً سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لخلق فرص واعدة تعود بالنماء والازدهار على البلدين. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك بمناسبة زيارتها إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلت معالي وزيرة خارجية كندا تحيات دولة السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار. هذا وقد ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع المجلس في دورته 67 بعد 100 الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وقد ألقى سعادة الوزير في بداية الاجتماع كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم بأن يسهم اجتماع المجلس الوزاري في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والتكامل على كافة المستويات. بدوره أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصدت بكل احترافية واقتدار لأكثر من 7000 صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه دول المجلس، وأسهمت في تحييد التهديد وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية. إلى ذلك ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي السيدة أنيتا أناند وزيرة الشؤون

الخارجية في كندا، ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وقد ألقى سعادة الوزير في بداية الاجتماع كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة هذا الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، مشيرا إلى أن حضور معالي الوزيرة للمشاركة في الاجتماع في هذه الظروف الإقليمية الدقيقة هو رسالة بليغة تؤكد تضامن كندا مع دول المجلس ووقوفها إلى جانب أمنها واستقرارها، وهو موقف نقدره كل التقدير. من جانبه رحب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواقف الشركاء في كندا عبر تنديد وشجب الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون. بدورها عبرت معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة الشؤون الخارجية في كندا عن تضامن بلادها مع دول مجلس التعاون.

محمد البنيوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواقف الشركاء في كندا عبر تنديد وشجب الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون. بدورها عبرت معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة الشؤون الخارجية في كندا عن تضامن بلادها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهدفت البنية التحتية والأعيان المدنية. تعلن القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضماناً للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أكد أن ما يتحقق من نجاحات مشرفة وإنجازات نوعية في قطاع الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين دافع نحو مواصلة المساعي والجهود الرامية إلى تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يصب في تعزيز ريادة وتميز قطاع سباقات الخيل وتحقيق الغايات المنشودة. جاء ذلك لدى حضور سموه الحفل الختامي لموسم سباقات الخيل 2025-2026 والذي أقامه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بفندق فور سيزنز خليج البحرين بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وممثلي الجهات الراعية للسباقات. افتتح سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة أول ساحة عامة مخصصة لرياضة التزلج في مملكة البحرين في مشروع نوعي يمثل إضافة جديدة للبنية التحتية الرياضية، ويعكس الاهتمام المتواصل بتوفير مرافق حديثة تلبي تطلعات الشباب. ويأتي تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، انطلاقا من حرص سموه على دعم المبادرات الرياضية النوعية وتوفير بيئات رياضية للشباب وتهيئة المساحات المناسبة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتعزيز دورها في مسار التنمية الرياضية بالمملكة. أعلنت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أنه في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتطوير وتيرة العمل التشريعي وتعزيز أدواته المؤسسية والمعرفية، فإن الأمانة العامة تعمل على تطوير منصة سناد الذكية لتكون نموذجاً متقدماً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة لخدمة العمل التشريعي لمجلس الشورى. يأتي ذلك انسجاماً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومواكبة لمسيرة التطوير المؤسسي الحكومي بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في أعمال الاجتماع 47 للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والذي عقد افتراضيا على هامش اجتماع أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة

0: التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن مجلس النواب يولي اهتماما بالغا بتعزيز المنظومة البحثية والمعلوماتية الداعمة للعمل البرلماني وتطوير الأداء والإنجاز. جاء ذلك خلال الاجتماع 47 للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. وأوضح سعادته إلى أن الأمانة العامة وبدعم من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب شهد تطورا متقدما في مجال التحول الرقمي البرلماني، حيث نال المجلس على شهادة الأيزو للذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني ليصبح مجلس النواب أول مجلس في العالم يحصل على هذه الشهادة الدولية، إضافة على شهادة الأيزو العالمية في نظام الإدارة البيئية. تحت شعار رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع الدورة 42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. وخلال الاجتماع أكد سعادة النائب أحمد عبد الواحد كراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤكد موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى حماية أمن المنطقة واستقرارها. هذا وشارك وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي هذا الإطار أكد سعادة النائب هشام العوضي عضو وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل جهودها الدؤوبة في دعم المبادرات والمساعي الرامية إلى إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. إذن وردنا هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين تعرضت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما لإصابة بسيطة، حيث تمت معالجتها في الموقع، فيما تعرضت عدد من المركبات للاحتراق وتضرر عدد من المنازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. وقد قام الدفاع المدني والإسعاف الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة. إذن أكرر هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين تعرضت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما لإصابة بسيطة، حيث تمت معالجتها في الموقع، فيما تعرضت عدد من المركبات للاحتراق وتضرر عدد من المنازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. وقد قام الدفاع المدني والإسعاف الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة. ففي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية عددا من خدمات الضمان الاجتماعي، وتشمل خدمة تقديم طلب الضمان الاجتماعي وإصدار إفادة الضمان الاجتماعي وتقديم التظلمات كخدمات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكم أعزائنا، نفتح صفحات مهمة من موسوعة العلم والكشف والمعرفة.
1: فالإنسان ما زال يبحر في بحر المجهول من أجل معرفته واكتشاف أسراره.
0: داعينا الجميع لرفقتنا اليومية،
1: مرحبين بكل الملاحظات والمواضيع، ونقول دائما أهلا بالجميع.

0: الأمومة عند البشر نعرفها ونعرف تفاصيلها، ولكن موضوع اليوم يحدثنا عن الأمومة عند الحيوان كما كتبه لنا الدكتور عز الدين فراج، فيقول: الأمومة قبس من الرحمن وعنايته بعباده أودعه في قلوب الأمهات، فأصبح في قلب كل واحدة منهن شعلة من العطف والرحمة لا تخمد نارها، وينبوعا متدفقا من البر والحنان لا ينضب معينه.
1: ولولا هذه الشعلة وهذا الينبوع لما تعاقبت الأجيال، ولما رأينا هذا الكون الشاسع قد امتلأ بالإنسان ونسله،
0: ولم تكن شعلة العطف والرحمة والحنان تضيء قلوب أمهاتنا نحن معشر بني الإنسان فحسب، بل أودعت أيضا في قلوب إناث الحيوانات حتى بتنا نرى بينها ضروبا من الأمومة الراقية لا تقل روعة عما نراه عند بني الإنسان.
1: ولا يبدأ حنان الأم عند الحيوان بمجرد رؤية وليدها أو فقسها لأول مرة، بل يبدأ قبل ذلك وهو جنين في أحشائها.
0: وقد يبدأ هذا الحنان بابتداء وضع البيض، فالحيوانات التي تضع بيضا كالأسماك والطيور تدفعها أمومتها ورغبتها في المحافظة على نسلها إلى وضع بيضها في مكان أمين بعيد عن الأعداء الطبيعيين. إنها تضع هذا البيض تحت صخر أو في داخل شق أحيانا.
1: وبعض الطيور يبني لهذا البيض عشا محكم الصنع، ولا تكتفي الأم بذلك بل تسعى جاهدة إلى وضعه في البيئة المناسبة له.
0: وبعض إناث الحيوانات تخشى على بيضها من عوامل الفناء فلا تضعه في الأرض أو العش، بل تحمله بنفسها، فسمك البلطي يحمل بيضه بين طيات خياشيمه.

0: أعزائنا، في موضوع الأمومة عند الحيوان يقول الباحث الدكتور عز الدين فراج: لكي يضمن الآباء لصغارهم الغذاء اللازم، نرى الزنابير مثلا تجمع اليرقات وتخدرها بحقنها ببعض إفرازاتها، ثم تضع في كل واحدة منها بيضة، حتى إذا ما فقس البيض وجد نسله غذاء كافيا في جسم الفريسة التي اقتناها له أبوه.
1: وهناك أنواع من الجعارين تخزن الغذاء في شكل كور، تضع بيضة واحدة في كل منها.
0: ونرى بعض الحشرات تجمع الغذاء اللازم لصغارها وتجهزه في عش محكم الصنع، حتى إذا ما خرجت اليرقات وجدت ما تتغذى به، كما هو الحال في نحل العسل الذي نجده يخزن الرحيق وحبوب اللقاح في عيونه وخلاياها لتكون غذاء لصغاره بعد فقسها.
1: وإذا ما راقبنا البقرة الحاملة لكي نقف على مدى عنايتها بجنينها النامي بين أحشائها عند دخولها حظيرتها وسط قطيع كبير، وجدناها تسير ببطء وتعمل ألف حساب لهذا الجنين، بينما نجد الأبقار العادية التي لا يرقد بين أحشائها جنين تندفع إلى باب الحظيرة من غير مبالاة أو اهتمام.
0: وإذا ما ولدت البقرة وليدها نراها تلعقه لتنظفه مما علق بجسمه. هذا اللعق غريزة طبيعية عندها تأتيها دون تفكير.
1: وتدريب الأم لصغارها على الطيران والسباحة والعوم واقتناص الفريسة ضرب من ضروب الأمومة ومظهر من مظاهرها المتباينة.
0: فالفراريج الرومية البرية التي تعيش في بعض الغابات تظل شهرا كاملا بعد فقسها وخروجها من البيض عاجزة عن الطيران، فتضطر أمهاتها إلى البقاء بجوارها، لا عمل لها سوى قيادة صغارها داخل الغابة أو خارجها حرصا على سلامتها حتى يشتد جسمها.
1: والبطريق طائر هادئ يعيش في نيوزيلندا وأستراليا وجزر المحيط المتجمد الجنوبي، وهو هادئ الطباع يعيش معيشة اجتماعية راقية، ومن أبرز خصائصه حنوه على صغاره. وأمه أكثر الأمهات حنواً ورعاية لصغارها، تضمهم إلى صدرها كما كانت تضمنا أمهاتنا ونحن صغاراً أو كباراً.
0: وإذا ماتت الأم تكفل الأب بتربية صغاره، وإذا مات الأبوان تهافتت طيور البطريق الأخرى على تبني هذه الطيور اليتيمة.

0: أعزائنا، عن الأمومة عند الحيوان يحدثنا الباحث الدكتور عز الدين فراج، فيقول: تضع عادة أنثى طائر البطريق بيضتين في وكر من الحصى وتحتضنهما بالتناوب مع زوجها، ومتى فقس البيض وخرجت الصغار يذهب الوالدان إلى البحر بحثا عن غذاء لهؤلاء الصغار، فيصيدان لها الأسماك بكميات وفيرة، وكثيرا ما يكلفهما ذلك عناء ومشقة وجهدا.
1: وقد تداس الصغار عند غياب أبويها بالأقدام في الزحام، أو تخطفهما الطيور الجارحة. ولدفع مثل هذه الأضرار تلجأ طيور البطريق إلى طريقة اجتماعية عجيبة، فتجمع الصغار في مكان واحد، ويتعهد فريق من الطيور الكبيرة بحراستها والدفاع عنها، كما يتعهد فريق آخر بجمع الغذاء وإعداده.
0: وقد يكون الفريق الأول ليس له صغار على الإطلاق، وقد يقوم الثاني بتغذية صغار لا تربطه بهم رابطة دم أو صلة، وفي ذلك لون جميل من ألوان التعاون والترابط الاجتماعي.
1: والطيران والسباحة واقتناص الفريسة غرائز أسسها موروثة، ولكن لا سبيل إلى إظهارها إلا بإرشاد الأمهات وتدريبهن، ولهذا نجد البجعة تزج بفراخها قهرا إلى الماء لأول مرة لتتعلم العوم.
0: ولهذا أيضا نجد النسر يدفع فرخه وهو في العش إلى تمرين عضلات أجنحته، فإذا ما أجبر هذا الفرخ على التمرين الجدي خارج العش كان ذلك تحت إشراف أبوي، فتجدهما يشجعانه على الطيران بطيئا بالقرب منهما حتى لا يتسرب إليه اليأس، وتارة يحركان أجنحتها ليقلدهما هذا النسر الصغير.
1: وإذا وجد أن صغيرهما على وشك الفشل مال أحدهما بجسمه تحت جسم هذا الصغير ودعمه وقاية له من شر السقوط.
0: تلك هي الأمومة عند الحيوان، ونرى فيها هذا الحنو العجيب والغريب كحنو الإنسان، وهو الموضوع الذي وافانا به الدكتور عز الدين فراج.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون،

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان داود عليه السلام يقول: اللهم لا تجعل لي أهل سوء فأكون رجل سوء. قالوا في الأمثال: إذا لم تتقدم فإنك تتأخر، لا تدع إلى الغد ما تستطيع إنجازه في اليوم ذاته، احمل الأسى وحيدا وشارك الفرح الآخرين، وكون الرخام لامعا ومصقولا لا يقلل من صلابته. المعجزة ليست في أننا نعمل هذا العمل، بل المعجزة هي أننا نفرح عند عمله. نحن أنفسنا نشعر بأن ما نعمله هو قطرة في محيط، لكن المحيط سيكون أقل إذا لم نعمل. لا يمكننا في هذه الدنيا أن نقوم بأعمال عظيمة، بل يمكننا فقط أن نقوم بأعمال صغيرة بحب عظيم. الأم تريزا.
0: ما خط القلم.
2: قال عبد الله بن

0: بن عمرو بن العاص: كنا فيما مضى إذا لقي الرجل الرجل فكأنما يلقى أخاه من أبيه وأمه، وأنتم اليوم إذا لقي الرجل منكم الرجل فكأنما يلقى عدوا.
1: ما خط القلم.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن 8 الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس 100 السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة

0: قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي. ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهراً على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

أجيك في حين البحر يدعي الشمس، واصلك في دارك وأنا في مكاني، واذكرك ذكرى شوق من خاطر عمس، واستوحي بذكراك عذب المعاني، واصيحي بعلى الصوت وابكي على الأمس، واستنجد بفرقاك حلو الأماني، والقاك بحلوم الدجى تحكي بهمس، وانسى بحلم الليل جاير زماني، وحلق بهم طامس فرحتي طمس، وهوم من شدة عذاب اندهاني، وتصنع البسمة وانا من حمس حمس، وادمل جروح ويلتهب جرح ثاني،

0: زلت لوح لك من الآه بالخمس، عاجز يعبر عن إحساسي لسان.
1: ومن غير لسان يعبر عن الإحساس؟ لسان خازن الكلام وناقل الأحاسيس والمشاعر ومحولها إلى لغة شفافة تدخل القلوب بدون استئذان.
0: أعزائي نرحب بكم أجمل ترحيب مع لقاء الليلة، فأهلا وسهلا.

0: إيش كثر الناس تكلمت عن القمر، وإيش كثر غازلوه، وإيش كثر اكتبوا فيه أشعار وقصايد،
1: إيش كثر على سيف البحر شاهدوا حبوه، سووا من شكل تيجان وقلايد.
0: وكان القمر وما زال رمز للجمال الإلهي، الجمال اللي ما يضاهيه جمال آخر، لأنه ما نقدر نوصله، بعيد عن اليد، بعيد عن اللمس، لكنه قريب، قريب من النفس، من القلب، من الإحساس.
1: كل ما بغينا نشبه شيء جميل، وبالذات لما يكون وجه إنسانة حلوة، نقول عنها كأنها قمر. ولما نقول هالوصف احنا نختصر كل معايير الأوصاف في هالكلمة، قمر.
0: لكن تدرين كم يبعد القمر عنا؟
1: طبعا مسافات طويلة. إذا بالمركبة الفضائية خذوا أيام وأيام لنوصله، هذه لو مشي التصور بنحتاج إلى سنين أظن علشان نوصله.
0: إيش رايك في اللي يختصر المسافة من سنين إلى مترين ويقول لك هذا القمر؟
1: أعتقد يعني إن حتى الآن ما اخترعوا وسيلة تختصر المسافة إلى القمر بمترين، في هالحالة ما يصير قمر.
0: شو يصير عيل؟
1: يصير جار.
0: هو فعلا جار.
1: هذه فيروز اللي تقول إنه جار، إحنا والأمر جيران.
0: أنا بعد أقول نفس الكلام.
1: شلون يعني؟ لو سمحت وضح لي.
0: إحنا اتفقنا على أن الفتاة الجميلة نشبه من شدة جمالها بالقمر، ونقول عنها قمر، صح ولا لا؟
1: صح.
0: طيب إذا كان بقربك هالفتاة على بعد مترين، شو تكون الحال؟ ما يكون القمر بينك وبينه مترين بس؟
1: أنا حسبت أنك تبغى توصلني لهالنتيجة، حسبت هالحسبة، لكن ما يهم طالما صارت بشكل سلس وظريف.
0: إيش رايك في قصيدة تتحدث عن نفس المعنى؟
1: ليش لا؟ نسمع.
0: قالوا القمر يبعد عن الأرض بسنين، لو شفت نوره كوكبه ما يبيني، قلت القمر مني على بعد مترين، وأحيان تتلامس يدينه بيديني، يفرح بنوره كوكب الأرض ويزين، ونغاب نوره كوكب الأرض شيني. ما كنت أصدق يستوي قمر من طين إلا بعد ما شافت القمر عيني. سبحان ربي كمله بحسن وبزين، زاده على زين المزايين زيني، على راسي تاج وفوق صدري نياشين، واغلى من الغالي النفيس الثميني.
1: أخاطبه من منطق العين للعين، وغض طرفي نركز العين فيني، واشوف يوم التصافح وياه بليدين، شمس بيساري والقمر من يميني. يا شوق شوف الشوق غير موازين، واصبح خفوقي عندكم ما يجيني، يوم الصخر من حسنك يذوب ويلين، كيف القلوب القاسية ما تليني، والعمر واحد ما حد يعيش عمرين، إلا أنا بلقياك زادت سنيني. يلا عسى ما نفترق، قول آمين، تصبح وتمسي وانت قدام عيني.

0: تجذبني الكلمة الجميلة وتأسرني في موسيقاها وتأخذني في معانيها وأسرح معاها. الكلمة الحلوة العذبة اللي تخلي الإنسان معاها يبتعد عن همومه.
1: أنا بعد مثلك، تشدني كثير إبداعات الشعراء لما تكون صادقة نابعة من إحساس صادق يوصل بسرعة إلى السامع أو إلى القارئ.
0: هل مقياس نجاح أي قصيدة؟

0: هي مدى وصولها للناس وإحساسهم بها وإعجابهم وترديدهم لها، ولا في سبب آخر لنجاح القصيدة؟
1: أنا أستشعر جمال القصيدة بمجرد وصولها إلى إحساسي وبداية تأثيرها فيه وتلاعبها بتحريك نشوتي صعود وهبوط. الشعر إذا ما يدخل القلب ويفرش له مكان فيه ما يكون شعر.
0: أحياناً القصيدة تدفعك من القراءة الأولى للانسجام معها والإحساس العميق بكلماتها ومعانيها وموسيقاها. في قصائد تضطر أنك تقراها أكثر من مرة ومع ذلك ما تقدر تفهمها.
1: وليش تدور على القصائد اللي يصعب فهمها؟ الإحساس المرهف اللي ينوجد في الفنان ويكون شاعر بمعنى الكلمة لا يمكن يكتب كلمة ما تنفهم، لأن الشعر الجيد مو باختيار الكلمات الصعبة اللي الناس ما تفهمها، الشعر الجيد صورة حقيقية لروح الشاعر وشفافيته.
0: شو رأيك أسمعك قصيدة جميلة من الشعر اللي الإنسان يرتاح لما يسمعه؟
1: من كاتب هذه القصيدة؟
0: الشاعرة البحرينية المتميزة بنت الرويح. ضمني غلا وغرقني في بحر عينك، خلني أحس طعم الغلا في راحة يدينك. غمض على شوفي رجعني من خوفي، خلي الفرح من شوفتك يمطر على يوفي. رد الآه والحسرة، فك قليبي من أسرة وطوقني بأوصالك.
1: علمني أموت بشوق وعيش بنشوة وصالك، حقيقة لو وهم يمناك تصافح باقي أيامي. يسافر بي الوله وياك ويصحي غفلة أحلامي، وياخذني الهوى العيون غفت وياها أوهامي. تشتتني تذوبني تذوقني حالات الحب في نظرة، تخلي الشوق لعيونك يفوح بداخلي عطرة. ونادي لك يا حلم الليل، رسيني على يدينك وضمني حيل وغرقني في بحر عينك. قالت له أنا أقوى منك تدري ولا لا؟
0: قال لها لا، أنا أدري أن أنا القوي لأني أكافح وناضل وأقدر أقول كلمتي.
1: قالت له لكنك ضعيف قدامي.
0: قال يمكن، لكن ضعفي للحب والخير والجمال ما يعيبني، لأن البطاقة الشخصية لإنسانيتي.
1: قالت هذه معناه أن القوة عيب.
0: لا، القوة مو بعيب ما دمنا نمارسها في الدفاع عن العدل والحق والسمو بالحياة.
1: يبين أنك متشائم.
0: أبدا أنا مو بمتشائم، لكني أنفعل بمشاعر النشوة والألم، فأحيانا أغني وأحيانا أبكي.
1: قالت هل اللي يغنون متفائلين؟
0: اللي تشوفينهم يغنون دائما ويبتسمون دائما مو متفائلين، لكنهم يهربون من حقيقة الحياة ويجهلون حقيقة الحياة.
1: قالت وانت واحد منهم؟
0: تبغيني أكون واحد منهم؟
1: لا،
0: بس أنا أحب أكون واحد منهم.
1: أشعلتني غيرة وطفيتني حيرة، جمعتني شوق ونثرتني بذوق. يا دار يا ديرة جيوشك مغيرة، أثقلت يدي ترفق بشوية. يا شمس يا ضي كل الهدايا لي، أغرقني وفى أخجلني وش بقى، ذبحتني حب وش أنت يا رب.
0: أنت أم أو أب؟ لا أنت كلك، قلي لا يمكن تكون علم لو أنك أكبر من حلم. يا أجمل ما ذقت من ألم، أنت حرف قلي أو قلم؟ قلي ولا هنت من تقول لي أنت؟ إن خان الوفا ما خنت، وإن غاب بنت جنون ما ظنك تكون أكثر من أنك جنون نصفها الثاني.

0: صحبة الليل كانت جميلة، لكن لابد أن يكون لها محطة وقوف.
1: وإحنا الحين في محطة الوقوف. نشكركم على متابعتكم وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
3: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إنها تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بش

0: وفي مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات، بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

الأمن، وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين، صمام الأمان والنظام، وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم هم وعزم وعنوان لحب الوطن. أم FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين وين ما كنتوا، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي أمن أف أم. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزياني. من الأعداد حوراء إبراهيم والزميلة عايشة البعواس، وتحيات من مخرجنا عبد الرحمن البطي. من الإشراف الرائد خالد الجميري. تحية خاصة لجنودنا ورجال أمننا البواسل، العين الساهرة في مختلف منافذ المملكة. طبعا احنا معاكم على الهواء مباشرة من الآن ولغاية الساعة 2:30 ظهرا بإذن الله، والبرنامج يعاد يوم السبت الساعة 1:30 ظهرا.
1: نقطة 2 إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علما بأن الهدف غير معرف.
2: سلمت من بحر إلى رئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنياً. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
3: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
2: من قيادة خبر السواحل إلى سام 2، خلك قريب من الإحداثية.
4: الشجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلم.
5: شجاع 209 استلم.
6: شجاع 32 استلم.
7: سحاب إلى الرئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
8: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
7: سحاب إلى الرئيسية، تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
9: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
10: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
11: أبينك فوز، لا تحرك.
12: أملك
13: الأمن في أسبوع.
0: سمو محافظ المحافظة الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية، ومحافظ العاصمة يزور المقر الجديد لمجلس الأمانة ويؤكد أهمية العمل المشترك لخدمة الأهالي. توقيف شخص أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مضللا منتجا بالذكاء الاصطناعي. وزارة الداخلية تدعو مستخدمين

0: من أجهزة الأندرويد لتحديثها لضمان استقبال الإشعارات الطارئة. ومحافظ المحرق يشيد بالرعاية الملكية لموسم عاشوراء ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإنجاح فعالياته وتوفير خدماته.
1: من الرئيسي لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
2: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
3: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حالياً وراح أرسل لك ورية الدفاع المدني. تقدر تعطيني العنوان؟
4: سيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل منها 4 أشخاص مسلحين.
1: استلام، سيتم إرسال قوات التدخل.
5: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
6: أملك.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا مستمعي برنامج أمن أف أم. طبعا بدأت الإجازة الصيفية، وطبعا نهنئ طلبتنا المتخرجين والناجحين والمتفوقين، ويا رب درب العلم معاكم ودائما في تفوق. مع بداية فصل الصيف طبعا احنا مملكة البحرين كجزيرة، كثير من الأهالي يعتبرون البحر متنفس للرحلات والأنشطة البحرية ويستمتعون بهذا الأجواء، ولكن طبعا لابد أن تكون اشتراطات السلامة موجودة، يتبعون الأنظمة والتعليمات اللي وضعت لحماية جميع مرتادي البحر. راح نتكلم في حلقة اليوم من برنامج أمن أف أم عن إرشادات السلامة البحرية وجهود قيادة خفر السواحل مع ضيفي الكريم الملازم أول يوسف محمد الفيحاني، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. يا هلا مرحبا فيك.
1: يا مرحبا فيك أخت شيخة، ويا مرحبا بالسادة المستمعين.
0: راح نتوقف للحظات مع الفقرة المحبوبة، فقرة سكتش مع عائلة أبو محمد، اللي راح يتناولون موضوع السلامة في البحر.
2: يوميات عائلة أبو محمد.
3: ألو، هلا فيصل، شلونك؟ إيه برست كل شيء، بس بليز باكر لازم نركب بالجسكي مالكم. إيه إيه إيه عارفة ماشي، ما يبي له شيء. أوكي يلا باي.
4: بقول حق بابا.
5: محمد، باكر الساعة كم بمر عليك فيصل ويا أبوه عشان تروحون البحر؟
3: الساعة 3 العصر بابا.
6: ماما لا تنسى ثيابك وفوطتك، وخذ معك نظارة السباحة، وأبيك تسد إذنك، ما نبي يصيدك التهاب.
4: لا تنسى سباحتك.
3: عارفة أسبح أنا.
5: إيه بابا، بس في الطراد لازم تلبس اللايف جاكيت، واترك عنك الشطانة لما الطراد يتحرك، لا تزعج ابو فيصل. اوكي
3: ان شاء الله بابا.
6: محمد، ماما خل واقي الشمس ولا تنسى تشرب ماي.
3: ان شاء الله ماما.
5: ولما تسبح دائما خليك قريب من السيف، لا تبعد بابا.
3: ان شاء الله بابا.
6: ابو محمد، انا احاتي اول مرة بيروح بدوننا.
5: أم محمد، بوفيصل راعي بحر وأكيد راح يخلي بال عليهم، وطرادة ما شاء الله مجهز بجميع معدات السلامة والإرشادات اللي توصي فيها خفر السواحل لمرتادي البحر كلها متبعها.
6: الحمد لله انطمنتني.
4: محمد، أقول حق بابا.
6: شنو؟
4: بابا، محمد وفيصل متفقين يسوقون جتكي مالت أبو فيصل بالخش.
6: تحمل محمد، ترى والله كنسل عليك رحلتك باكر.
3: يا الفتانة.
5: محمد بابا، تعرف انك صغير وعمرك ما يناسب تسوق جيتسكي، ما يخالف تركب مع واحد كبير يبا، لكن لازم تحاسب ولازم تلبس اللايف جاكيت.
6: ابو محمد لا تشجعه.
5: ما يخالف يا ام محمد، ما دام مع شخص كبير خليه يستانس.
3: مشكور بابا.
5: العفو بابا، بس لانك خشيت علي موضوع الجيتسكي، لما ترجع من البحر اسبوع بدون الفي ار عشان ما تخش علينا شيء
3: ان شاء الله.

0: اللي نتمنى لهم رحلة بحرية سعيدة وموفقة مكللة بالأمن والأمان يا رب. طبعا مثل ما نعرف دور قيادة خفر السواحل في نشر وتعزيز أمن السلامة البحرية ومرتادي البحر والشواطئ، أيضا التعرف على الإرشادات والحملات التوعوية لتسهم بالتأكيد في قضاء أوقات آمنة لمرتادي البحر. أذكر معنا في الاستوديو ضيف الكريم الملازم أول يوسف محمد الفيحاني، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. مثل ما نعرف أنتوا في قيادة خفر السواحل الملازم أول يوسف، يعني تواصلون عمليات تنفيذ الحملات التوعوية بشأن مناطق الحظر البحري. اليوم لما نقول منطقة فيها حظر بحري، شنو نقصد بهذه المناطق؟ وهل أنتوا فعلا تعلنون عنها ويكون الناس على دراية بها؟ ودنا نتكلم أكثر عن التعليمات الخاصة بهذه المناطق.
1: نعم طبعا أختي، مناطق الحظر البحري هي مناطق يتم فيها منع حركة الملاحة البحرية خلال فترة زمنية محددة تكون من الساعة السادسة مساء إلى الرابعة فجرا، طبعا لعدة أسباب، ويمكن من أهمها هي حماية الأرواح والممتلكات نظرا للظروف اللي تمر فيها البلاد خلال العدوان الغاشم. أيضا يعد الالتزام فيها جزء أساسي ومهم للحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلام العام أيضا. وطبعا مناطق الحظر البحري تكون أغلب المياه الإقليمية لمملكة البحرين ما عدا المناطق الشمالية لمملكة البحرين.
0: نعم، ويتم الإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أن كافة مرتادي البحر ممكن يطلعون عليها.
1: نعم، تم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية وأيضا على وسائل الإعلام التابعة لمملكة البحرين.
0: نعم، الملازم أول يوسف، يعني مع بداية موسم الصيف زيادة الأقبال على الشواطئ العامة والخاصة، أكيد في إرشادات معينة أنت تنصحون فيها العوائل ومرتادي الشواطئ لضمان سلامتهم؟
1: طبعا نعم، احنا كقيادة خفر السواحل ننصح مرتادي الشواطئ بالالتزام بالتعليمات والارشادات السلامة. طبعا واهم شيء نذكر احنا في حال ان وجود اطفال معاهم ان يكونون مراقبينهم، وايضا ان عدم تركهم بدون مرافق، وكذلك الابتعاد وتجنب السباحة في حال سوء الاحوال الجوية، وايضا في حال حدوث اي طارئ يتم التواصل على خط الساخن التابع لقيادة خفر السواحل 994.
0: نعم، أكيد هناك رسائل توعوية، أنتوا يعني كضباط ورجال أمن موجودين في قيادة خفر السواحل دائما تحاولون توصلونها للصيادين، أصحاب القوارب، الهواة قبل لا يبحرون، وأيضا أثناء تواجدهم في البحر، ودنا تعرفنا عليها.
1: إي نعم طبعا، في عدة رسائل ونصائح ودنا إحنا نوصلها للبحارة، وهي نصائح بسيطة لكن جدا بتفرق معهم، ألا وهي أن التأكد من حالة القارب قبل البحار، وأيضا التأكد من حالة الطقس كذلك، وأيضا التأكد من توافر جميع معدات السلامة منها كسترة النجاة وطفاية الحريق وأيضا عدة الإسعافات الأولية.
0: نعم، راح نتوقف للحظات مع فاصل ونعود لكم مستمعينا موضوع حلقتنا عن إرشادات السلامة البحرية وجهود قيادة خفر السواحل.

0: نرحب فيكم مجددا مستمعينا مستمعي برنامج أمن في أم. طبعا موضوعنا اليوم عن إرشادات السلام البحرية وجهود قيادة خفر السواحل الوظيفي الملازم أول يوسف محمد الفيحاني ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. طبعا رياضة الكاياك أو الدراجات المائية وقوارب التجديف مثل ما نعرف الأيام انتشرت الملازم أول يوسف خاصة في الإجازات ومع الصيف، فأكيد في بعض الاشتراطات إجراءات السلام الواجب الالتزام بها لما الشخص يطلع على هذه الرياضة الجميلة.
1: نعم طبعا في فصل الصيف ما شاء الله تكثر حركة الدراجات المائية وأيضا قوارب التجديف، ويمكن من أهم الاشتراطات هي ارتداء سترة النجاة، وايد مهمة وايد نحب ان احنا ننوه عليها. وأيضا بخصوص الدراجات المائية احنا نحب ننوه عليهم ان ما يقتربون من الشواطئ المخصصة للسباحة، وأيضا يتأكدون من حالة الطقس قبل البحار، لأن الشيء وايد مهم ووايد ناس يغفلون عنه هالفترة.
0: نعم يعني في بعض الشباب مع الأسف يعني من الحماس أو نقول يمكن استهتار البعض أنهم يزعجون الأهالي الموجودين على الشواطئ لما يستخدمون الجتسكي وغيره، وأكيد أنتوا يعني واجهتوا مثلا اتصالات لقيادة خفر السواحل بأن هناك مثلا شخص متعطل الكاياك أو يعني عفوا أنه مو قادر يرجع أو في مشكلة مثل هذه الأمور.
1: بالضبط نعم يعني وايد حالات وايد بلاغات تأتينا بخصوص هالناحية، أن أشخاص يروحون مسافات بعيدة

0: يأجرون كايك ويروحون مسافات بعيدة، فهو راجع يكون عكس التيار، مما يشكل صعوبة في أنه يرجع، فيؤدي هالشيء على أنه يتعب وما يقدر يرجع مكانه. فأحنا نتلقى البلاغ من الشركة المؤجرة نفسها أنه ترى عندنا شخص ما رجع، فهني إحنا بطبيعة الحال نرسل جميع الدوريات البحرية، وهالحالات أغلب الوقت يكون قريب المغرب، فهني إحنا نسابق الوقت عشان نحاول نساعده، وأيضا نستعين طيران الشرطة كذلك للبحث. فإحنا ننوه وحاب نوصل رسالة لأصحاب الشركات المؤجرة لغوارب التجديف أنه يكون في مرشد مع الأشخاص، وأيضا يوفرون سترة النجاة للجميع ويتأكدون أن الجميع يكون لابس، وأيضا يتأكدون كذلك من حالة الطقس وينبهون المؤجرين بهالحالات.
1: أكيد بالطبع. يعني اليوم إلى أي مدى تلاحظون أن الحملات التوعوية ساهمت يعني في رفع مستوى الوعي والسلام البحرية لدى مختلف الفئات، الشباب وأيضا الصيادين وكل مرتادي البحر؟
0: طبعا والله الحمد، الحملات التوعوية ماشية على مدار العام وأسهمت في تعزيز الثقافة البحرية وأيضا رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة، واللي بشكل عام طبعا انعكس بشكل إيجابي على مرتادي البحر وأسهم في الحد من الحوادث والمخالفات البحرية بشكل ملحوظ، ولله الحمد يعني نشوف نتائج إيجابية منه.
1: الحمد لله. طبعا أكيد هذه الحملات لها دور كبير في موضوع التوعية، وطبعا مملكة البحرين تتميز بسواحلها الجميلة، وفصل الصيف أكيد الكل يحب يمارس رياضة التجديف الدراجات المائية، ولكن أولا وأخيرا احنا نتمنى السلامة للجميع. راح نطلع فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا. طبعا لازال حديثنا الممتع عن أجواء البحر والسلام البحرية. طبعا أكيد خفر السواحل ما تغفل طوال العام وليس فقط يعني في فصل الصيف عن موضوع الحملات التوعوية. أكيد هناك عندهم فئات مستهدفة من هذه الحملات راح يعرفنا عليها الملازم أول يوسف محمد الفيحاني.
1: إيه نعم، طبعا في عدد من أنواع الحملات التوعوية اللي تكون مثال، يعني على سبيل المثال حملات على السواحل، هذه نستهدف فيها العوائل ومرتدي الشواطئ، نحاول نوعيهم مثل ما ذكرنا سابقا. وأيضا عندنا حملات اللي تكون في عرض البحر، هذه نستهدف فيها البحارة والصيادين والهواء. طبعا نحاول إحنا نستهدف جميع شرائح المجتمع. أيضا عندنا حملات توعوية تكون في المجالس الشعبية، فإحنا يعني كثر ما نقدر نحاول نوصل الرسائل ونعزز ثقافة الوعي البحري في مختلف الأماكن.
0: نعم طبعا مثل ما نعرف يعني تنفذ حاليا أعمال مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد في عدد من المناطق البحرية. ممكن يعني تطلعنا الملازم أول يوسف الفيحاني على أبرز المناطق اللي يشملها هذه المشروع؟
1: طبعا مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد طبعا هو مشروع وطني، وحاليا خفر السواحل نشتغل معهم عشان نأمن لهم المنطقة. طبعا المناطق راح تكون في المناطق الشمالية الغربية لمملكة البحرين، وطبعا احنا دائما نعلن عن المناطق في القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية أساس الناس تكون عندها علم بالمناطق اللي يتم فيها المسح البحري ثلاثي الأبعاد.
0: نعم بخصوص التعليمات الإرشادات اللي واجب على الصيادين أصحاب القوارب اتباعها لما يقتربون من هذه المناطق، مناطق مشروع المسح البحري.
1: طبعا يمكن من أهم التعليمات الواجب اتباعها عند الاقتراب من مشروع المسح البحري ألا وهي الحفاظ على السرعة الآمنة، وأيضا كذلك المسافة الآمنة، وعدم الاقتراب من سفن المسح البحري، وأيضا عدم إعاقة سير العمل في المنطقة كذلك.
0: نعم يعني احنا حقيقة سعدنا معك في هذا اللقاء الملازم أول يوسف محمد الفيحاني بالحديث عن التعليمات الخاصة بمرتادي البحر ويعني موسم الصيف والإرشادات اللي مفروض على العائلات ومرتادي الشواطئ وأيضا الصيادين الالتزام بها. تحدثنا عن الرسائل التوعوية، عن الحملات التوعوية، وأيضا عن رياضة الكياك أو قوارب التجديف والدراجات المائية والتعليمات الخاصة بها. في ختام لقائنا معك أكيد هناك رسالة حاب توجهها لمرتادي البحر والشواطئ بحيث يعني هذه الإرشادات يلتزمون فيها ويتعاونون فيها مع الجهات المختصة لضمان سلامتهم.
1: طبعا رسالة ختامية احنا حابين نوصلها لمرتادي البحر ككوننا غيرة خفر السواحل وأيضا وزارة الداخلية. طبعا الحين احنا حاليا في فصل صيف، وبطبيعة الحال تكثر الأنشطة البحرية، فاحنا ندعو جميع مرتادي البحر وأيضا الشواطئ إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، وأيضا نكون يد واحدة لأن هذه مسؤولية مشتركة. طبعا ونأكد أن الالتزام بإرشادات يسهم في توفير بيئة بحرية آمنة وممتعة للجميع ويحد من الحوادث والأخطار.
0: نعم طبعا احنا نتمنى ايضا من اولياء الامور اخذ الحيطه والحذر، تنبيه الشباب بشان هذه الرياضات

البحرية اللي بإذن الله تكون آمنة لهم، الانتباه للأطفال على السواحل وأيضا أثناء السباحة أو القيام بأي يعني رياضة بحرية ومائية. في ختام حلقتنا نأكد طبعا أو نوجه شكرنا للملازم أول يوسف محمد الفيحاني ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل على هذه الحلقة التوعوية الخاصة بالسلامة البحرية وجهود قيادة خفر السواحل. طبعا نأكد أن السلامة البحرية تبدأ أولا بالوعي والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وأن ضروري التعاون مع رجال خفر السواحل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وأيضا ضمان بيئة بحرية آمنة. نلقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج أمن في أم. دمتم بخير وأمان، في أمان الله ومع السلامة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كنز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزارة الداخلية تعلن أنه جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين، تعرض طفلة تبلغ من العمر 11 عاما لإصابة بسيطة، حيث تمت معالجتها في الموقع، فيما تعرضت عدد من المركبات للاحتراق وتضرر عدد من المنازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. وقد قام الدفاع المدني والإسعاف الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.

0: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفاً إياها بالعدوان السافر على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها والانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن تصديها بمنظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية إيرانية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. القوات المسلحة الأردنية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخاً أطلق من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء وترفع مستويات التأهب في الأردن. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا الكرام، تستعد جمعية الصحفيين البحرينية بالتعاون مع مؤسسة الأيام للنشر لحفل تدشين كتاب الاتصال الحكومي الأسس والممارسات تجربة مملكة البحرين نموذجا، وهذا الإصدار من تأليف الإعلامية والأكاديمية المتخصصة في قطاع الاتصال الأستاذة مرام البردولي. حول حفل التدشين الذي سيقام إن شاء الله يوم الاثنين القادم الموافق 15 من يونيو في تمام الساعة 7 مساء في قاعة مركز الأيام الإعلامي بمنطقة الجنبية، نفخر بهذا المنجز المعرفي الذي يثري المكتبة الإعلامية البحرينية والخليجية ويفتح آفاقا جديدة للنقاش حول واقع ومستقبل الاتصال الحكومي. معنا عبر خط البرنامج المباشر مؤلفة الكتاب الإعلامية الزميلة مرام البردولي للحديث عن هذا العمل وأبرز ما يتناوله من أفكار وتجارب ورؤى.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة مرام، ونبارك لك هذا الإنجاز الجديد وهذا الاحتفاء بهذا المنجز المعرفي اللي للأمانة يعني يساهم بشكل كبير في دعم المكتبة الإعلامية البحرينية والخليجية. أستاذة مرام، ما الدوافع التي قادتكم لتأليف كتاب الاتصال الحكومي الأسس والممارسات، وما الذي جعل تجربة مملكة البحرين في الاتصال الحكومي نموذجا فريدا ومثالا يحتذى به في المنطقة؟
3: الفكرة حق الكتاب هذيات من الحاجة إلى توثيق تجربة مملكة البحرين الاتصال الحكومي بصورة ممنهجة، بحيث أنها هي تجمع بين الأسس العلمية والتطبيقات العملية اللي تم تطبيقها في مجال الاتصال الحكومي في مملكة البحرين، بحيث أن تجربة البحرين تميزت أن احنا عندنا رؤية واضحة وتكاملة حق جميع الجهود الحكومية، وأيضا احنا عندنا سرعة في تطور أدوات الاتصال الحكومي. هذه الأدوات كلها خلت البحرين نموذج يحتذى به في الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة.
1: نعم، بودنا أن نتعرف أستاذة مرام على أبرز التحديات اللي تواجه مؤسسات الاتصال الحكومي اليوم في ظل ما نشهده من تحول رقمي وتطور متسارع لوسائل التواصل الاجتماعي.
3: أخوي عبد الرحمن، اليوم أهم التحديات اللي تواجهنا هي سرعة انتشار المعلومات طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإشاعات اللي للأسف تأخذ منحنى آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا. لذلك الحاجة لازم تكون والاستجابة لازم تكون فورية حق هذه الأحداث، طبعا بالإضافة لمواكبة التطورات التقنية، التحول الرقمي المستمر، تحولات الـ AI اللي قاعدة بسرعة اليوم يوم عن يوم تتطور عندنا. هذه أبرز التحديات اللي تواجهنا في مجال الاتصال الحكومي.
2: بالفعل أستاذة مرام، يعني من خلال بحثكم وتجربتكم، ما هي أهم المقومات التي تجعل الاتصال الحكومي ناجح وقادر على بناء الثقة مع الجمهور؟
3: اليوم أهم المقومات اختشوق الشفافية والمصداقية، سرعة التواصل، طبعا توحيد الرسائل الحكومية، أيضا فهم احتياجات الجمهور. هذه كلها تعتبر أعمدة حق الاتصال الحكومي، ولابد أنها تكون قريبة من الناس مما يزيد الثقة ويعزز العلاقة طبعا مع الحكومة ومع المجتمع بشكل عام.
1: نعم، لعل الهاجس اللي يعني يفكر فيه دائما العاملين في المجال الإعلامي أستاذة مرام موضوع الذكاء الاصطناعي والـ AI مثل ما تفضلتي، من خلال يعني تخوفه من أن هذا سيغير مستقبل الاتصال الحكومي.

0: وبشكل عام يغير يعني الرسالة الإعلامية وطرحها بشكل عام. كيف يمكن المؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه توظيف صحيح مع الحفاظ على المصداقية وطبعا البعد الإنساني واللمسة الإنسانية اللي قد نجدها الحين يعني نوعا ما في أثناء يعني قراءتنا وأثناء اطلاعنا نجد أن اللمسة الإلكترونية الخالية من المشاعر والأحاسيس واضحة في عمل الذكاء الاصطناعي.
1: والله يا عبد الرحمن اليوم الذكاء الاصطناعي يسهم في تحليل بيانات كثيرة ويفهم اتجاهات الجمهور، يفهم اتجاهات الرأي العام، يخصص الرسائل الحكومية على حسب قطاعات المجتمع، حسب توجهات المجتمع وحسب احتياجات المجتمع أول بأول بشكل أكثر دقة. لكن نجاح استخدامه طبعا مثل ما احنا عارفين يتطلب الحفاظ على المصداقية والبعد الإنساني أو التاتش الإنساني لازم يكون فيه، لأن التقنية مهما تطورت وزادت لابد أن يتم مساندتها عن طريق الإنسان. لكن الذكاء الاجتماعي يعني ما في يوم بيحل مكان الإنسان، لأن في الأخير الإنسان هو اللي اليوم قاعد يطوره ويستغله ويحادثه. لكن مثل ما يقولون هو شيء لابد من أن الإنسان وخاصة العاملين في قطاع الاتصال أو الإعلام بشكل عام لابد أن احنا نتعامل معه ونستفيد من إيجابياته.
0: صحيح
2: كل تأكيد، يعني اليوم احنا لما نلمس النصوص اللي فيها روح واللي فيها إبداع، هذا الإبداع ما يعطينا إياه الذكاء الاصطناعي. الإحساس البشري دائما يكون مختلف السادة مرام. أكيد هناك رسالة أساسية تودون أنه يخرج بها القارئ بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، خصوصا مثل ما ذكرت حضرتك العاملين في القطاع الإعلامي والجهات الحكومية.
1: الرسالة الأساسية هي أن الاتصال الحكومي اليوم لم يعد مجرد نقل حق المعلومات أو الأخبار فقط، هو اليوم صار أداة استراتيجية تبني ثقة وتعزز المشاركة المجتمعية، تدعم التنمية. الأهداف في الأساس الكتاب في الأساس دائما كان حاطة نصب عيني أن أنا أزود العاملين في القطاع الحكومي القائمين في إدارات الاتصال وأقسام الاتصال أن يكون عندهم المعرفة والممارسة وأيضا الإطار الأكاديمي اللي ممكن هم يستفيدون منه.
3: من أخبار الديرة.
4: صحتك في الصيف.
5: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك،

هنا البحرين إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. المتنبي وبائع البطيخ.
1: قيل للمتنبي: قد شاع عنك من البخل في الآفاق ما قد صار سمراً بين الرفاق، وأنت تمدح في شعرك الكرم وأهله وتذم البخل وناسه. ألست القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر؟ كما أنه معلوم أن البخل قبيح ومنك أقبح، فإنك تتعاطى كبر النفس وعلو الهمة وطلب الملك، والبخل ينافي ذلك. فما كان رد المتنبي يا ترى؟
2: إن للبخل سبباً، فقد وردت في صباي من الكوفة إلى بغداد، فأخذت 5 دراهم بجانب منديلي، وخرجت أمشي في شوارع بغداد، فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة، ورأيت عنده 5 بطيخات، فاستحسنتها ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معي، فتقدمت إليه. بكم تبيع 5 بطاطيخ؟
3: اذهب، فليس هذا من أكلي.
2: يا هذا، دع ما يغيظ واقصد الثمن.
3: ثمنها 10 دراهم.
2: ها؟ ماذا؟ 10 دراهم؟
3: نعم.
2: وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهبا إلى داره، فوثب عليه صاحب البطيخ من الدكان:
3: يا مولاي، هذا بطيخ باكورة، أحمله إلى البيت؟ أحمله؟
4: ويحك، بكم هذا؟
3: 5 دراهم فقط.
2: ها؟ ماذا؟
3: فقط.
4: بل بدرهمين.
3: حسنا، بدرهمين، بعتها بدرهمين.
2: فباعه 5 بدرهمين وحملها إلى داره ودعا له، وعاد إلى دكانه مسرورا بما فعل. فقلت: يا هذا، ما رأيت أعجب من جهلك، غاليت علي في الثمن المطلوب في هذا البطيخ، وفعلت فعلتك التي فعلت، وكنت قد أعطيتك في ثمنه 5 دراهم فبعته بدرهمين محمولا.
3: اسكت يا هذا، هذا يملك 100,000 دينار.
2: معقول؟ 100,000 دينار؟
3: 100,000 دينار.
2: فعلمت أن الناس لا يكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أنه يملك 100,000 دينار، وأنا لا أزال على هذا الحال حتى أسمع الناس يقولون إن أبا الطيب قد ملك 100,000 دينار.
0: أهل مرو.
1: دخل خاقان بن صبيح على رجل من أهل خراسان ليلاً، وإذا بهذا الرجل قد أتى بمسرجة فيها فتيلة في غاية

صوت الأصالة والتجديد. إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختم.

0: دقة، وإذا هو قد ألقى في دهن المسرجة شيئاً من ملح، وقد علق على عمود المنارة عوداً بخيط، وقد حز فيه حتى صار فيه مكان للرباط، فكان المصباح إذا كاد ينطفئ رفع رأس الفتيلة بذلك.
1: ما بال العود مربوطاً؟
2: هذا عود تشرب الدهن، فإن ضاع ولم يحفظ احتاجنا إلى واحد عطشان، فإذا كان هذا فقد ضاع من دهننا في الشهر بقدر كفاية ليلة.
1: أسأل الله العافية والستر.
0: فدخل عليهم شيخ من أهل مرو، فنظر إلى العود فقال:
3: السلام على أهل الدار.
1: عليك السلام.
4: وعليك السلام.
1: وعليك السلام.
3: يا رجل، قد فررت من شيء ووقعت في شيء.
2: ماذا؟
3: أما تعلم أن الريح والشمس تأخذان من سائر الأشياء؟
2: ماذا؟
3: أوليس قد كان البارحة عند إطفاء السراج أكثر رياً وشرباً، وهو عند إسراجك الليلة أعطش؟
2: ماذا؟ وكيف؟ كيف؟
3: قد كنت جاهلاً مثلك. اربط، اربط عافاك الله، اربط بدل العود إبرة أو مسلة صغيرة، وعلى أن العود والقصبة ربما تعلقت بها الشعرة من قطن الفتيلة إذا سويناها بها فيشخص لها.
2: ماذا تقول؟
3: أجل أجل، هذا مفيد، وربما كان ذلك سببا لانطفاء السراج والحديد أملس وهو مع ذلك غير نشاف.
1: يا للعجب، لقد عرفت فضل أهل خراسان على سائر الناس، وفضل أهل مرو على سائر أهل خراسان.
5: الكندي.
0: قال عمرو بن نهيوي:
6: تغديت يوما عند الكندي، فدخل علينا رجل كان له جارا وكان لي صديقا، فلم يعرض عليه الطعام ونحن نأكل.
7: السلام عليك يا عمرو. السلام عليك يا كندي.
8: وعليك السلام.
6: وعليك السلام. السلام. سبحان الله، لو دنوت فأصبت معنا مما نأكل.
7: قد والله فعلت، والله فعلت.
8: ما بعد الله شيء.
1: لقد أفهمني ولا أستطيع معه قبضا ولا بسطا.
6: يا إلهي، لقد كتفه كتفا وترك، فلو مد يده للطعام لكان كافرا، أو لكان قد جعل مع الله جل ذكره شيئا.
5: مقل الخراساني.
0: حدث أبو إسحاق إبراهيم بن سيار فقال:
9: قلت مرة لجار لي:
10: من يطرق بابنا في هذه الساعة؟ ها؟ أبا إسحاق؟
9: مرحبا أيها الجار، هل لي أن أستعير مقلاكم؟ فإني أحتاج إليها.
10: قد كان لنا مقلا ولكنه سرق،
9: فذهبت إلى دار جار آخر فاستعرت منه المقلا، فلم يلبث الجار الخراساني أن سمع صوت نشيش اللحم في المقلا وشم الرائحة فقدم إلي.

0: من الطارق؟ من الطارق؟
1: افتح الباب، افتح الباب، أنا جارك.
0: من
1: افتح
0: الباب.
1: ها؟ ما في الأرض أعجب منك. لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به.
2: ماذا؟
1: إنما خشيتك تريده للعدس.
2: العدس؟
1: أجل، وحديد المقلى يحترق إذا كان الذي يقلى فيه ليس بدسم. وكيف لا أعيرك إذا أردت شرائح اللحم؟ والمقلى بعد الرد من اللحم أحسن حالا منه وهو في البيت.
3: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد الحكماء: أصل العلم الرغبة، وثمرته السعادة، وأصل الزهد الرهبة، وثمرته العبادة. فإذا اقترن الزهد بالعلم فقد تمت السعادة وعمت الفضيلة، وإن افترق العلم عن الزهد فيا ويح مفترقين، ما أضر افتراقهما وما أقبح انفرادهما. قيل لمجنون: أيسرك أن تصلب لصلاح هذه الأمة؟ قال: لا، ولكن يسرني أن تصلب الأمة لصلاحي. لا ينمو العقل إلا بثلاثة: إدامة التفكير، ومطالعة كتب المفكرين، واليقظة لتجارب الحياة. مصطفى السباعي.
0: ما خط القلم.
2: قال البلاذري: أدخل الركاض وهو ابن 4 سنين على هارون الرشيد، وكان الركاض معروفا بفطنته منذ نعومة أظفاره، فقال له: ما تحب أن أهب لك؟ فأجاب: جميل رأيك يا أمير المؤمنين، فإني أفوز به في الدنيا والآخرة. فأمر الرشيد له بدراهم ودنانير فصبت بين يديه، فقال الرشيد: اختر الأحب إليك. قال الركاض: بل الأحب إلى أمير المؤمنين، وهذا من هذين. وضرب يده إلى الدنانير، فضحك الرشيد وأمر أن يضم إلى أبنائه ويجري عليه عطاء. قال بعض البلغاء: إن الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تفي لصاحب، ولا تخلو من فتنة، ولا تخلي من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن نعيمها يتنقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى، وتبعاتها تبقى. قال بعض البلغاء: الدنيا تقبل إقبال الطالب، وتدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخيرها يسير، وعيشها قصير، وإقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، ولذاتها فانية، وتبعاتها باقية، فاغتنم غفوة الزمان، وانتهز فرصة الإمكان، وخذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك. قال بعض أهل الأدب: إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا، وما تنفع الأعوام حين تعدها، ولم تستفد فيهن علما ولا فضلا، أرى الدهر من سوء التصرف

0: في مائلا إلى كل ذي جهل كأن به جهلا.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الإنسان

0: كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكم أعزائنا، نفتح صفحات مهمة من موسوعة العلم والكشف والمعرفة.
1: فالإنسان ما زال يبحر في بحر المجهول من أجل معرفته واكتشاف أسراره.
0: داعينا الجميع لرفقتنا اليومية،
1: مرحبين بكل الملاحظات والمواضيع، ونقول دائما أهلا بالجميع.

0: الأمومة عند البشر نعرفها ونعرف تفاصيلها، ولكن موضوع اليوم يحدثنا عن الأمومة عند الحيوان كما كتبه لنا الدكتور عز الدين فراج، فيقول: الأمومة قبس من الرحمن وعنايته بعباده أودعه في قلوب الأمهات، فأصبح في قلب كل واحدة منهن شعلة من العطف والرحمة لا تخمد نارها، وينبوعا متدفقا من البر والحنان لا ينضب معينه.
1: ولولا هذه الشعلة وهذا الينبوع لما تعاقبت الأجيال، ولما رأينا هذا الكون الشاسع قد امتلأ بالإنسان ونسله،
0: ولم تكن شعلة العطف والرحمة والحنان تضيء قلوب أمهاتنا نحن معشر بني الإنسان فحسب، بل أودعت أيضا في قلوب إناث الحيوانات حتى بتنا نرى بينها ضروبا من الأمومة الراقية لا تقل روعة عما نراه عند بني الإنسان.
1: ولا يبدأ حنان الأم عند الحيوان بمجرد رؤية وليدها أو فقسها لأول مرة، بل يبدأ قبل ذلك وهو جنين في أحشائها.
0: وقد يبدأ هذا الحنان بابتداء وضع البيض، فالحيوانات التي تضع بيضا كالأسماك والطيور تدفعها أمومتها ورغبتها في المحافظة على نسلها إلى وضع بيضها في مكان أمين بعيد عن الأعداء الطبيعيين. إنها تضع هذا البيض تحت صخر أو في داخل شق أحيانا.
1: وبعض الطيور يبني لهذا البيض عشا محكم الصنع، ولا تكتفي الأم بذلك بل تسعى جاهدة إلى وضعه في البيئة المناسبة له.
0: وبعض إناث الحيوانات تخشى على بيضها من عوامل الفناء فلا تضعه في الأرض أو العش، بل تحمله بنفسها، فسمك البلطي يحمل بيضه بين طيات خياشيمه.

0: باحث الدكتور عز الدين فراج، لكي يضمن الآباء لصغارهم الغذاء اللازم، نرى الزنابير مثلاً تجمع اليرقات وتخدرها بحقنها ببعض إفرازاتها، ثم تضع في كل واحدة منها بيضة، حتى إذا ما فقس البيض وجد نسله غذاء كافيا في جسم الفريسة التي اقتناها له أبوه.
1: وهناك أنواع من الجعارين تخزن الغذاء في شكل كور، تضع بيضة واحدة في كل منها.
0: ونرى بعض الحشرات تجمع الغذاء اللازم لصغارها وتجهزه في عش محكم الصنع، حتى إذا ما خرجت اليرقات وجدت ما تتغذى به، كما هو الحال في نحل العسل الذي نجده يخزن الرحيق وحبوب اللقاح في عيونه وخلاياها لتكون غذاء لصغاره بعد فقسها.
1: وإذا ما راقبنا البقرة الحاملة لكي نقف على مدى عنايتها بجنينها النامي بين أحشائها عند دخولها حظيرتها وسط قطيع كبير، وجدناها تسير ببطء وتعمل ألف حساب لهذا الجنين، بينما نجد الأبقار العادية التي لا يرقد بين أحشائها جنين تندفع إلى باب الحظيرة من غير مبالاة أو اهتمام.
0: وإذا ما ولدت البقرة وليدها نراها تلعقه لتنظفه مما علق بجسمه. هذا اللعق غريزة طبيعية عندها تأتيها دون تفكير.
1: وتدريب الأم لصغارها على الطيران والسباحة والعوم واقتناص الفريسة ضرب من ضروب الأمومة ومظهر من مظاهرها المتباينة.
0: فالفراريج الرومية البرية التي تعيش في بعض الغابات تظل شهرا كاملا بعد فقسها وخروجها من البيض عاجزة عن الطيران، فتضطر أمهاتها إلى البقاء بجوارها، لا عمل لها سوى قيادة صغارها داخل الغابة أو خارجها حرصا على سلامتها حتى يشتد جسمها.
1: والبطريق طائر هادئ يعيش في نيوزيلندا وأستراليا وجزر المحيط المتجمد الجنوبي، وهو هادئ الطباع يعيش معيشة اجتماعية راقية، ومن أبرز خصائصه حنوه على صغاره. وأمه أكثر الأمهات حنواً ورعاية لصغارها، تضمهم إلى صدرها كما كانت تضمنا أمهاتنا ونحن صغاراً أو كباراً.
0: وإذا ماتت الأم تكفل الأب بتربية صغاره، وإذا مات الأبوان تهافتت طيور البطريق الأخرى على تبني هذه الطيور اليتيمة.

0: أعزائنا، عن الأمومة عند الحيوان يحدثنا الباحث الدكتور عز الدين فراج، فيقول: تضع عادة أنثى طائر البطريق بيضتين في وكر من الحصى وتحتضنهما بالتناوب مع زوجها، ومتى فقس البيض وخرجت الصغار يذهب الوالدان إلى البحر بحثا عن غذاء لهؤلاء الصغار، فيصيدان لها الأسماك بكميات وفيرة، وكثيرا ما يكلفهما ذلك عناء ومشقة وجهدا.
1: وقد تداس الصغار عند غياب أبويها بالأقدام في الزحام، أو تخطفهما الطيور الجارحة. ولدفع مثل هذه الأضرار تلجأ طيور البطريق إلى طريقة اجتماعية عجيبة، فتجمع الصغار في مكان واحد، ويتعهد فريق من الطيور الكبيرة بحراستها والدفاع عنها، كما يتعهد فريق آخر بجمع الغذاء وإعداده.
0: وقد يكون الفريق الأول ليس له صغار على الإطلاق، وقد يقوم الثاني بتغذية صغار لا تربطه بهم رابطة دم أو صلة، وفي ذلك لون جميل من ألوان التعاون والترابط الاجتماعي.
1: والطيران والسباحة واقتناص الفريسة غرائز أسسها موروثة، ولكن لا سبيل إلى إظهارها إلا بإرشاد الأمهات وتدريبهن، ولهذا نجد البجعة تزج بفراخها قهرا إلى الماء لأول مرة لتتعلم العوم.
0: ولهذا أيضا نجد النسر يدفع فرخه وهو في العش إلى تمرين عضلات أجنحته، فإذا ما أجبر هذا الفرخ على التمرين الجدي خارج العش كان ذلك تحت إشراف أبوي، فتجدهما يشجعانه على الطيران بطيئا بالقرب منهما حتى لا يتسرب إليه اليأس، وتارة يحركان أجنحتها ليقلدهما هذا النسر الصغير.
1: وإذا وجد أن صغيرهما على وشك الفشل، مال أحدهما بجسمه تحت جسم هذا الصغير ودعمه وقاية له من شر السقوط.
0: تلك هي الأمومة عند الحيوان، ونرى فيها هذا الحنو العجيب والغريب كحنو الإنسان، وهو الموضوع الذي وافانا به الدكتور عز الدين فراج.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم فجر، عمرها 15 سنة. فجر كانت الشكوى مالتها ان هي طبعا كلها تعبانة، مرهقة، ما تركز في المدرسة وكلها تبغي تنام. طبعا سبب الزيارة انهم يبون يسوون لها تحاليل دم للتأكد ان فحوصاتها تكون طبيعية، انه ما يكون عندها فقر دم، ما يكون عندها نقص في بعض المواد الغذائية، ما يكون عندها ايضا نقص في فيتامين دال. فبأخذ التاريخ الطبي، بأخذ الأسئلة، سألناها بعض الأسئلة، تبين ان فجر لاحظت من خلال الفترة الزمنية الأخيرة ان وزنها قاعد يزيد. وفي بعض الصديقات قالوا لها وزنك زاد، ليش وزنك زاد؟ فطبعا في هالعمر، عمر 15 سنة، أهم شيء عندهم الإيمج، أهم شيء عندهم الشيب. فصارت فجر ما تأكل الوجبات الأساسية، خايفة من زيادة الوزن. طبعا بالفحص تبين عندها جفاف، تبين عندها سوء في التغذية، فتم تحويلها لأخصائية التغذية اللي عن طريق هذه الأخصائية أعطاها بعض النظام الغذائي المتكامل من غير أي حرمان. تم شرح لفجر، بينا لها اللي هو الأكسبتنس، القبول، قبول الوزن، التقبل، على أساس ما تكون هناك أي ردة فعل مثل ردة الفعل اللي صادتها والحرمان. فالحمد لله فجر تقبلت أن هي بالرياضة ممكن ينزل وزنها، بالنظام المتكامل اللي ما في أي حرمان ممكن أن ينزل وزنها، وليس بالحرمان من جميع الوجبات الغذائية الأساسية والرئيسية. فالحمد لله فجر رجعت بنشاط للمدرسة، رجعت بتركيز، مستواها وتحصيلها العلمي زاد والحمد لله. ومشكلة فجر ترى تتكرر عند في كثير من البنات، عندهم يواجهون هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون الرجيم اللي بيتخذونه لتنزيل الوزن يكون رجيم متكامل، ما في حرمان، أخذ العناصر الغذائية الرئيسية مع عمل الرياضة، اللي بالفعل الرياضة أيضا المفروض ما يكون منها أي خوف، لأن هي ما بتضعف، بالعكس الرياضة حق اللي عندهم نزول في الوزن بتزيد من وزنهم، لأن هناك بيصير بناء للعضلات. أتمنى الصحة والسلامة للجميع.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: يعضون اليد التي تقدم لهم اللقمة،
1: ويقيمون في بلد فلا يرضون إلا باستنزاف موارده والإساءة إلى مقدساته وخيانة آماله.
0: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض صاحوا:
2: نفسد في الأرض؟ إنما نحن مصلحون.
1: إلا أنهم أئمة الفساد في الأرض، ولسوف يصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنه سيأتي زمان يقول فيه الحجر: أيها المؤمن، خلفي يهودي فاقتل. لنرى ما حدث من واحد من هؤلاء المفسدين في بلد أوته وأحسنت إليه ورفعته إلى مصاف قوتها فخانها وأوشك أن، ومع ذلك لنسمع القصة من أولها. القصة التي بدأت في فبراير سنة 1907 ميلادية، وانتهت
0: يوم 24 من إبريل سنة 1907 ميلادية.
1: البداية بخطاب مسجل، أما المرسل فمجهول. أما المرسل إليه:
2: إلى صاحب السعادة وزير البحرية.
0: ويفض وزير البحرية الفرنسية الخطاب:
3: سيدي الوزير، يسعدني أن أذكر لسيادتكم أن في حوزتي بطريق لا أستطيع الآن أن أذكره مستندات على أكبر قدر من الخطورة تخص أمن الدولة الوطني، كما يتضح ذلك لسيادتكم من الصور الفوتوغرافية المرفقة بهذا الخطاب، وهي: 1- صور فوتوغرافية لبعض صفحات كتاب الإشارات السري الذي يستخدم في البحرية الفرنسية في أوقات الحرب. 2- صور للشفرة السرية البحرية. 3- معلومات خاصة بأسرار الدفاع البحري ضد الغواصات وخرائط الألغام المبثوثة في بعض أماكن الموانئ البحرية الفرنسية. ولست يا سيادة الوزير في حاجة إلى أن أشرح لك قدر اهتمام دولة أجنبية معينة بينكم وبينها صراع سيؤدي حتما إلى الحرب. لست في حاجة إلى أن أشرح لك قدر اهتمام هذه الدولة بالحصول على ما عندي من مستندات، ولكني أفضل أن تعود إليكم أنتم هذه المستندات، ففرنسا أحق بها، ولست أطلب لقاء تسليمها غير مبلغ إجمالي قدره 150,000 فرنك. أرجو في حالة الموافقة اختاري بذلك لنحدد موعد ومكان التسلم والتسليم. اتصلوا بي عن طريق جريدة الجمهورية الفرنسية، ودعنا من الآن نتفق على اسمين لي ولك. أما أنا فلنقل إن اسمي بيير، وأنت سيكون اسمك بول، وإلى اللقاء في صفحة الإعلانات.
0: وعلى الفور اتصل الوزير بإدارة الأمن العام وتم اجتماع سريع.
4: لا مشكلة بالنسبة لدفتر الشفرة ولا لكتاب الإشارات، سنقوم بتغيير كل هذا على الفور. المشكلة في خريطة الألغام والمعلومات الأخرى التي يزعم أنها لديه. لو وصلت هذه المعلومات إلى ألمانيا لانكشفت كل أسرار دفاعنا البحري.
2: الخطاب مرسل من طولون، لذا يجب يا سيادة الوزير أن يكون كل عملنا هناك. أقترح أن نكون لجنة مهمتها الوصول إلى هذا الرجل والقبض عليه قبل أن يتصل بدولة أخرى.
4: حسنا، لتكن اللجنة مني ومنك ومن ضابط تختاره أنت من أكفأ رجالك بالأمن العام.
2: إني أرشح الكابتن غاستون، ولهذا السبب طلبت إليه أن يحضر الاجتماع.
4: هل لديك انطباعات خاصة بعد فحص الرسالة يا كابتن غاستون؟
5: أجل يا سيادة الوزير، أعتقد أن الرجل بالغ السذاجة رغم كل شيء.
4: وما يدعوك إلى هذا الاعتقاد؟
5: أولا، الرسالة مكتوبة بخط اليد، قد تكون بخطه وقد تكون بخط إنسان آخر، وهذا يدل على أنه غير حريص، فقد كان في إمكانه استخدام آلة كاتبة. ثانيا، إنه مرسل من مكتب شارع جان جاك روسو في طولون، وهو مكتب صغير يستطيع موظفوه التعرف بسهولة على مرسل الخطاب.
4: ما أقول، اعتبر نفسك في اللجنة يا كابتن غاستون، ومن الغد ننتقل جميعا إلى طولون.
1: ومن طولون بدأت العمليات، إعلان في جريدة الجمهورية.
5: أوافق على طلباتك، ما هي التعليمات كي نتقابل؟ صديقك بول.
0: ولم يتأخر رد الخائن في إعلان مماثل.
3: أقبل تسليم بعض المستندات لقاء دفعة على الحساب. عليك أن تبعث مندوبا من طرفك إلى طولون في قطار 9 يوم الاثنين القادم، ومعه 100,000 فرنك. سيجد في مكتب البريد العمومي رسالة باسمك بها التعليمات الخاصة بمكان المقابلة.
1: ونفذ الكابتن غاستون التعليمات، ولما تسلم الخطاب من مكتب البريد العمومي في طولون وجد به تعليمات أخرى، هذه المرة تنم عن الحذر.
3: اركب القطار العائد إلى باريس، ثم ضع المظروف الذي يحوي المبلغ في قاع سلة المهملات الموجودة في دورة مياه القطار، حيث تجد مظروفا آخر به بعض المستندات، ثم غادر القطار في أول محطة يقف فيها.
1: هل نفذت التعليمات تماما يا كابتن غاستون؟
5: أجل.
1: ألزلت مصرا على أن ذلك الخائن رجل ساذج؟
5: بالطبع، وسترين أني سأقبض عليه.
1: إذن فأنت لن تغادر القطار في أول محطة.
5: كلا بالطبع، دخلت دورة المياه فوجدت مظروفا به بعض المستندات، فعلا مستندات بالغة الخطورة.
1: ووضعت المظروف الذي يحتوي على المبلغ؟
5: كلا، لقد اختبأ أحد رجالي في ركن مظلم من دورة المياه. إذا حاول أي رجل أو امرأة البحث في سلة المهملات فسيقبض عليه في الحال، سوف يقع في أيدينا. ثقي من هذا يا سيدتي.
1: ولكنه لم يقع. بعد يومين وصلت للوزير رسالة بخط اليد.
3: لا تحاول هذه المحاولات الصبيانية للقبض علي، فإن لي شركاء قادرين على الانتقام لي، وستكون الضحية هي ابنتك الوحيدة.
0: ولكن الوزير الشجاع لم يهتم بالتهديد.
5: يمكنك يا سيادة الوزير أن تخطره بإعلان أن الخطأ من أحد رجالك. لسنا ندري أي رجل هو، قد يكون مجنونا.
4: استمر في أبحاثك يا كولونيل غاستون، يجب أن نقبض عليه في أسرع وقت قبل أن يبيع المستندات لدولة أخرى. أما ابنتي فسأرسلها غدا إلى خالتها في إنجلترا.
1: وبسذاجة عجيبة عاد الخائن يتصل بالوزير بواسطة إعلانات الصحف، وحددت هذه الاتصالات مكان اللقاء وموعده وطريقة التسليم. وقبل التنفيذ بيوم.
4: ألو،
3: صباح الخير يا عزيزي بول، أنا بيير، هل تذكرتني؟
4: أجل يا بيير، لقد تذكرتك. غاستون،
5: نعم تعال.
4: إنه الخائن، أكتب كل ما سأقوله حتى ينتفع به المحققون.
3: لماذا لا ترد؟
4: أنا في انتظار تعليماتك.
3: سأدخل تعديلا على أسلوب اللقاء ومكانه من باب الاحتياط.

0: ألم نتفق على أن يكون اللقاء غدا في طولون؟ لقد أرسلت مندوبي بكل التعليمات.
1: اللقاء في طولون كما هو، ولكن بعد 3 أيام.
0: لقد اتفقنا على أن يكون اللقاء عند الصخرة المواجهة للمحيط في الطريق الجبلي بعد الخروج من طولون.
1: لقد غيرت هذا. أطلب مندوبك بالتليفون وبلغه أن اللقاء سيكون في 3:00 من بعد ظهر يوم 6 مارس.
0: وما هو المكان الجديد للمقابلة؟
1: في نفس الطريق الجبلي، وعلى مندوبك أن يقف تحت علامة المرور التي كتب عليها طولون 7 كيلومتر.
0: حسنا، سأتصل بمندوبي وأبلغه بهذه المعلومات، وسأمره أن ينتظرك بالنقود عند علامة المرور التي ذكرتها.
2: وفي طولون استأجر الكابتن جاستون سيارة من أحد الكراجات، والعجيب أنه لم يلحظ الرجل النحيف الأنيق الذي قال لصاحب الكراج:
1: أريد استئجار سيارة سريعة وقوية تحتمل مرتفعات طريق طولون، سأدفع لك ما تريد.
2: وخرج جاستون بسيارته حتى علامة المرور طولون 7 كيلومتر، وانتظر ومحرك السيارة لا يزال دائرا. ويقترب الرجل النحيف الأنيق وفي يده مسدس مصوب إلى كولونيل جاستون ضابط الأمن.
1: لا تتحرك وإلا أطلقت عليك النار.
3: أعد مسدسك، فلست مسلحا، لا داعي لاستخدام العنف.
1: هل معك الباقي من المبلغ؟
3: هل معك كل المستندات؟
1: أجل،
3: يلزم أن أفحصها قبل أن تتسلم المبلغ.
1: آسف، يجب أن تثق بي وإلا فالصفقة ملغاة.
3: حسنا، هات المستندات.
1: إنها في هذا المظروف، ألقي إلي بمظروف المبلغ، بعدها ألقي عند قدميك بمظروف المستندات.
3: حسنا، هاك مظروف المبلغ. لحسن حظك أنت أن الرصاصة لم تصبني، وإلا كانت تهمتك هي القتل العمد.
1: هذه خيانة، إنك لم تلعب بأمانة.
3: أنت آخر من يتكلم عن الأمانة أيها الجاسوس الخائن.
1: أرجوك دعني أهرب وسأعطيك كل ما أخذت من مال.
3: لقد قدرت دائما أنك شاب ساذج. والآن ما اسمك وما عملك؟
1: الأفضل أن أدع هذا للتحقيق.
3: يخيل إلي أني رأيتك في مكان ما. اسمع، أنت شخصية مشهورة، ولكني لا أذكر أين رأيتك. تذكرت، أنت قائد أحد سفن الأسطول الفرنسي. أجل، الآن أذكر، لقد رأيتك في أحد الاستعراضات البحرية.
1: أجل، أنا القومندان بنيامين أولمو، قائد السفينة الفرنسية كارابين.
3: يا إلهي، قائد سفينة حربية فرنسية، جاسوس، حاميها، حراميها.
4: وهاج الرأي العام، وزاد هواجه حين علم أن اليهودي بنيامين أولمو قد باع فعلا بعض المستندات عن طريق منظمة صهيونية إلى ألمانيا.
2: وهاجمت الجموع سجن باريس للفتك باليهودي المجرم.
4: وأخيرا قدم للمحاكمة واعترف اعترافا كاملا مذهلا.
1: ليقل الدعاء ما يقول بشأن جنسيتي، لست فرنسيا ولا بريطانيا ولا ألمانيا، أنا يهودي، وهذه ديانتي وجنسيتي أيضا. ولست أدري لماذا يقول النائب العام إنني خائن. خائن لمن أيها السادة المستشارون؟ لفرنسا؟ إنني لم أطلب أن أكون فرنسيا، أنتم أعطيتموني هذه الجنسية لمجرد أن مولدي كان على أرض فرنسا. أنا يهودي ولم أخن اليهود، ولهذا فلا حق لكم باتهامي بالخيانة.
2: يوم 24 أبريل 1907 ميلادية، صدر الحكم بالإعدام على اليهودي الخائن بنيامين أولمو بعد تجريده علنا من ألقابه العسكرية.
4: ولكن لكن اندفعت الصهيونية العالمية بكل ثقلها إلى قصر الرئاسة كي يحصلوا على عفو عن عميلهم اللعين، ونجحوا في تخفيف الحكم إلى النفي المؤبد في جزيرة الشيطان.
2: قد تقول يا عزيزي المستمع:
5: لعل النفي المؤبد إلى جزيرة الشيطان الرهيبة أقسى 1000 مرة من الإعدام.
2: فنقول لك هذا صحيح،

0: وأن الخائن بقي فيها، فإن أنصاره من عصابة الصهيونية هربوه من ناحية البحر المليء بالحيتان المفترسة حول جزيرة الشيطان، وزعموا أنه غرق في محاولة هربه، ولكنه شهد بعد ذلك في إيطاليا. وبعد 10 أعوام استطاع فرنسي مخلص أن ينفذ فيه حكم العدالة، 6 رصاصات في القلب.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: البحرين حضارة وتاريخ.
2: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
3: والمرتكزة على احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة، وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتجدد أهمية التضامن العربي والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات والحفاظ على أمن الدول واستقرارها. وفي هذه الفترة الإخبارية نسلط الضوء على دلالاته المواقف الداعمة لمملكة البحرين وأهمية التكامل العربي في مواجهة التحديات الأمنية ودور الجاهزية والتعاون الإقليمي في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة.

0: أهلا بكم من جديد، ويسعدني أن أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار البروفيسور فيصل الملا، كاتب وأكاديمي. أرحب بك أستاذ فيصل في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أهلا وسهلا فيك.
1: من جهتي أرحب فيك، وكذلك أرحب بالسادة المشاهدين، وسعيد بهذه اللقاء.
0: احنا اكثر استاذ. طبعا نتكلم بدايه عن الاعتداءات المتكرره على يعني بعض الدول اللي طالتها العدوان الايراني الغاشم. بدايه، كيف تقرا دلالات استمرار الاعتداءات الايرانيه الآثمة على سماء واراضي مملكه البحرين في هذا التوقيت بالذات؟

0: يعني في البداية في الواقع أؤكد أن هذه السياسة هي عبارة عن سياسة ممنهجة عدائية. يعني إيران لم تنتهج خلال هالفترة فقط، البعض يتوقع أن خلال هذه الحرب هي كان سلوك يعني إيران الممنهج تجاه بعض دول الخليج، ولكن دعوني يعني في الواقع أن أبين المشاهد كذلك أن
1: نعم.
0: على مدى العقود السابقة في الواقع إيران حاولت أن تنتهج سياسة عبارة عن التوسعية. هي في وجهة نظري في تقديري هي عملية نوع تنظر حق رؤيتين مختلفتين. إيران عندها رؤية في الواقع هي عبارة عن رؤية توسعية وتصدير الثورة منذ يعني وجوده في عام 1979. دول الخليج ومن ضمن مملكة البحرين انتهجت في الواقع السياسة التي تؤكد إذا بغيت أن تكون أنت في مركز قوة ونفوذ ركز على الجوانب الاقتصادية والتنموية وكذلك تنمية الإنسان. أنا في تصوري هذه العقلية التي لغاية الآن في الواقع تغضب إيران.
1: نعم.
0: من هذا الغضب في الواقع انشأت هذه عبارة عن العلاقة الغير سوية بينه وبين اللي احنا كنا في الواقع نعتبرها دولة جارة. الإشكالية كنا نطلق عليه دولة جارة في الواقع، ولكن بعد هذه الاعتداءات خاصة على المدنيين وكذلك على المرافق الحيوية راح تكون في الواقع هذه عبارة عن بصمة. هذه في الواقع اللي أنا اعتبرها عبارة عن سياسة حافة الهاوية، ان انت في الواقع ان نوعا ما لم يتبقى لك شيء يعني علي وعلى اعدائك. وكذلك اختي الكريمه ابغى انوه جانب مهم
1: تفضل.
0: خلال الفتره الماضيه خلال الاسبوعين الماضيين على الرغم ان نحن في مرحله تفاوض، انا في وجهه نظري يفترض كذلك الاخوه يكونون على درايه ان ايران قامت بعمليه تغيير سياستها الاستراتيجيه من عمليه العقاب الجماعي هو عباره عن ضرب جميع دول الخليج، ولكن إلى انتقائية صارت، وهذه انتقائية هي على اعتقاد أن فلسفة فرق تسد، ولكن مع اتحاد دول مجلس التعاون هذه كذلك الرؤية والسردية لكذلك يمكن إيران تتهجه كذلك راح صادفة الفشل. نحن في الواقع لغاية المتحدين وكل ما يصيب أي دولة خليجية
1: أكيد.
0: في الواقع نحن كأمة خليجية واحدة، أي شيء يؤثر على جزء من الجسد هو كذلك الجسد كله في الواقع يعاني من المرض.
1: نعم. طيب أستاذ العزيز، يعني ما الرسائل اللي تحاول إيران إيصالها يعني من خلال هذه الاعتداءات المتكررة اليوم؟
0: هي يعني رسالتين. الرسالة الأساسية اللي بدأتها في الواقع عندما توسع رقعة الحرب في تصورها راح تقوم بعملية ورقة ضغط على الولايات المتحدة في عملية التفاوض أو عملية اكتساب بعض المكاسب.
1: نعم.
0: وهذه في الواقع أتى بالفشل في الواقع. النقطة الأخرى كان في تصورها عندما تقوم بعملية اعتداء على دول الخليج التي يفترض أن تكون هي جارة لنا على أساس أن في الواقع هي كذلك تهرب عن جانب مهم أساسي هي عبارة عن الضغط الداخلي في إيران. أنت عارف إذا كان عندك ضغط مثل عملية الاقتصاد المتدهور كذلك زيادة البطالة القيمة السوقية كذلك حتى حق الريال الإيراني انخفضت.
1: صحيح.
0: على أساس أن أنا أقوم بعملية تخفيف الضغط أقوم بعملية الاعتداء على الدول التي ليس لها في الواقع أي صلة بهذه الحرب، وكذلك الجميع أكد وقال في الواقع نحن دعاة سلم. هذه في الواقع عبارة عن الجوانب اللي كانت تنظر لها إيران، أول شيء عبارة عن تعتبر هذه الاعتداءات ورقة ضغط، وكذلك تعتبر أن هذه الاعتداءات تخفف على الضغوط الاقتصادية
1: اللي تواجهها في إيران.
0: صحيح.
1: نعم. طيب إلى أين تمثل هذه الاعتداءات تهديد يعني مباشر لأمن الخليج وأيضا استقرار المنطقة يعني اليوم؟
0: هو للأسف التهديد أنا في وجهة نظر وتقديري ليس على دول الخليج.
1: نعم.
0: لأن أكثر التهديد على إيران، لأن إيران محاصرة، إيران لا تستطيع أن تبيع النفط، إيران لا تستطيع أن تستورد السلع، إيران إيران إيران، كل هذه في الواقع الجوانب قامت بعملية خسارة الورقة. إضافة إلى الجوانب أختي الكريمة نحن نتحدث عن فترة هدنة، والهدنة أنت تعطي مجال حق العملية الدبلوماسية.
1: صحيح.
0: وكذلك حق عملية التفاوض وكذلك حق عملية الجوانب. هي في الواقع قضت على هالورقة بعنجهية عامة على أساس أن هي في مرحلة الهاوية، وهذه في الواقع اللي راح تخسرها أن جميع، وهذا انعكس خلال اليومين الآخرين على أساس أن إعادة النظر حتى في مرحلة التفاوض.
1: صحيح.
0: أنت عارفة في الواقع جميع دول الخليج على الرغم من الانتهاك وعلى الرغم من هذه في الواقع الاعتداءات إلى الآن تسعى بعض الدول الخليج تسعى إلى عملية التفاوض وكذلك فتح

0: قنوات وانت عارفة اختي الكريمة، حتى بعض الوفود الدبلوماسية موجودة في إيران من دول الخليج. هذا شنو يعطي انطباع؟ يعطي احنا في الواقع نحن دعاة سلم. لذلك عندما تقوم بعملية هذه الاعتداءات انت تخسر اهم حليف لك اللي هم الأشخاص الذي يساندونك في عملية الأطر الدبلوماسية. وهذه في الواقع اللي أنا أشعر أن كذلك هي ورقة التوت كذلك سقطت خلال هذه الاعتداءات، خاصة الاعتداءات الانتقائية الأخيرية.
1: نعم، لكن ليس فقط يعني هي أثر على إيران، بالعكس أثر حتى على دول المنطقة. يعني اعتداءاتها كانت على المنشآت المدنية، على المدنيين، هاي شكل يعني شيء مو طبيعي في الموضوع.
0: وهذا هو ما ينص عليه يعني ميثاق الأمم المتحدة. أنت قاعد تقوم بعملية جرائم حرب.
1: نعم.
0: عندما تقوم بالاعتداء أول شيء على اعتداء على دول لم تقم بالاعتداء.
1: صحيح.
0: وهذا السردية
1: ليس لها طرف.
0: يعني سقطت السردية على سبيل أعطيك على تصوير على سبيل المثال أختي الكريمة. هم عندهم السردية أن نحن يعني نضرب بعض القواعد. هذا خب السردية سقطت. طيب أنا أشرت أنت علاقتك متأزمة مع إيران جميعا.

0: نعم.
1: عندما تقوم بالاعتداء أول شيء على اعتداء على دول لم تقم بالاعتداء.
0: صحيح.
1: وهذا السردية
0: ليس لها طرف.
1: يعني سقطت السردية على سبيل أعطيك على تصوير على سبيل المثال أختي الكريمة. هم عندهم السردية أن نحن يعني نضرب بعض القواعد. هذا خب السردية سقطت. طيب أنا أشرت أنت علاقتك متأزمة مع إيران جميع ومعظم الدول الخليجية قبل أصلاً وجود هالقواعد.
0: صحيح.
1: إحنا نتحدث عن السبعينيات الثمانينيات. أنت عارفة ما هي الإشكالات التي حصلت في دول الخليج ليس في البحرين مثل الكويت مثل البحرين. هذه العمليات الخلايا الموجودة هذه السردية سقطت أن أنا في الواقع أن أقوم بعملية ضرب. ومثل ما أشرت يا أختي الكريمة هم ضربوا يعني أماكن مدنية وأماكن حيوية ما لها علاقة في الواقع. ونذكر على سبيل المثال المطارات.
0: نعم.
1: وكذلك على سبيل الأماكن المدنية هل لها في الواقع علاقة؟
0: هذا اعتبر انتهاك سافر لقوانين.
1: وهذا اللي أنا أقول أنا أتيت في مرحلة قلت حتى هذا الجوانب يجب أن توثق لأن في مرحلة من المراحل راح تقدم كفي الواقع جرائم حرب لكي يتحصل على التعويضات المعنوية وكالآثة المادية المرتبطة. لذلك أنا أقول في الواقع هذه دلائل على سقوط هذه السردية التي تناديها بإيران. وأرجع أقول نحن كنا نعتبرها جارة الحين بعد هذه الاعتداءات نسميها العدو. يعني وصلت إلى مرحلة هل كان يتوقع أنت دولة جارة وكلنا نقول جارة وجارة جارة.
0: نعم.
1: بعد هذه الاعتداءات السافرة على المدنيين الشيء اللي محسن في الواقع أن أنت قمت بعملية الاعتداء على الأماكن الحيوية التي ليس لها علاقة بالأمن وكذلك حجون ومثل ما اشرت
0: على دول ليس لها طرف
1: ولا نعم. وليس لها يعني طرف وكذلك مثل ما اشرت اختي الكريمه خلينا ناخذ بالسرد التاريخي على مدى 50 سنه ماضيه
0: نعم.
1: نحن كنا باستمرار مستهدفين ولا توجد قواعد ولا توجد اي اشكالات بس لان الفكر اللي انا اعطيتك نوعا ما اقول بالمصطلح العام نوع الغيره انت تشوف دول في الواقع اعطيك على سبيل المثال اختي الكريمه انت عارفه الاحتياط النفطي في ايران ثالث دوله في العالم بعد فنزويلا والسعوديه يعني دولة بهذا الاحتياط تقوم بعملية هذه الانخفاض في الاقتصاد وفي الريال والجوانب المرتبطة. لذلك أنا أعطيت تصور دولنا كدول الخليج أخذت مبدأ التطور والتنمية والاقتصاد كدولة نفوذ وقوة.
0: صحيح.
1: ودولة أخرى أخذت عملية تصدير الثورة وعقلية أيديولوجية عبارة عن عملية التوسع.
0: نعم. سأوصل الحديث معك أستاذ فيصل ولدينا أيضا مداخلة هاتفية وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام جابر المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. نرحب بك أستاذ حسام. بداية كيف تقرأ دلالات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على سماء وأراضي مملكة البحرين في هذا التوقيت؟
2: مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة وتحية لكم ولضيوفكم والمستمعين والمشاهدين الكرام. بداية نحن أمام سلوك إيراني منفلت ومستمر في انتهاكه الصارخ لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول وضرورة احترام سيادة الدول ضاربا عرض الحائط بالمواثيق والاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية ذات العلاقة. اليوم إصرار إيران على مواصلة هذا العدوان الممنهج والآثم ضد سيادة مملكة البحرين وفي هذا التوقيت الدقيق بالذات يحمل دلالات خطيرة أبرزها سعي طهران المتعمد لتعقيد المشهد الأمني وضخ المزيد من الزيت على نيران الأزمات الإقليمية. هذا السلوك غير المنضبط يعكس ضربا بعرض الحائط لأمن المنطقة بأسرها واستهتارا تاما بتبعات المساس باستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية. وهو في جوهره سلوك مأزوم يترجم حالة العزلة الدولية والإفلاس الجيوسياسي المتزايد الذي تعيشه إيران نتيجة إصرارها على استهداف دول مسالمة لم تبادر يوما بالعداء بل كانت ولا تزال صوتا للحكمة ودعوة للتهدئة والسلام وداعم أساسي لجهود الوساطة الرامية لنزع فتيل الأزمات. لذلك استمرار هذه الانتهاكات السافرة للأجواء والأراضي البحرينية لا يمكن تصنيفه إلا كجريمة عدوان مكتملة الأركان وخرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة منه واللي احضرت تماما التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. لذلك احنا أمام انتهاك موثق للشرعية الدولية يستوجب موقفا حازما لكبح هذه التهديدات المستمرة للسلم.
0: نعم.
2: والأمن الإقليمي والدولي.
0: نعم أستاذ حسام، يعني ما الرسائل التي تحاول إيران إيصالها من خلال هذه الاعتداءات المتكررة؟
2: بلا شك تكرار هذه الاعتداءات الإيرانية السافرة لا يعكس فائض قوة

0: بل يترجم حالة من حالات الضعف والقلق والإفلاس، بالإضافة إلى التأكيد على أن سلوك إيران سلوك مأزوم ومحاولتها لتصدير أزماتها الداخلية نحو الخارج. فمن خلال هذا التصعيد الممنهج عبر المقذوفات الإيرانية، تحاول طهران تمرير ثلاث رسائل استراتيجية. أولها أنها تحاول ممارسة الابتزاز السياسي عبر محاولة رهن أمن الخليج العربي وسلامة الملاحة الدولية بحساباتها الخاصة كلما اشتد عليها خناق العقوبات والضغوطات العسكرية. ثانيها السعي الواهم لفرض معادلات جديدة للاشتباك عبر محاولة تحويل الأجواء السيادية للدول المستقرة إلى ساحات مفتوحة لتصفية صراعاتها الإقليمية. أما الرسالة الثالثة والأخيرة فهي محاولة يائسة لاختبار مدى تماسك الموقف العربي والخليجي المشترك في مواجهة التحديات. ولكن الرد العملي على هذه الرسائل الملغومة جاء حاسما وفوريا، إذ أثبتت الجاهزية القتالية الفائقة لقوى الدفاع البحرين والنجاح الباهر لمنظوماتها الدفاعية والجوية في تدمير هذه التهديدات الغادرة أن أمن المملكة عمق استراتيجي عصي على الاختراق، ولن يجني المعتدي من مناوراته سوى الخيبة والفشل، وأن هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد المدنيين لن تزيل المنطقة إلا تلاحما، ولن يجني منها النظام الإيراني سوى العزلة والملاحقة القانونية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم. نعم. عدوان مكتملة الأركان.
1: نعم. طيب، إلى أي مدى تمثل هذه الاعتداءات تهديد مباشر لأمن الخليج وأيضا استقرار المنطقة؟
0: هذه الاعتداءات تجاوزت تماما سياق المناوشات العابرة وباتت تشكل تهديدا وجوديا ومباشرا يمس عصب الاستقرار الإقليمي والدولي في ثلاثة مسارات حاسمة. المسار الأول محاولات تقويض السيادة والشرعية الدولية باستهداف الأجواء والأراضي السيادية لمملكة البحرين والأشقاء في الكويت والأردن، وهو خرق سافر كما أشرنا وفقا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، يحاول استبدال الدبلوماسية بلغة الفوضى والصواريخ. المحور أو المسار الثاني هو الابتزاز الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي من خلال المحاولات المتعمدة لشل حركة الملاحة في المضائق الحيوية ووضع الاقتصاد الدولي تحت رحمة الابتزاز العسكري. المسار الثالث استهداف العمق المدني ومشاريع التنمية بتوجيه المقذوفات الإيرانية نحو الحواضر الآمنة في جريمة عدوان مكتملة الأركان تهدف لتعطيل الطفرة التنموية الخليجية. رغم هذه الخطورة التي يظهرها هذا المشهد، إلا أن الدبلوماسية الخليجية الحكيمة في التعامل مع هذا المشهد وتطوراته أكدت على ضرورة الحل السياسي لهذه الأزمة، وأن المقاربة الحكيمة والمسالمة للبحرين وشقيقاتها لم تكن يوماً علامة ضعف، بل التزام بالسلام مع وجود الجاهزية الفائقة لقوى الدفاع البحرين والتلاحم. نعم. العربي الذي أثبت أن أمن المنظومة الخليجية والعربية عاصي على الاختراق، وأن أي مساس بسيادة المنامة هو تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولن يجني منه النظام الإيراني سوى المزيد. نعم. من العزلة والملاحقة الدولية.
1: نعم، حسام جابر المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك. وعودة مرة أخرى لضيفي الكريم في استوديو مركز الأخبار أستاذ فيصل الملا. أستاذ فيصل، كيف أسهمت جاهزية قوات الدفاع المدني والمنظمات الدفاع الجوي في الحد من أثار هذه الاعتداءات الغاشمة؟
2: في الواقع أسهمت بشكل كبير، لو أعطيك الرقم فقط في الواقع، أنت عارفة. نعم. نسبة التصدي خاصة خلال الأربعين يوم الأولين بلغت 95% من الصور. لذلك عندما البعض يعني يشير ما هي يعني انعكاسات هذه الحرب على المنظومة الدفاع، أنا أقول في الواقع انعكاساتها كانت جدا بسيطة.
1: نعم.
2: مع العلم أن عدد الصواريخ خاصة مملكة البحرين في فترة تقريبا أكثر من 700 صاروخ، وأشرت أنا في بعض اللقاءات قلت نحن في الواقع مساحتنا تقريبا 700 كيلومتر، يعني على كل كيلومتر عبارة يا مسيرة أو صاروخ، والتصدي 95%. أنا بس دعيني أعطيك تصور.
1: تفضل.
2: ما دقة التصدي لهذه الصواريخ أو المسيرات؟ أنت عارفة الصواريخ البلاستية هي عبارة عن صواريخ تطلق من إيران لغاية دول الخليج، الوقت التقدير لها البعض يشير بين دقيقتين إلى 10 دقائق، تصور يعني أقل وقت دقيقتين. شوف المنظومة وسرعتها، إحنا ما نتحدث عن منظومة جوية، أنت عارف القوة الدفاع هي.
1: نعم.
2: تتشكل من ثلاثة منظومات، المنظومة البرية،

0: المنظومة البحرية للمنظومة الجوية. أنت عارفة هذا أي صاروخ يطلق أنت كل المنظومات تعمل مع بعض في حدود دقيقتين، يعني عندما تتصدى حق صاروخ في ثواني
1: صحيح.
0: انت عم بالك هذه عباره عن مجهود حصل في ثانيه او ثانيتين. كل المنظومات خاصه الصواريخ البالستيه هي تطلع فوق الغلاف الجوي وتنزل.
1: نعم.
0: يعني شوف صعوبته، عندما اقول على صعوبته وعلى عادته 95% يعطيك مؤشر ان نحن الحمد لله في امان. حتى بعض الاضرار هي عباره عن فقط هي بعض الشظايا، ليس عباره، وهذا يعطيك بعد انطباع جيد ان نحن منظومتنا في الواقع منظومه متماسكه وقويه كذلك دول خير. واشرت في مرحله من المراحل لو ايران تدرك ما حجم القوه العسكريه التي لدى دول الخليج لم تتصورها. انا قلت واشرت
1: تتوقع ايران لا تعلم
0: يعني لو كانت تعلم. انت عارفه اختي الكريمه كم عدد الطائرات الحربيه والحامله؟ في حدود 1000 طائره دول الخليج تمتلك، لكن هي يعني حكمه قيادتنا لغايه الان احنا ننظر حق السلم، لكن في مرحله من المراحل مع هذا التوجه العدائي البغيض انا في تصوري اكيد الاستراتيجيه القادمه راح تتغير. نحن ليس فقط نقوم بعمليه الصد، ولكن في مرحلة راح تكون مرحلة أخرى واحد ما يتمناها، بس إحنا نبغي نبين عندما تتحدثين عن منظومتنا.
1: نعم.
0: ليس فقط الصد، عندما أقول 95 أقول منظومتنا الخليجية ونحن في عمل خليجي متكامل بدل ما يكون تعاون في المرحلة القادمة. أنا أقول عندك القدرة أن أنت تقف، ولكن حكمة قيادتنا في عملية
1: أكيد.
0: نهجم للسلم،
1: هذه يبين الخطط الاستباقية بروفيسور،
0: وهذه في الواقع ما نؤكد عليه. عندما نقول عند هذه الدول على مدى 50 سنة الماضية انتهجت سياسة النفوذ والقوة من التنمية والاقتصاد، عكس بعض الدول التي انتهجت عملية زيادة النفوذ والتوسع.
1: نعم. طيب بروفيسور فيصل، يعني ما دلالات نجاح مملكة البحرين في اعتراض التهديدات الجوية وأيضا حماية المدنيين والمنشآت؟
0: محمد، هاي يعطيك انطباع أن نحن لدينا قوة في الواقع تحمي الأمن والأمان في البلد، إضافة تحمي الأماكن الحيوية. ما يساعد على عملية هذه المنظومة أنت في الواقع في تطور مستمر. قبل فترة في الواقع أنت عارفة السرب محمد بن زايد قام بعملية دخول إلى الخدمة مع الطائرات. تتحدثين عن منظومة من أفضل المنظومات عسكريا تدريبيا.
1: نعم.
0: وكذلك لوجستيا وكذلك من حيث الإمكانات. هذا يعطي انطباع أن الدلائل تشير نحن منظومتنا في الواقع متكاملة. أرجع أقول ليس لعملية الصد، ولكن أنت في مرحلة حتى عندك قدرة في عملية كذلك الرد في جانب معه. الحمد لله نحن منظومتنا متكاملة، والمؤشر مثل ما أشرت عندما نتحدث عن 95% وحتى 5% هي في الواقع عبارة عن أماكن غير مأهولة، يعطيش انطباع أن نحن الحمد لله كدول خليجية وكذلك على مملكة البحرين نحن لدينا من المنظومة التي في الواقع نستطيع أن نتصدى. والمؤشر الآخر نحن ليس فقط المنظومة من حيث التجهيزات.
1: نعم.
0: ولكن عندنا كذلك الاتفاقيات التعاون.
1: صحيح.
0: مع مختلف الدول، ليس فقط كما يعتقد أن نحن عندنا مع دولة واحدة، نحن كدولة في الواقع مستقلة نستطيع نعمل مع كل الدول الاتفاقيات.
1: صحيح.
0: وهذا حق مشروع المواثيق تؤكدها. عندما يتخيل أن أنت ليش تعمل اتفاقية مع دول أخرى، هذا من حقه، هذا سيادتي، أنا أستطيع أن أعمل مع أي دولة من أخرى. في المحصلة في الواقع ممكن أؤكد وأقول نحن دلالاتنا أن يكفي 95% من جميع المسيرات وكذلك الصواريخ استطعنا احنا نسقطها وبدون أي أضرار كبيرة في الواقع، لا من حيث المنشآت ولا كذلك من حيث الجوانب البشرية.
1: نعم. طيب ماذا تعكس جاهزية منظمات الدفاع الجوية البحرينية في ظل التطورات الأمنية المتسارعة؟
0: تعكس، أول ما تعكس أن نشعر بأمان. يعني صوري أنت على مدى هذه الفترة الأربعة أشهر ما أتصور أحد شعر بذاك الرعب والخوف، وحتى بعض الأجانب الموجودين في البلد لم في الواقع يترك البلاد.
1: بالعكس رجعوا إلى البلد مرة أخرى.
0: هذا يعني أكثر ما أشير. أختي الكريمة، هل شعرتي يوم من الأيام خلال أربعة أشهر أن تغير نمطك؟
1: لا.
0: ما حد لغاية الآن، والأخوة مسافرين وراجعين وجميع الجوانب اللي يقوم بعمل حجوزات. هذه ما يعطيش دلائل أن المنظومة كذلك الدفاعية في الواقع في أمان، وكذلك المنظومة الأمنية. عندما تتحدثين عن تشعرين بأمن وأمان، وخاصة مع عملية اكتشاف بعض الخلايا الموجودة في الفترة الأخيرة. الجوانب الأخرى التي عززت هذه المنظومة في الواقع أحب أكدها هو عبارة عن التماسك الوطني، قلتها وأشيرها من حس

0: تنات هذه الظروف الاستثنائية الصعبة إن بينت معدن الشعب البحريني في الواقع، وقف صف كامل وموحد.
1: وهذا هو سؤالي بروفيسور، يعني ما أهمية الثقل المتبادلة بين المواطنين والأجهزة الرسمية خلال أوقات التحديات؟
0: أختي الكريمة، في الواقع يعجز اللسان على مدى الفترة اللي شافها ما عملية هذه اللحمة الوطنية التي في الواقع أظهرها هذا الشعب الأصيل، وليس في الواقع يعني غريب على هالشعب.
1: صحيح.
0: أنت عارفة على مدى منذ تأسيس الدولة الحديثة في البحرين الشعب البحريني وقف صف واحد
1: 100%.
0: أولا حول قيادته، وثاني حول الوطن في الواقع، وفي الواقع ضحى بجميع الجوانب من ضمن عملية حتى التضحيات الاقتصادية. لم تكن هناك في الواقع رش حي عملية التخزين، وكذلك لم تكن هناك الرحبة في عملية الجوانب الأخرى، واللي أبغى أكد عليها باستمرار أكد، يكفيك في الواقع هذه العرائض من التأييد.
1: صحيح.
0: يكفيك الولاء بدون أي توجيه، أحب أكد بدون أي توجيه، نابع شيء داخلي. وأكد جانب مهم، طيب في الحروب الحديثة ما هي الجبهة الأصلب؟ هي الجبهة التماسك الداخلي قبل العسكري والأمني، وهذه في الواقع يمكن بشكل خاص أظهرتها مملكة البحرين مع احترام لجميع
1: هذه بين معدن يعني معدن البحرينيين
0: معدن يعني. وأنا أكده وأقول باستمرار، نحن شعب سواحلي لنا جزيرة، والشعب السواحلي عند هذا الطيب والانتماء للبحر والغوص، هذه ما عكستها في الواقع هذه الأزمة. أقول على مساوئها، لكن في جوانب مضيئة الحمد لله احنا في الواقع على هالاعتداءات الغاشمة، لكن لم نتأثر لا معنويا ولا نفسيا ولا اقتصاديا ولا كذلك مجتمعيا، وهذه ما ظهرها. وكذلك على رأس هذه في الواقع المنظومة هو سيدي جلالة الملك، الذي عزز من هذا الجانب عندما يقوم بتوجيه الخطابات، وأهم ما يكون بعملية توجيه خطاب شكر إلى جميع عموم الشعب على وقفته الصلبة في هذه المحنة اللي نعيشها، والواقع اللي أتمنى أن تزول بأقرب ما يمكن.
1: نعم، يعني تفضلت منذ قليل بخصوص موضوع التلاحم، يعني كيف يسمى التلاحم الوطني في تعزيز قدرة البحرين على تجاوز التحديات الاستثنائية في ظل هذه الظروف الغاشمة؟
0: كما أشرت، تثير كل الدراسات الاستراتيجية الحربية أن عندما تحصل أي أزمات أن تكون أهم حائط صد هو عبارة عن اللحمة الوطنية.
1: نعم.
0: واللي عزز اللحمة الوطنية باستمرار أحب أن أشيره في الواقع، هي اللحمة الوطنية عبارة عن تأتي بذاته، وسلوكك هو اللي يعكسه في الواقع الولاء للوطن.
1: صحيح.
0: طيب ما هي الأسس التي عززت هذه الجوانب؟ أختي الكريمة، يكفيك مع هذه الأحداث، في أحد شعر أنه في ضائقة مالية؟
1: صحيح.
0: في أحد شعر أن راتب ماله تأخر؟
1: بالعكس، الحكومة ما قصرت.
0: هذا اللي احنا نأكد نقول لماذا هذه اللحمة وهذا الولاء المنقطع النظير.
1: وهذه بين بروفيسور يعني الخطط الاستباقية اللي وضعتها الحكومة المقرة، يعني من رواتب، من نزول سمو ولي العهد للأسواق، وأيضا يعني الوزراء، وأيضا زيارة سيدي صاحب الجلالة أيضا إلى المستشفيات لمراقبة أو لمشاهدة يعني أو طمأنة المصابين في الحوادث الحاصلة. وهذه بين مدى اللحمة الموجودة فيما بين الشعب والقيادة.
0: صحيح. اختي دلال، يعني حطيت النقاط على الحروف، نحن نتحدث عن إدارة أزمة.
1: صحيح.
0: يعني الحكومة المؤقرة قامت بإدارة أزمة بشكل منقطع النظير.
1: نعم.
0: ويمكن هاي تراكمات كورونا، بس في الواقع ظهرت عندما تتحدثين عن رئيس مجلس الوزراء سمو
1: ولي العهد،
0: سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في زيارات الأسواق سيدي جلالة مد عندما يقوم بعملية زيارة بعض المتضررين أو المصابين.
1: نعم.
0: الحكومة الرشيدة عندما تقوم بعملية تعويض، يعني تصوري في غضون 24 ساعة تعويض لبعض الأماكن التي أصابتها بعض التلفيات،
1: دعم الرواتب أيضا،
0: وكذلك.
1: نعم.
0: عندما تتحدثين عن عملية يعني أشكرك على عملية تعويض الرواتب خاصة حق القطاع الخاص. أختي دلال، في الواقع شوفي أي دولة في العالم في هذه الأزمة تقوم بعملية دفع رواتب، دفع رواتب حق القطاع الخاص من صندوق معين، عملية الاستمرار بعملية حتى الترقيات، أنت شفت حتى
1: صحيح.
0: الترقيات.
1: صحيح.
0: يعني واحد عندما يحسب يشوف هذه الإيجابيات في الواقع، ساعات ما يبغي يشكر الأحداث، بس ساعات تظهر ما هو قوة المعدن الموجود عندك، سواء المعدن

0: الموجود في القيادة الرشيدة وكذلك الحكومة الموقرة وحامة الشعب.
1: نعم.
0: وهذا ما يعكس تقولون حين الناس ينظرون دول شلون هالتلاحم عندكم كذي؟ احنا نعطي هذه الدلائل والمعايير والمؤشرات اللي ساعدت على مدى ليس على مدى هالسنوات على مدى السنوات الماضيه. هذا يعطي
1: هاي تعلمنا عليه من الاجداد
0: وكذلك
1: والاباء.
0: ويعني شاكل عمليه تاكيد نحن تربينا على عمليه هذه الولاء باستمرار والاصل وكذلك والاعتراف بالجميل. اهم شيء ان تعترف بالجميل خاصه اذا انت في مرحله محتاج هذا الجميل.
1: نعم. طيب بروفيسور، يعني ما دلالة صدور إدارات ومواقف داعمة من دول مجلس التعاون والدول العربية؟
0: هو شيء في الواقع خلينا ناخذه على مجال مملكة البحرين ودول الخليج. في الواقع هذا يعطي مؤشر واضح ما مدى العلاقات التي كونتها دول الخليج ليس في المحيط العربي، في المحيط الدولي. أختي الكريمة أختي دلال، عندما تتحدثين عندما قامت مملكة البحرين بدعم أحد القرارات عندما كانت هي رئيسة مجلس الأمن في شهر أبريل،
1: نعم،
0: وقام بعملية التصويت بالإيجابية 139 دولة، هذا الشيء يعطيك مؤشر،
1: مؤشر كبير،
0: يعطيك مؤشر أن نحن كدول مجلس التعاون لدينا من التأثير في الواقع على دول العالم. من حيث شنو؟ من حيث أنت تتكلمين عن مد اليد للسلام والخير.
1: صحيح.
0: دولنا باستمرار تمد يدها. أول الدول حنا خلينا نرجع هذه الأحداث، من التي تدخلت في الدبلوماسية؟ عمان ثم قطر، كل الدول الخليجية.
1: صحيح.
0: هي المتضررين. طيب شنو يعطيك انطباع؟ يعطيك أن هذه الدول لها ثقل دولي في الواقع. عندما تقوم جميع الدول العربية في عملية تعضيد وكذلك مساندة هذه الإجراءات التي تقوم فيها المملكة وكذلك شجب لهذه الاعتداءات، يعطيك انطباع نحن كدول الخليج في الواقع لدينا ثقل.
1: صحيح.
0: وهذا الثقل عندما نادت في دول العالم، عندما نادت تقول هذه المناطق يفترض محرمة، لأن هذه مو ثقلها في المنطقة الخليجية، ثقلها دولي.
1: نعم.
0: لذلك يفترض أن تكون هي بعيدة عن أي إشكالات وكذلك بعيدة عن أي أزمات، لأن نحن في الواقع أول شيء إحنا دعاة سلام وكذلك نحن في الواقع دعاة خير وتنمية، ويدنا باستمرار ممدودة ودول الخليج ممدودة في عملية المساندة والتنمية وأعمال الخير ليس في المنطقة العربية، عالميا.
1: أكيد.
0: بإضافة أن نحن نسعى في كل الجوانب بعملية المشاركة. أعطيك على سبيل المثال نحن في كأس العالم في بعض المشاركات من قوات من قطر في عملية الحماية.
1: نعم.
0: طيب شعرك انطباع
1: نحن لدينا ثقل. نعم. نعم.
0: نحن لدينا ثقل ليس في المنظومة فقط العربية.
1: صحيح.
0: وهذه ما أعطى واضح صورة واضحة أن جميع الدول ساندتك في عملية الإجراءات اللي أنت قمت سوى داخليا وكذلك في عملية الشجب وكذلك في عملية المساندة بأي قرارات تقوم.
1: وحنا نتمنى بروفيسور فيصل لنا يعم الأمن والسلام على المنطقة والعالم أجمع. البروفيسور فيصل ملا كاتب وأكاديمي، شكرا لتواجدك معنا في هذه التغطية المباشرة، شكرا لك مرة أخرى.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك. والآن مشاهدينا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي من عمان عادل محمود. نرحب بك أستاذ عادل. بداية، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 20 صاروخ أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، كيف تقرأ دلالات هذا التطور وخطورته على أمن المملكة والمنطقة؟
2: أنا في اعتقادي إيران زجت الأردن بنقول الفوضى التي تسعى إليها بمقايضة أمن المنطقة مقابل وقف إطلاق النار. يعني موضوع الاستهدافات تحت بند أن هنالك قواعد أمريكية، أولا من الناحية القانونية وحتى لدى الشعب الأردني معروف لا يوجد قواعد أمريكية، هنالك الهدف الذي دائما تحت شعار قاعدة الأزرق هي تفاهمات ونقول شركات مع دول بعينها من الناتو أو غيره لموضوع التدريب ومحاربة تنظيم داعش. غير ذلك كلها استهلاكات إعلامية إيرانية، اتهامات باطلة. ثانيا، أنا في اعتقادي زيادة عدد الصواريخ وأيضا التسلسل الزمني أمس واليوم يدلل أن النوايا الإيرانية ربما تذهب إلى بنك أهداف مدني

0: كما تفعل في الكويت وغيرها. إذا النوايا الخبيثة للفيروس الإيراني الذي أنا في اعتقادي أن ساعة الصفر الصيف الساخن ستنتهي بنهاية عملية عسكرية. ترامب أعطى فرص النجاة كثيرا وتحدث بصراحة، لكن لم يلتقطوا الإشارة. لم تقدم إيران نقول تنازلات ليست بالضرورة جذرية، لكن تنهي الصراع في المنطقة. دول الجوار تحديدا مجلس التعاون الخليجي وحتى الأردن والدول العربية لا تريد إقحامها في صراعات حروب ليست حربها. وأيضا نحن نتحدث عن نقول نفاد صبر ترامب على المماطلة الإيرانية في موضوع إنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق، على الأقل نقول اتفاق يضمن أمن المنطقة. إذا رمي الكرة إلى دول الجوار ووصولا إلى الأردن، أنا في اعتقادي هذا التمادي الإيراني يدلل على إشارات خطيرة جدا أن هذا النظام إذا في حال وصلوا إلى تفاهمات وبقي ما بقي من النظام، هذا خطر مستقبلا يعاود الاستقواء على أمن المنطقة. لذلك أنا أعتقد استهداف الأردن رسميا من قبل إيران عكس الحرب 38 يوم كانت لمرة واحدة، كانت الأردن ربما عبور إلى اتجاه إسرائيل، لكن البيان الجيش الأردني واضح لن نكون ساحة حرب. سيتم التصدي لأي المحاولات الظلامية، لأن محاولة العبث الإيرانية الواضحة خسرت إيران حتى نقول المتعاطفين معها في منطقة الشرق الأوسط، إلى أنها تذهب إلى دول مسالمة، دول كالبحرين، الكويت، دول مجلس التعاون، حتى الأردن. لذلك أنا أعتقد اليوم مؤشر خطير، إذا تم تكرار هذا الأمر يفضح إيران أكثر ويفضح خططها ونواياها في موضوع العبث والفوضى من أجل مكاسب أو البحث عن أوراق تفاوضية من أجل إنقاذ نفسها.
1: نعم أستاذ عادل، ما الذي تعكس قدرة منظمات الدفاع الجوي الأردنية على التعامل مع هذا العدد من الصواريخ من حيث الجاهزية العسكرية وأيضا الكفاءة العملياتية؟
0: أنا في اعتقادي الأردن له تجربة في نقول في التعامل ليس مع إيران، أيضا الميليشيات المنفلتة وهي شمال إيران في المنطقة عبر المسيرات من سوريا جنوب سوريا، أعتقد التجربة الكبيرة التي الآن أثبتت أن قدرة سلاح الجو الأردني والدفاعات الجوية طبعا بحكمة القيادة والحكومة وحتى التفاف الشعب، هذه عوامل رئيسية مساعدة أثبتت أن كل المحاولات الإيرانية والادعاءات أن هنالك استهداف في داخل الأردن وإصابات لموضوع الطيران إن كان أمريكي أو غير أمريكي كله استهلاك إعلامي، لأن العين المجردة نراها يوميا موضوع الاستهدافات الإيرانية لم تسقط سوى شظايا نتيجة تصدي نقول بواسل الجيش الأردني لموضوع المسيرات أو الباليستي. لذلك التجربة والتقييم الأمني والعسكري وحتى الآن تقديرات المتابعين والمراقبين أثبتت الأردن يعني لديها القدرة على التعامل، وأيضا دون نقول النفخ في قوة إيران العبثية أعتقد أن الأردن استخدم إلى الآن الدبلوماسية، لا أقول الناعمة، الدبلوماسية التي ترسل إشارات منذ نقول بدء حرب نقول إيران الأولى والثانية والثالثة أنه لن يكون ولن يسمح أن يكون ساحة صراع أيا كانت إسرائيل أو حتى إيران، ونجح وقفز الأردن عن كثير من المطبات والأفخاخ بدلا من الميليشيات العراقية التي في الظل تستهدف الأراضي الأردنية. لكن لدينا قدرة في الرد دبلوماسيا، نعم لدينا قدرة في الرد عسكريا، نعم أثبت الأردن يعني عن تجربة وواقعية سياسية وحتى عسكرية أنه في نقول في منطقة نزاع ملتهبة، ومع ذلك حاولوا جر الأردن. واليوم أنا أميل أن هذا الصيف الساخن تريد إيران يعني الوصول إلى أهداف أبعد من مما يذكر في الشعارات الجيش والحرس الثوري الإيراني أن هنالك قواعد أمريكية ربما يذهب، وهذا مؤشر يكون ويدلل وخطير ونتمنى لا يحصل.

0: أن يكون هناك استهدافات أبعد من ما يسمى الوجود الأمريكي كما تدعي إيران، لكن في كل الحالات أثبت الجيش الأردني عن تجربة أنه جيش متمرس وجيش نظامي قوي في منطقة الشرق الأوسط عبر حروب وعقود، واليوم نحن أمام مواكبة نقول الذكاء الاصطناعي وصناعة المسيرات. الأردن لديه القدرة اليوم في صناعة المسيرات، نحن لدينا تجربة شاهين وأيضا التعامل مع نقول الاستخدام الآلي في مكافحة الإرهاب ميدانيا. إذا جملة من نقول النجاحات تسجل للجيش الأردني وعطت رسائل إلى نقول المزيد من الأمن والأمان وراحة البال للمواطنين.
1: نعم أستاذ عادل، الأردن أكد أنه لن يسمح بأي انتهاك لمجال الجوي من أي طرف كان، كيف ينعكس هذا الموقف على معادلة الردع وحماية السيادة الوطنية؟
0: الجيش الأردني منذ بداية الأزمة وهو يرسل رسائل فيها سياسة، يعني برا بحرا جوا خط أحمر، يعني كلها تمس السيادة الأردنية أيا كان يكون. نجحنا، نعم نجحنا، قفزنا على الحواجز نقول الأفخاخ الإيرانية التي كانت تريد توريط الأردن، لكن اليوم الرسالة واضحة، تكرار الجيش الأردني لهذه الرسالة لن نسمح. بالفعل هي نتيجة ترجمة الرسائل الملكية، كان الملك عبد الله يرسل إلى كل الإقليم وليس فقط إيران، إسرائيل أولا، أن الأردن لن يكون ولن يسمح يكون ساحة حرب بالفعل. لكن اليوم هناك تحول جديد، يعني نتحدث بواقعية، هنالك استهداف مباشر وليس محطة مرور السماء الأردنية التي تصدت الأردنيين بغض النظر. نحن لسنا طرف ندافع عن أي دولة أيا كان يكن، لكن الأهم السيادة، أي مس للسيادة مسيرة أو باليستي أو غيره أو حتى أعمال فردية حدودية مع سوريا، الأردن لن يسمح. ولذلك أنا أعتقد أن التحول الجديد في حال استمرار إيران، ربما أنا من قناعاتي الشخصية ربما يكون هناك حراك دبلوماسي وربما نرى خشونة دبلوماسية، وإيران ستطلق رصاصة الرحمة على نفسها إذا استمرت استهداف مجلس التعاون الخليجي والأردن، لأن الصبر الاستراتيجي ربما ينقلب إلى تحولات جديدة على صعيد قطع العلاقات. إذا تم قطع العلاقات مع إيران، إيران ذهبت مع الريح دبلوماسيا، تصبح دولة معزولة. أنا أعتقد أن الأردن بشكل أو بآخر النجاحات مستمرة وستستمر، ولن تنجح كل مشاريع إيران في العبث بدءا من البحرين والكويت. ربما هناك عملية إزعاج وإصابات وكما شاهدنا في البحرين اليوم، وكذلك الأردن موضوع الصواريخ البالستية وزيادة العدد، لكن في نهاية المطاف ما هي النتيجة السياسية؟ لا شيء، العسكرية لا شيء.
1: نعم، في ظل تعرض أكثر من دولة عربية لاعتداءات وتهديدات متزامنة، إلى أي مدى أصبحت الحاجة ملحة لتعزيز التنسيق الأمني والدفاعي العربي المشترك؟
0: يعني أثبتت التجربة أن تفعيل نقول منظومة العمل العربي، يعني كدفاعات عسكرية أو حتى نقول مواقف سياسية، تحتاج كما صدر من وزراء خارجية من الكويت وغيرها وحتى البحرين الدعوة إلى وحدة الصف والوصول وإعادة النظر، لأن استمرار وتمادي إيران ربما يكون في قادم الأيام أكثر إذا لم يكن هنالك خطوات. أن يترك الخليج وحيدا في مصيدة ماء إيرانية تقود المنطقة لفوضى، أنا أعتقد يجب الاستفاف العربي أكثر، والخليج والأردن لا يحتاجوا بيانات إنشائية وتضامنات تقليدية. اليوم يجب أن يكون تحرك حتى أممي، يعني حتى تحرك اللجنة التي تم تسريبها في الإعلام، لجنة أمريكية لموضوع الأضرار، طبعا يجب في المحافل الدولية عبر القوة الدبلوماسية. نحن لا نريد تصعيد عسكري وتفجر المنطقة أكثر، نريد مواقف دبلوماسية عربية حتى لا تتكرر التجربة نقول الفيروس الإيراني مستقبلا. لذلك أنا أعتقد أن يجب أن يكون هناك خطوات منظمة مدروسة بدءاً من قانونية دبلوماسية للوصول في أروقة المحافل الدولية التأثير على نقول الأمم المتحدة وغيرها.

0: لمطاردة إيران من الناحية القانونية، لأن في نهاية المطاف هذا يعتبر عدوان، عدوان سافر. هذا العدوان هو نتيجة إفلاس إيران أوراقها السياسية في استخدامها مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ نفسها. وغير ذلك نحن في عبث سياسي إذا استمرت معادلة استهداف الدول وتبقى الأمور كما هي. الآن هنالك حالة حراك دبلوماسية من وزراء مجلس التعاون الخليجي واصطفافهم أيضا مع الأردن، والبيان واضح، الجميع له حق الرد إن كان فردي أو جماعي، لكن أنا أعتقد مستقبلا وقريبا ربما إذا بقيت الحالة كما هي في حال تصاعد ربما نشهد مواقف، ويجب أن يكون هناك من الجامعة العربية أو مواقف عربية كافة اتجاه عزل إيران، نقول على الأقل من الناحية الدبلوماسية.
1: نعم أستاذ عادل، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه عدد من الدول العربية، ما أهمية التكامل والتنسيق العربي المشترك في حماية الأمن القومي العربي وأيضا تعزيز الاستقرار الإقليمي؟
0: اعتقادي أن التكامل العربي هو الآن في محطة اختبار، يعني عملية مخاض. لم يسبق أن يكون جملة واحدة أمن القوم العربي مهدد، وأيضا مجلس التعاون الخليجي، هذه الدول المسالمة، هذه الشعوب التي دائما تسعى إلى السلام والاستقرار وحاولت مساعدة إيران دبلوماسيا لعدم الوصول إلى هذه اللحظة. لكن الطيش الإيراني، المغامرة الإيرانية بعدم ركوبها موجة التغييرات في المنطقة وأيضا إنقاذ شعبها أدت إلى موضوع وضع الجميع الآن على المحك. يعني هنالك مطالب ربما من بعض الدول وحتى شعبية أن يكون هناك موقف صارم. هل نستطيع من خلال العمل العربي المتكامل؟ طبعا بدأت الجامعة العربية وبدأت بعض الحركات والتصريحات تكون نوعية نسبيا إلى الأعلى، لكن ترجمتها على أرض الواقع أنا أعتقد يحتاج إلى، على أقول، إلى قمة عربية، تحتاج الدول مجلس التعاون الخليجي التي اصطفت مع كل الدول العربية سياسيا وإنسانيا ولها لمسات في كل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط. اليوم الجامعة العربية على نقول مطالبة بقرارات ملموسة لموضوع وحدة الصف العربي حتى لا يكون هناك تمزيق للجامعة العربية أو العبث في مكونات ما يسمى وحدة مجلس التعاون الخليجي، التي تحاول إيران الآن من خلال العمل السرطاني اليومي، الاعتداءات اليومية، الذهاب بنا إلى منطقة نقول ليس فيها استقرار للوصول إلى أهدافها الغامضة. أنا أعتقد أن يجب العمل والمراجعة الفورية ليكون هناك عمل عربي مشترك، لكن متى هذه ساعة الصفر للانطلاق للعمل الدبلوماسي العربي؟ أنا أعتقد بدأت النظر وعلينا مراقبة الأيام القادمة والأسابيع القادمة، سيكون هناك ربما خطوات من مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية للتصدي على الأقل نقول دبلوماسيا للانتهاكات والعدوانات الإيرانية المستمرة.
1: كنت معنا عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي من عمان عادل محمود، شكرا لك. مشاهدينا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: قيس الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التزامنا بحماية البيئة يأتي امتداداً للرؤية الوطنية بقيادة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. نعمل بإحساس عالي بالمسؤولية الوطنية، ملتزمين بخدمة البحرين بكفاءة وإخلاص.
1: تنطلق رؤيتنا البيئية انسجاماً مع المسار الوطني الشامل وتواكب توجهات التنمية المستدامة، مقدرين الجهود الوطنية الحثيثة بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهما.
2: نعمل على تطوير مبادرات بيئية مبتكرة تساهم في استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة في مملكة البحرين. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على دعمهم المستمر لمسيرة التنمية الوطنية.
3: نعمل وفق أعلى المعايير لخدمة وطننا تقديراً للدعم المستمر وبروح وطنية مسؤولة.
4: كل إنجاز حققه هو ثمرة دعم قيادتنا ويجسد توجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وامتداداً لمسيرة وطنية طموحة نحو مزيد من التقدم والازدهار.
5: نمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة بقيادة وطنية ورؤية طموحة وبجهود متكاملة تعزز استخدام الموارد وترتقي بجودة الحياة وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للبحرين.
6: جهودنا البيئية تنطلق من إحساس وطني راسخ وتعكس التزاماً صادقاً بحماية موارد البحرين وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.
7: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.
8: البحرين حضارة وتاريخ.
9: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهر. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالأساطير.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: عندما تتمكن من تخطي بعض المشكلات الخطيرة في العلاقات، لا تتذكر الأوقات الصعبة، ولكن فكر بالدروس والخبرة والحكمة اللي جنيتها نتيجة مرورك بهذه المرحلة في حياتك. كن قوياً، ثابتاً، صاحب همة وإصرار وعزيمة على تحقيق أهدافك. اهجر التواني والكسل والفتور، استعن بالله وتوكل عليه، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: منظمات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة التي استهدفت سماء مملكة البحرين. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تؤمن بأن أمن الخليج والمنطقة العربية مسؤولية مشتركة لا تتجزأ. سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يشيد بما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات جاذبة وكوادر وطنية ذات كفاءة وخبرات عالية، ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية تنظم حفل التخرج السنوي 17.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الذكرى السنوية 12 لتوليه المنصب وتسجيله أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيس وزراء جمهورية الهند. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1448 هجرية، وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 تعطل وزارة المملكة وهيئتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم 1448 هجرية.

0: الموافق 16 من شهر يونيو 2026 ميلادية. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كم ذي الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة المواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس لجنة تنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تؤمن بأن أمن الخليج والمنطقة العربية مسؤولية مشتركة لا تتجزأ. وانطلاقا من هذا النهج تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. جاء ذلك خلال كلمة معالي في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي حمل عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المؤتمر رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومشددا على أن العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية يشكل تهديدا مباشرا لأمن هذه الدول وسيادتها واستقرارها. وأضاف معالي أن مملكة البحرين والدول الخليجية الشقيقة تشهد تكرار الهجمات العدوانية الإيرانية الغاشمة في استهداف متعمد للمنشآت المدنية والحيوية، مما يعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة الدول. وأوضح معالي أن مملكة البحرين ترجمت موقفها إلى تحرك دبلوماسي فاعل ومسؤول داخل مجلس الأمن الدولي. فمن خلال رئاستها وعضويتها عملت مملكة البحرين على حشد تأييد دولي غير مسبوق لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد العالمي. وأشار معالي إلى أن استقرار المنطقة واستدامة تنميتها لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن التعاون والتنسيق الذي يتطلب موقفا موحدا ورؤية واضحة تنطلق من مصالح شعوبنا العليا ومن ثوابت العمل العربي المشترك. هذا وأضاف معالي أن رؤية مملكة البحرين للمستقبل تقوم على الاعتدال والحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدا معالي أن مملكة البحرين ستبقى داعمة لكل جهد عربي جامع يعزز الأمن والاستقرار ويصون المقدرات ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والبناء.
1: تناقشنا في عدة مواضيع، منها اللي طرح تقارير الرئاسة وتقارير الأمانة العامة وكذلك تقارير اللي عدت من قبل اللجان من اللجنة المالية المؤقتة اللي هو دليل الاجتماع.

0: الاحتياطات بخصوص المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، وكذلك من اللجنة الدبلوماسية اختيار ترشيح اللي هو معالي الشيخ خالد المعولي من سلطنة عمان للاتحاد الدولي، بيكون ترشيحه ويكون التنسيق من خلال المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني العربي. كذلك نوقش عدة مواضيع وعدة بنود وتم التصديق عليها، وفي البيان الختامي أدان الهجمات الإيرانية القاشمة على دول الخليج العربية وكذلك على المملكة الأردنية الهاشمية وما يتعرض له الأخوان، وبالنسبة حق الممرات المائية مضيق هرمز، وكذلك ما أشاب من حتى كان لأمس الاعتداءات مستمرة من قبل إيران لدول الخليج العربية. هذه كل ما جاء اليوم في البيان الختامي للمؤتمر اللي عقد رقم 39، وكذلك ناقشنا عدة مواضيع في اللجنة التنفيذية 42 وتم رفعها للمؤتمر وتمت الموافقة عليها.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الكهجي عضو مجلس الشورى. نرحب بك دكتورة، هل تحدثين عن أهمية مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. شارك وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين اليوم في أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. وتعتبر هذه من المشاركات المهمة لأنها تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات التشريعية بين البرلمانيات العربية، وتسمح للبرلمانيين الاطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة من الحلول التشريعية التي طبقتها الدول العربية في مختلف المجالات. هذه الاجتماعات تساهم في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز التعاون والتنسيق حول القضايا المشتركة، بما يدعم تحقيق المصالح العربية، وإلى جانب ذلك تؤدي دورا مهما في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال توطيد العلاقات بين البرلمانيين وبناء جسور الحوار والتفاهم ودعم المواقف المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية. أما فيما يتعلق بمجريات الاجتماع، فقد استعرض المؤتمر تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول ما تم تنفيذه من القرارات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي. ومن ضمن أعمال المؤتمر تم مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية بشأن تقديم ترشيح من المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور البرلماني وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكذلك تم مناقشة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي ومشروع برنامج العمل وموازنة الاتحاد لعام 2026. وفي الختام نتطلع إلى أن تثمر المناقشات والقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع عن نتائج عملية تسهم في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتدعم جهود التنمية والاستقرار في الدول العربية، كما نأمل أن تنعكس مخرجات الاجتماع إيجابا على القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وترسيخ المصالح العربية العليا، بما يعزز التعاون والتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. نعم. والمستقبلية.
1: نعم دكتورة فاطمة الكهجي عضو مجلس الشورى، شكرا لك. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أن ما يتحقق من نجاح

حتى مشرفة وإنجازات نوعية في قطاع الفروسية وسباقة الخيل في مملكة البحرين، دافعا نحو مواصلات المساعي والجهود الرامية إلى تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يصب في تعزيز ريادة وتميز قطاع سباقة الخيل وتحقيق الغايات المنشودة. جاء ذلك لدى حضور سمو الحفل الختامي لموسم سباقة الخيل 2025-2026 والذي أقامه

حب السمو والمعالي وسعادة وممثلي الجهات الراعية للسباقات، حيث عرب سموه عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها كافة العاملين في القطاع الفروسية وسباقة الخيل والجهات التنظيمية المساندة، والتي أسهمت في تحقيق النجاح والتقدم الكبير الذي شهده هذا الموسم، مشيرا سموه إلى الحرص المستمر على مواصلة تطوير السباقة المحلية وتحقيق النجاحات في تنظيم البطولات والسباقات الدولية. وأشار سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات جاذبة وكوادر وطنية ذات كفاءة وخبرات عالية، والذي أسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أبناء البحرين وقدرتهم على الإنجاز والتطوير في مختلف المجالات بكفاءة واقتدار، وما حققه من مستويات متقدمة في مجال سباقة الخيل، الأمر الذي انعكس في النجاح المتميز الذي شهده موسم سباقة الخيل 2025-2026، مكنا سموها الأدوار والإسهامات الفاعلة لكافة الشركاء والجهات الراعية في دعم جهود تطوير قطاع سباقة الخيل وتنفيذ مختلف المشاريع التي تسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، لافتا سموه إلى الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق على صعيد الشركات الاستراتيجية وتوطيدها مع مختلف المؤسسات، بما يدعم تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال سباقة الخيل. هذا وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتكريم المتصدرين لقائمة الفائزين في سباقة الموسم، حيث سلم سموه جائزة المالك المتصدر إلى ممثلي أسطبل المحمدية ريسينج سمو الشيخ نادر بن محمد الخليفة وسمو الشيخ علي بن محمد الخليفة، وجائزة المضمر المتصدر إلى المضمر فوزي ناس، والتي تسلمها نيابة عنه نجله عبد الله فوزي ناس، وجائزة المضمر المتصدر لسباقة الخيل العربية الأصيلة إلى المضمر يوسف طاهر، كما سلم سموه جائزة الفارس المتصدر إلى الفارس إبراهيم نادر، وجائزة الفارس المتمرن المتصدر إلى الفارس قاسم جميل، معربا سموه عن خالص تهاني للفائزين ومتمنيا لجميع المشاركين التوفيق في الموسم القادم. كما تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتكريم الشركاء الاستراتيجيين خلال هذا الموسم، تقديرا لدورهم البارز وإسهاماتهم الفاعلة في دعم ورعاية السباقات، والذي أسهم في نجاح الموسم وتحقيق أهدافه. من جانبه رفع السيد يوسف أسامة بحجي وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء عضو الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل والقام بأعمال الرئيس التنفيذي في كلمة ألقاها خلال الحفل خالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي تحظى به رياضة سباقة الخيل، مما أسهم في تحقيق إنجازات ونجاحات بارزة عززت مكانة مملكة البحرين الريادية في مجال سباقة الخيل على مختلف الأصعدة. وأشاد بحجي بالدور البارز لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في مواصلة مسيرة التطوير والنجاحات التي تحققت على مختلف المسارات التنظيمية والفنية خلال موسم السباقات، الذي كان حافلا بالتطور والإنجازات التي تجاوزت مختلف التحديات وعكست حجم العمل الدؤوب والجهود التطويرية التي أثمرت عن رفع مستوى السباقة المحلية والدولية من حيث حجم المشاركة والتطور والحضور الدولي عبر مختلف جوانب سباقة الخيل، معربا عن الشكر والتقدير لكافة الشركاء والجهات الداعمة لرياضة سباقة الخيل، مشيدا بجهود ومشاركة جميع الملاك والمضمرين والفرسان التي أسهمت في نجاح الموسم. افتتح سمو الشيخ حمد بن ناصر بن محمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة أول ساحة عامة مخصصة

0: وصل لرياضة التزلج في مملكة البحرين في مشروع نوعي يمثل إضافة جديدة للبنية التحتية الرياضية، ويعكس الاهتمام المتواصل بتوفير مرافق حديثة تلبي تطلعات الشباب. ويأتي تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، انطلاقا من حرص سموه على دعم المبادرات الرياضية النوعية وتوفير بيئة رياضية للشباب وتهيئة المساحات المناسبة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتعزيز دورها في مسار التنمية الرياضية بالمملكة. وشهد حفل الافتتاح حضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من المسؤولين. هذا وتعد الساحة أول مرفق عام مخصص لهذه الرياضة في المملكة، حيث توفر بيئة أمنة ومجهزة لممارسي التزلج، لا سيما في ظل الانتشار المتزايد لرياضة التزلج على المستوى العالمي بعد إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية. كما تمثل الساحة مساحة حضارية تجمع بين الرياضة والإبداع والتفاعل المجتمعي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير خيارات رياضية وترفيهية متنوعة للشباب. وجاء تنفيذ هذا المشروع بدعم وتعاون مشترك بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة وإنفراكورب وبريمير كيو في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الحديثة. ويمثل افتتاح الساحة خطوة مهمة في مسار تطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين، كما يسهم في دعم المواهب الرياضية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يرسخ مكانة المملكة كبيئة داعمة للابتكار الرياضي والاستثمار في الطاقات الشبابية. تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظمت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية حفل التخرج 17 لطلبتها. جاء ذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي كلمة أكد فيها أن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، منوها بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أسهمت في تحقيق التقدم الذي يشهده القطاع، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي تقوم بها الجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية عبر تقديم برامج أكاديمية عالية المستوى تسهم في تعزيز الكفاءة المهنية، ومؤكدا دعم مجلس أمناء مجلس التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي في المملكة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم. وحضر كما ألقى البروفيسور مايكل كيرن رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا في دبلن أشاد فيها بما حققه خريجي دفعة 2026 من إنجازات أكاديمية متميزة. من جانبه أكد البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية الكلية الملكية للجراحين البحرين أن الجامعة تواصل التزامها بإعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز خدماتها في مملكة البحرين وعلى مستوى العالم. هذا وشهد الحفل الاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية ل 168 خريجا من برنامج الطب و 117 خريجا من برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في التمريض، بما يعكس التزام الجامعة المتواصل بدعم تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين.
1: اليوم سعيد بالنسبة لما سوى التخريج الدفعة من كلية الطب جامعة الإيرلندية، والحقيقة أن الجامعة بتأسيسها من سنة 2004 تقريبا أنها خرجت كثير من الأطباء في البحرين، الحقيقة تقريبا كل سنة حول 100-150 160 في الجامعة. يعني الحقيقة أن عندنا جامعتين الحقيقة في البحرين متميزتين من ناحية النوعية ومن ناحية يعني الطلب يتخرجوا منها وإن شاء الله يكونون

0: هذه تقريبا يكفي تقريبا البحرين في المستقبل. فالحمد لله عندنا هذين الجامعتين الحقيقة مغطيتنا من ناحية الطب في أكثر الحالات.
1: طبعا كلية البحرين الطبية لها دور كبير جدا في مخرجات التعليم في مملكة البحرين على أعلى مستوى، وللأمانة الكلية لها موقف جدا طيب مع مملكة البحرين، خصوصا في الفترة الأخيرة خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، حيث تواجد جميع مسؤول الكلية بشكل متكرر في مملكة البحرين للتأكيد على استمرار عمل الكلية والعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وإيرلندا. ففي الواقع نحن نقدر لهم هذا الموقف، واليوم ساعدنا كثيرا بالكوكبة التي تخرجت من الطلاب والطالبات وهم على أعلى مستوى، ومن دون شك وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي سوف يستمران في دعم الكلية وجميع مؤسسات التعليم العالي لما يسهم في صالح مخرجات التعليم في مملكة البحرين.
2: بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل المعينين نائب العام وسعادة السيد نواب بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية حفلة تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن البرنامج يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكة بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والقطاع الخاص، متمثلا في المؤسسات القانونية المتخصصة بما يسهم في إعداد كوادر قانونية بحرينية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل القانوني محليا ودوليا وتعزيز قدرتها على ممارسة القانون باللغة الإنجليزية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة العدلية والقانونية في المملكة. وقد بلغ عدد الخريجين 27 خريجا وخريجة بعد استكمالها متطلبات البرنامج الذي نظمه المعهد بدعم من عدد من المؤسسات القانونية المحلية والدولية. وقد تناول البرنامج على عدد من المحاور المتخصصة من بينها أخلاقيات المهنة القانونية ومهارات البحث والتحليل والسياق القانونية وأحكام العقود والشركات والمعاملات المالية والتحول الرقمي وأثر في العدالة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتنظيم القانوني للقطاع العقاري، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية والمهنية بما في ذلك التفاوض والإقناع والتواصل الفعال. شهدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 44 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك في إطار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بحضور السيد عمر فيصل التميمي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري. هذا وأكدت الوزيرة الرميحي أن مواصلة طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يجسد نجاح هذا المسار التنموي في دعم الجهود الرامية إلى تسريع وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية. وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية بمدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الشركات الاستراتيجية تسهم في زيادة المعروض السكني وتوسيع خيارات المواطنين والمستفيدين من البرنامج الإسكاني، بما يدعم تحقيق مستهدفات القطاع الإسكاني في المملكة.
3: نشهد ثالث مشروع لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مدينة سلمان مع شركة البحرين الأولى، وطبعا هم بيكونون يشرفون على عمل 44 وحدة سكنية في مدينة سلمان، وهو ثالث موقع مثل ما ذكرت. فالحمد لله اليوم جدا فخورين وين وصلت وانضجت العلاقة مع القطاع الخاص ووجودهم معنا، خاصة في مشاريع السكن الاجتماعي. بالعكس يعطي صورة جدا جميلة حق مدى التعاون اللي وصلنا له طول هذه السنوات السابقة اللي كنا نعمل فيها معاهم. نطمح ان احنا نقدم خدمات بالفعل متقدمة، خدمات متميزة للمواطنين، وخاصة في مجال السكن الاجتماعي، من خلال طبعا اكيد التمويلات الفورية والمدعومة اللي تقدمها الوزارة. اليوم طبعا اطلعنا على مشروع شركة البحرين الأولى

0: لبناء 44 وحدة سكنية. طبعا التصاميم بالفعل تميزت عن باقي الوحدات السكنية اللي احنا دائما كنا نشوفها في المشاريع الإسكانية الأخرى، وحققت كثير من التطلعات والمتطلبات اللي تحتاجها العائلة البحرينية.
1: أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصريفي وزيرة السياحة أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسية مملكة البحرين كوجهة سياحية إقليمية ودولية، مشيرة إلى أن مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم في تطوير المبادرات السياحية وترسيخ المكانة التنافسية لمملكة البحرين. جذلك خلال اجتماع سعادتها مع السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشددت سعادتها خلال الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوسيع الفرص السياحية واستقطاب المزيد من الزوار. من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع السياحي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بالعديد من الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية، الأمر الذي يجعله من القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة. كما أكد أهمية مواصلة دعم سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من الفرص المتاحة في السياحة البحرية والواجهات الساحلية وتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية النوعية والتجارب المبتكرة التي تسهم في إثراء المنتج السياحي البحريني وتعزيز جاذبية المملكة أمام الزوار والمستثمرين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات سعادة السفير مايك والدز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية للبلدين والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفا إياها بالعدوان السافر على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها وانتهاكا صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس حق دوله الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها والرد على هذا العدوان بكل الوسائل المشروعة وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. من جهتها أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معربا في بيان أصدره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في عدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، مؤكدا على أنه نهج مرفوض ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد. وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التضامن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، داعيا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصديها بمنظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية إيرانية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها بعد اتخاذ الإجراءات في وقت سابق بتعليق حركة الطيران احترازيا. أعلنت القوات المسلحة

0: الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مؤكدة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأشارت القوات المسلحة الأردنية أنها تعمل ضمن أعلى درجة الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. نجحت مملكة البحرين في تحويل أشجار القرم إلى عنوان بيئي وطني وتجاوز مستهدفات رقمية كانت موضوعة لعام 2035. وقد انتقلت جهود القرم في المملكة خلال الأعوام الأخيرة من نطاق المبادرات البيئية المتفرقة إلى مشروع وطني واضح المعالم تجسد في مبادرة قرم البحرين، دعما للجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الغطاء الأخضر وحماية النظم البيئية الساحلية والإسهام في تحقيق التزامات مملكة البحرين المناخية، وفي مقدمتها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
1: في إطار حرص مملكة البحرين على المحافظة على مواردها الطبيعية وحماية البيئة، فقد أولت مملكة البحرين اهتماما بالغا بأشجار القرم، إدراكا منها بأهمية هذه الأشجار في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم جهود التنمية المستدامة. وتعد أشجار القرم من أبرز الثروات الطبيعية التي تحرص مملكة البحرين على حمايتها وتنميتها، لما تمثله من قيمة بيئية واقتصادية كبيرة لدورها الحيوي في دعم النظم البيئية الساحلية والبحرية من خلال توفير موائل طبيعية للعديد من الأسماك والطيور والكائنات البحرية. وتتميز أشجار القرم بقدرتها الفائقة على التكيف مع البيئات الساحلية المالحة، حيث تعمل على حماية الشواطئ من التآكل والانجراف وتحسين جودة المياه، إلى جانب قدرتها العالية على امتصاص كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، مما يجعلها من أهم الحلول الطبيعية الفعالة في مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره البيئية. ويأتي زراعة أشجار القرم تنفيذا للخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي، ضمن جهود مملكة البحرين المستمرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2035 والوصول للحياد الصفري عام 2060. وتعكس هذه الجهود التزام مملكة البحرين بالحفاظ على بيئتها الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.
0: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مستمعين الكرام وبرنامج حصاد الرياضة. برنامج حصاد الرياضة راح يكون برنامج أسبوعي نستعرض فيه أبرز الإنجازات والأخبار المحلية على مدار أسبوع كامل. برنامج حصاد الرياضة يأتيكم من السابعة مساء وحتى الثامنة إلى ربع، يعني 45 دقيقة إن شاء الله راح نكون معاكم فيها، نستعرض أبرز الأخبار، نذكركم بأبرز الإنجازات واللي صار على مدار أسبوع كامل. في البداية خلوني أرحب فيكم، محدثكم من خلف الميكروفون خالد إبراهيم، وأكيد نشكر كل من دعمنا في هذه العودة، والعودة صراحة كانت مترقبة ومتلهفين على العودة للإذاعة، وشكر خاص

0: لمدير الإذاعة الأستاذ بدر محمد وجميع طاقم الإذاعة على جهودهم الكبيرة، وشكر خاص أيضا لمخرجنا حمد الشريان على هذه المسايق والموسيقى الجميلة للإذاعة. وتقبلوا تحيات عبد الله محسن مخرجنا لهذه الحلقة. اليوم راح نستعرض معاكم مختلف الأخبار والرياضات، راح نتكلم عن كرة القدم، راح نتكلم عن ترايثلون، راح نتكلم عن كرة اليد، الطائرة، وبعض الأخبار البارزة في الصعيد المحلي. خلوني أرحب بضيفي العزيز اللي راح يكون معاي ويرافقني في هذه الحلقة، الأستاذ والمحلل الرياضي محمد أمان. حياك الله معنا أبو علي.
1: حيا هلا يا هلا أبو فهد، وعودة إن شاء الله حميدة، وأنا دائما أتشرف الله يسلمك أن أكون معاك في كل برامجك.
0: ما عليك زود أبو علي. طبعا أنت متخصص في كرة اليد، ولكن راح نتكلم بشكل عام أيضا عن أبرز اللي صار خلال هاي الأسبوع. لكن في البداية خليني أخذ معك سؤال، شو اللي حببك في كرة اليد؟
1: واقعا كرة اليد كرة يعني أنا تربيت فيها.
0: أي ما شاء الله.
1: الوالد الله يطول في عمره مدرب كرة يد.
0: ما شاء الله.
1: قبل ما يكون رئيس نادي إلى أكثر من 10 سنوات.
0: أي نادي؟
1: نادي التوبلي الرياضي.
0: أوكي. وتوبلي مشهورين في اليد.
1: وتوبلي مشهورين في لعبة كرة اليد. نعم. وكنا من أيام من صغرنا في ملاعب كرة اليد، واستمرينا الحمد لله إلى هذه الأيام.
0: حلو. ومارسته كلعبة؟
1: مارسته كلعبة لفترة معينة، ولكن للأسف يعني ما الظروف ما ساعدتنا أن نواصل في لعبة كرة اليد كلاعب.
0: وأشوف الولد بعد عنده اهتمامات كأنها.
1: الولد عنده اهتمامات في لعبة كرة اليد، ولكن يعني هو فضل أن يتفرغ للدراسة.
0: أي الله يحفظه
1: في المرحلة الجاية، والله إن شاء الله يوفقه.
0: إن شاء الله. راح نأخذ اتصال جميل إن شاء الله بعد شوي مع الأستاذ عبد الله حمدان، وفعالية رياضية أبو علي سوف تقام الأسبوع القادم. هل سمعت عن فعالية راح تصير الأسبوع القادم؟
1: ترايثلون.
0: لا، تكريم. سمعت عنه؟
1: تكريم
0: ما سمعت عن أي تكريم.
1: لا ما سمعت.
0: بتسمع إن شاء الله لما نأخذ الاتصال. طيب خلنا نروح أبو علي أول شيء مع تتويج نادي بربار باللقب السابع وختام الموسم الذهبي اللي صار حق باربار. أول شيء شو اللي مميز في باربار هاي السنة؟
1: المميز في باربار هاي السنة أن فريق الأول. نعم. أعمار صغيرة. تتكلم عن مجموعة من لاعبين فئة الشباب. نعم. ومجموعة من لاعبين من فئة الناشئين، ومجموعة من اللاعبين اللي تو صعدوا من فئة الشباب للفريق الأول. مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرة اللي صار لهم فترة طويلة لاعبين في المنتخبات الوطنية، يمكن في الغالب هم لاعبين أيضا معتزلين دوليا.
0: صح.
1: فكان ما شاء الله كان في فريق مزيج بين الخبرة والشباب، وهذا المزيج اللي شفناه بشكله الجميل في المباراة، في مباراة مو بس المباراة النهائية أبو فهد، مباراة الدور نصف النهائي مع. صح. النجمة. وبعدين مباراة نهائية مع النادي الأهلي.
0: مع النجمة يعني فريق لا يضاهى.
1: النجمة فريق لا يضاهى، عنده إمكانات كبيرة، ولكن يعني اللي شفناه في الدور نصف النهائي إن باربار أفضل فنيا، أفضل ذهنيا. باربار يعني في الأوقات الصعبة قدر إنه هو يسير المباراة لمصلحته، على الرغم من فارق الخبرة وفارق الإمكانات اللي موجودة في الفريقين، على الرغم من إن النجمة يعاني من نقص مجموعة من اللاعبين، ولكن هذا لا يعني إن باربار كان أفضل وكان يستحق الوصول للمباراة النهائية وبعدين التتويج بالبطولة.
0: طيب شو اللي يميز باربار على مستوى الفئات السنية؟ ما شاء الله أيضا اكتساح.
1: أبو فهد، باربار متميزة في الفئات السنية من أكثر من 25 سنة.
0: ما شاء الله.
1: يعني ربع قرن في من الزمن وباربار متميزة في الفئات السنية. باربار دائما مش تميز طبيعي، دائما باربار بطل كأس التفوق.
0: صح.
1: وإذا نتكلم عن 25 سنة يمكن أتذكر يعني عدد مرات قليلة تعد على الأصابع اللي باربار ما فاز بكأس التفوق.
0: خلنا نوضح حق المستمع

0: معين شنو هو كاس التفوق اللي هو أكثر من
1: كاس التفوق عبارة عن نقاط تجمعها من عدد البطولات وخلنا نقول المراكز الأولى اللي تحققها في صح. كل الفئات من من التجم من دوري خالد بن حمد لجيل الذهب إلى دوري خالد بن حمد لكرة اليد للرجال. في نقاط كل مركز لعدد من النقاط، مركز الأول 3 نقاط، مركز الثاني 2، مركز الثالث 1، وبعدين يتم جمع النقاط في النهاية ويتحدد منه من يكون بطل كاس التفوق.
0: يعني أنا بعلي كانت لي أكثر من زيارة حق باربار، والمميز إن حتى في الفرجون تشوفوا بيلعبوا كرة اليد.
1: خالد يعني إحنا في البحرين عندنا حالتين متميزتين، عندنا باربار قرية كرة اليد، وعندنا دار جليب قرية كرة الطائرة. يعني كرة اليد يعني متجذرة داخل باربار، يعني مش مجرد أبناء، لا العائلة كلها تلعب كرة اليد، اللي يلعب يلعب واللي ما يلعب يشجع في المدرجات.
0: حلو. طيب خلينا نروح حق الفريق اللي مشارك آسيويا نجمه، وشلون شفت مباراتين حتى الحين مع الكويت الكويتي ومع الشارقة؟
1: النجمة خالد يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي، والظروف الصعبة اللي يمر فيها النجمة الكل يعرفها، عنده مجموعة من اللاعبين المصابين، وعنده أيضا بعض القرارات اللي اتخذتها إدارة النادي في اللحظات الأخيرة قبل المشاركة في البطولة الآسيوية، بعد يعني عدم أو تغيير الجهاز الفني في اللحظات الأخيرة، والاستعانة بالكابتن عبد الرحمن محمد بدل من السيد علي الفلاحي اللي أمضى أكثر من 6 سنوات في النادي وحقق تقريبا 20 بطولة خلال مشواره، وكنا نتوقع أن هذا الشيء يلقي بأثره على مشاركة الفريق. بالإضافة إلى أن اللاعبين المحترفين اللي تم التعاقد معاهم يو في اللحظات الأخيرة الانسجام يعني قليل. المباراة الأولى مع الكويت الكويتي وبعدين مع الدحيل القطري كان هذا الشيء واضح، لكن في مباراة الشارقة الأداء تحسن الحمد لله، فزنا في ذيك المباراة فرق 4 أهداف، واليوم كانت المباراة المهمة مع العربي القطري. الفريق قدم أفضل مستوى في البطولة لحد الحين، معناته أن الفريق قاعد في مستوى تصاعدي، الحظوظ لا زالت قائمة صعبة ولا زالت قائمة،
0: يعني ممكن يتأهل
1: ممكن
0: على حسابات أخرى،
1: ممكن يتأهل، ولكن مبارتين المتبقيتين مع أفضل فريقين في البطولة الخليج السعودي وبرقان الكويتي، فهني تكمن الصعوبة، ولكن إن شاء الله لاعبينا يعني يكونون على الموعد، وإن شاء الله أن يتوفقون في المباراة الجايتين، وإن شاء الله بعد نتائج الفرق الأخرى تخدم الفريق في هذه الجايتين. أرجع بعد خالد، حتى تغيير نظام البطولة في اللحظات الأخيرة هم بعد لصالح النجمة، لأن فريق الكوري انسحب قبل 3 أيام من البطولة، وكانوا مجموعتين وكانوا الكل متأهل للدور ثمن النهائي، وبالتالي كان الدور التمهيدي إعداد للمرحلة اللاحقة، لكن لما انسحب النادي الكوري
0: لخبط الحساب،
1: يعني صارت مجموعة واحدة وأربعة يتأهلون، وهني هاي بعد يعني ما صار في صالح النجمة. فكل الظروف المحيطة بالمشاركة، على الرغم من أن النجمة حصل على دعم استثنائي من الهيئة العامة للرياضة لهذه المشاركة، ولكن الظروف ما يعني عكس التيار.
0: نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وكل التوفيق لفرقنا ومنتخباتنا الوطنية بإذن الله. نروح فاصل مخرجنا، ومن بعدها راح نروح للطائرة يا أبو علي.
1: توكل على الله.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد وبرنامجنا حصاد الرياضة. بعد ايش رايك في الأغنية مالت البرنامج؟
1: حلوة،
0: يا الله يسلم،
1: يعني متعوب عليها بصراحة.
0: حمد الشريان هاي مخرجنا،
1: ما شاء الله
0: وموسيقار حمد، يعني
1: ما شاء الله مبدع، ما شاء الله صراحة، واختيار دقيق للكلمات واللحن.
0: الله يسلمك وعلي. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للرجال المقرر إقامتها في الهند الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجاري، وسط طموحات بالمنافسة على اللقب القاري هاي المرة. وأكد مدير المنتخب علي السيد في تصريح أن المنتخب بدأ حصته التدريبية منذ الأسبوع الماضي، وتواصل حتى موعد المغادرة إلى الهند قبيل انطلاق البطولة. شلون تشوف منتخبنا وحظوظه؟
1: خالد، منتخب كرة الطائرة دائما عنوان المنافسة،
0: صح؟
1: وعلى الأقل خلينا نتكلم في السنتين الأخيرتين، الإنجازات اللي حققتها كرة الطائرة إنجازات مشهودة طبعا. أكيد. والبطولة اللي راح يلعبها في الهند هي نفس البطولة اللي أقيمت العام الماضي في البحرين، والحمد لله اللي فزنا بطولتها. وبعدين أخذنا وصافة بطولة غرب آسيا، وأخذنا برونزية التضامن الإسلامي،
0: صح،
1: في العام الماضي. والمميز في الإعداد هالسنة حق البطولة القادمة أن احنا فزنا بذهبية الألعاب الخليجية في الدوحة، وهذا صح يأكد مدى الجاهزية والاستعداد، على الرغم من أن المنتخب يعاني من غياب ثلاثة من أهم اللاعبين، محمد يعقوب ومحمد عنان وناصر عنان، ولكن جودة كرة الطائرة في البحرين دائما ولادة، دائما تنجب،
0: صح.
1: والدليل على هذا الكلام خالد، شفنا بطولة الدوري هالسنة،
0: إيه؟
1: الكل كان يتوقع المحرق إمكاناته،
0: صح،
1: وكل كان ما كان يتوقع دار الشليب، لكن دار الشليب حسم البطولة حتى قبل جولتين من النهاية،
0: صح،
1: بلاعبين الصاعدين الشباب اللي يمتلكون قيمة فنية عالية. بالإضافة إلى هذا، الاتحاد البحريني لكرة الطائرة تعاقد مع المدرب إيفان من مونتينيغرو،
0: نعم،
1: وهو مدرب نادي دار الشليب اللي قاد دار الشليب للتتويج ببطولة الدوري في هذا العام، وهو المدرب اللي قاد المنتخب في دورة الألعاب الخليجية في الدوحة. واختيار دقيق من الاتحاد بصراحة، لأنه هو مدرب موجود في البحرين، عارف كرة الطائرة البحرينية، وعارف لاعب كرة الطائرة في البحرين، والنتائج كانت إيجابية أكيد بالتتويج ببطولة الميدالية الذهبية، وهذا يؤكد أنه هو يعني هضم المنتخب وقادر على قيادة المنتخب إن شاء الله في البطولة الجاية
0: إن شاء الله. معنا الاتصال من السيد علي السيد مدير المنتخب. أستاذ علي، يعطيك الصحة والعافية.
2: أنا والله مساء الخير، مساء عليكم وعلى الأخوة المستمعين إن شاء الله.
0: حياك الله أستاذ علي. حابين تكلمنا في البداية عن آخر استعدادات المنتخب؟
2: والله احنا طبعا ما شاء الله، يعني احنا بدينا عقب ما رجعنا من بطولة الألعاب الخليجية،
0: نعم،
2: ريحناهم بس مجرد 3-4 أيام، وبعدين وصلنا التدريبات طبعا، ومستمرين حاليا إلى قبل السفر بيوم،
0: نعم. طيب أستاذ علي، هل هناك غيابات أو تعثرات في المنتخب في الوقت الحالي؟
2: لا ابدا، احنا المنتخب اللي اخذنا فيه ذهبيه الالعاب الخليجيه له 12 لاعب بالكامل موجودين، وراح يضاف لهم لاعبين اثنين على اساس يكون في هذه البطوله بيكون 14 لاعب.
0: حلو. طيب متى موعد السفر بالتحديد؟
2: ان شاء الله السفر بنروح من تاريخ 16 الشهر هذا، يعني بنروح قبل البطوله تقريبا ب 4 أيام.
0: حلو. كيف اللاعبين أستاذ علي يعني راح يذهبون للبطولة وهم حاملين اللقب؟ شلون هذه يعني تأثيرها على اللاعبين؟
2: بالعكس احنا يعني

0: الحين تقريبا احنا من سنة تقريبا 2022 واحنا نشارك بكل البطولات الآسيوية.
1: نعم.
0: يعني بعد انقطاع تقريبا قبل 22 كنا 10 سنوات ما شاركنا في اي بطولة آسيوية.
1: صح.
0: بعدها خلاص استمرينا، يعني حتى التطور مالنا في هذه البطولة بالذات يعني يعني البطولة الأخيرة احنا بطل البطولة. اللي قبلها طلعنا الثاني، اللي قبلها كنا في البوديوم يعني. ما شاء الله يعني الفريق متطور سنة عن سنة.
1: نعم.
0: واحنا عموما بشكل عام المنتخب يعني دائما تحصل عندنا لاعبين جدد ويضيفون بالاضافه الى الموجودين من اللاعبين الخبره يعني.
1: نعم. كل التوفيق لكم استاذ علي، وان شاء الله عودا حميدا مظفرا بانجاز كبير لمملكه البحرين باذن الله.
0: ان شاء الله، ودعواتكم ودعوات الامهات عندنا في البحرين ان شاء الله.
1: كل الشكر والتقدير لك. شكرا
0: شكرا حبيبي، مع السلامه.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد في برنامجنا حصاد الرياضة. بعلي برنامجنا ايضا في استطلاعات، اوكي، وراح نتكلم في هاي الاستطلاع عن الدوري البحريني لكرة القدم. هل هو في تطور ام المستوى يعني مش ولا بد؟ خلنا نسمع الجمهور والشارع الرياضي في التقرير اللي عدته ايضا الزميلة شيخ ابو كمال، نشوف شنو قال.
1: مصطفى عبد اللطيف السكران. طبعا هل ان في تطور في الدوري البحريني ام لا؟ هذه السنة كان في تطور ملحوظ بشكل واضح. التطور كان من ناحية اللاعبين المحترفين والرتم. الدوري البحريني كان الرتم أسرع، وشفنا بطل جديد هذا الموسم لهو نادي المحرق، نبارك له في هذه المناسبة أيضا. فكان في تطور جدا حقيقي، تقارب المستويات. لو لاحظنا أن الدوري انحسم في آخر جولة، هذا يدل على قوة المنافسة.
2: في تطور ملحوظ ومستمر بشكل عام بالملاعب وبالأفرقة.
3: بالنسبة حق الدوري البحريني طبعا هو وايد في تقدم وفي تطور، لا سيما في وقت طبعا الدعم اللي قاعد يصير من طموح حق الأندية، وطبعا بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد، سمو الشيخ خالد بن حمد مع الاتحاد البحريني. يعني أنا أشوف وايد في تطور في الدوري البحريني. أيضا تحكيم البحريني هذا شيء ملاحظ، أن حتى الحكام ما شاء الله في تطور.
4: مستوى الدوري البحريني في تطور كثير عن قبل، بعدما جو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تطور جدا كثير عن قبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما الكل لاحظ يعني دور بحريني كل سنة قاعد يزيد في تطور، كل سنة قاعد يزيد بشكل ملحوظ وبشكل غير ملحوظ. في كم من نقاط يمكن يبي له تعديل من ناحية المبالغ، من ناحية الأشياء اللي تواجه اللاعب في الملعب نفسه سواء مع النادي أو مع المنتخب. هاي شيء تطرف لهم الاتحاد البحريني.

0: مقصر معهم في ذي الشيء، بالأخص اللاعبين ما شاء الله عليهم كل سنة اللي موجود في نفس النادي كل سنة يأدي ويتطور ويزيد من مستوى، كل فيهم خير والبركة.
1: والله بالنسبة عن مستوى الدوري البحريني أنا أشوفه حاليا في تطور للأحسن من الأيام السابقة والسنوات اللي راحت، من حيث المحترفين من الخارج، من حيث تنظيم المدربين والطاقم الإداري، فأنا أشوف الدوري البحريني في تقدم زاهر.

0: فعلي الدوري البحريني وتتويج أيضا المحرق هذا الموسم وعودة المحرق لبطولات الدوري، وسمعنا آراء الجماهير، أنت شنو رأيك؟
1: واضح من آراء الجمهور أنه في تطور، في اتفاق أنه في تطور، وأنا رأيي طبعا من رأي الجمهور أنه في تطور، وفي تطور في أكثر من جانب. أول حلو. جانب يعني كانت مشاكل التحكيم وأخطاء التحكيم تم معالجتها بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بجلب تقنية الفار، واليوم هذه التقنية قللت من المشاكل لكن ما أنهتها، ولكن في تحسن في هذا الجانب. تكلم على الجانب الإعلامي أيضا في تحسن، وأنا كتبت في صحيفة البلاد عن تبني وزارة الإعلام إلى مشروع مجلس PSN وأثره
0: صح.
1: في على مستوى الدوري هذا الشيء واضح، بالإضافة للسيلو التحليلي والبرامج الأخرى. أتي على مستوى التنافسية، في تطور. اليوم في ثلاث أندية تنافس على البطولات المحلية كلها، المحرق والخالدية والرفاع، والتنافس على بطولة الدوري إلى آخر لحظة كانت موجودة، معناته أنه في تطور. دوري ناصر بن حمد مش دوري الفريق الواحد، وهذا هذا هذا أهم شيء، واللي يعكس وجود رؤية لتطوير الدوري وأن العمل لا زال مستمر لتطوير الدوري.
0: نعم.
1: إعلان طموح دعم النادي الأهلي في الموسم الجاي، يعني تخيل أنت الموسم الجاي عندك 4 فرق تنافس، هذا التنافس هو اللي راح يخلق الإثارة، وهاي التنافس هو اللي راح يجلب الجمهور
0: صح.
1: وهذا التنافس هو اللي يرفع القيمة السوقية حق الدوري، وهاي التنافس هو اللي يعني يخلق لك لاعب أو يصنع لك لاعب على مستوى ممكن أن أنت تقدمه من خلال المنتخب الوطني في السنوات الجاية.
0: حلو جميل. طيب راح نتكلم أيضا عن منتخب الملاكمة ووفد منتخبنا الوطني للملاكمة اللي فئتي الأشبال والشباب اتجه إلى جمهورية البوسنة، وفي البوسنة طبعا بدأ معسكر، هذا المعسكر تدريبي خارجي ويمتد على مدار 20 يوم، وراح نحاول أيضا نتواصل مع الكابتن محمد نسيم. محمد نسيم متواجد في الأراضي البوسنية. زرت البوسنة بعلي قبل؟
1: لا والله للأسف.
0: يقولون حلوة ترى.
1: وايد حلوة.
0: أي يعني أنا سمعت عنها إن دولة جميلة وطبيعتها
1: حلوة. وما شاء الله إن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله ونزور هذا البلد الجميل
0: إن شاء الله. وطبعا راح تكون مشاركة دولية واسعة من المنتخبات والملاكمين من مختلف أنحاء العالم. شلون تشوف الملاكمة في البحرين؟
1: شوف أبو فهد، أنا أتصور أن كل الألعاب اليوم في البحرين تتطور، والسبب وجود الرؤية والاستراتيجية من قيادتنا الرياضية ممثلة في سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد. يعني هذا اللي دائما الناس تقول، الرياضة ليست كرة القدم
0: صح.
1: اليوم الاهتمام والدعم إلى كل الاتحادات وكل الألعاب، لذلك بين الفترة والثانية نشوف أن في أبطال من شباب البحرين يبرزون في ألعاب احنا ما كنا نتوقعها
0: صحيح
1: تكون موجودة عندنا. فهذه واحدة من الرياضات المهمة واللي عليها إقبال كبير جدا.
0: نعم. تحب الملاكمة؟
1: لا والله
0: صدق؟ أو فايتات تعجيب يا
1: بعد؟ مساري في الرياضة مختلف عن الألعاب القتالية والدفاع عن النفس وبناء الأجسام.

0: معنا اتصال مع الكابتن محمد نسيم مدرب منتخبنا البحريني الملاكمة. حياك الله معنا كابتن.
1: الله يحييك. السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور. اول شيء كابتن قول لنا شلون البوسنة؟ حلوة؟ قاعدين نتكلم في الاستديو.
1: والله والله بارد اليوم، طاق علينا مطر، و بصراحة ما كنا جاهزين حق البرد للأمانة، كنا من نصيب ومرة واحدة تغير الجو. طيب عن البوسنة بشكل عام يعني
0: عساكم على القوة. كابتن خبرنا عن المعسكر أكثر وش اللي صار فيه حتى الآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يالنا المعسكر في فترة احنا محتاجينها، خصوصا كنا في يعني تأسيس الفئات الأشبال والشباب. طبعا المعسكر اللي خاص اللي هو الأشبال والشباب تحت 18 سنة، وبعدها في بطولة. طبعا البطولة اسمها اللي هي الآمال الأولمبية. طبعا البوسنة بنفسهم يطمحون يتأهلون للأولمبياد، فقاعدين يشتغلون على نفسهم. توفقنا وينا 10 ملاكمين.
0: حلو.
1: عددنا مع اللي هو مدرب الأداء العالي والمدرب الأول جون كونلان، طبعا انضم حديثا إلى منتخبنا في بداية السنة، والحمد لله تطورنا كثير بفضل الله. ومعنا كذلك في ملاكمة بنت بحرينية من فئة النخبة جاي علشان تشارك معنا في المعسكر فقط، أما الشباب اللي قاعدين عندهم إحنا بعدهم بيشاركون إن شاء الله في البطولة.
0: نعم. طيب توقعاتكم لهاي المعسكر والبطولة؟
1: طبعا يعني انا اكلمك الحين تقريبا بنكمل حوالي الاسبوع. وقاعدين نشوف التطور للشباب، خصوصا لما الفئه الصغيره، ويعني صاير ان توقيتهم هني يقعدون من الصبح الساعه 7
0: ما شاء الله،
1: تمرين خفيف اول شيء بعد الافطار، وبعدها يجهزون تمرين اول الساعه 10.
0: يعني معسكر معسكر ما في يم ارحميني.
1: لا لا معسكر صدق يعني انت علشان تطور الملاكم وتطور اللاعب يعني محتاج ان انت تعسكره،
0: صح؟
1: يعني تشيل من ذهنه كل شيء فقط اللي هو ياكل يتمرن وينام، ياكل يتمرن وينام، ياكل يتمرن وينام. هذه الطريقه راح يتكيف هو مع التمارين الرياضيه. طبعا في خطه احنا حاطينها مع المدرب اللي هو اللودينج نسوي حق الملاكمين، نوصلهم للحد الاعلى بعدين يعطيهم فتره راحه. طبعا هذه خطه مدروسه احنا نسويها. وتوقعاتنا نفس ما قلت لك ان شاء الله يعني على نهايه المعسكر ندخل احنا جهوزيه تامه للبطوله، اللي راح يكون البطوله فيها حوالي 14 دوله. اما المعسكر في 4 دول مشاركه فقط في المعسكر، بس البطوله 14 دوله.
0: نعم اكيد نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في هاي المعسكر والبطوله باذن الله، وانجازات مشرفه للملاكمه البحرينيه باذن الله.
1: ما نستغني عن دعواتكم، انتم اهلنا هناك في الديره. أكيد. وان شاء الله نرجع رافعين الراس ونرفع علمنا في كل محفل رياضي ان شاء الله، وهذه البدايه. وطبعا سبق قلت لقينا معاك من قبل. أكيد. والحمد لله تطورنا اكثر من قبل، وان شاء الله راح نلتقي فيكم اكثر واكثر بالانجازات يا رب
0: باذن الله. كابتن محمد نسيم كل الشكر
1: والتقدير. شكرا شكرا شكرا لكم، سامحونا. شكرا
0: عزيز، الله يحفظك.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد وبرنامجنا حصاد الرياضة. بعلي إن شاء الله ما تعبناك.
1: لا والله مرتاح ومستمتع معك
0: حبيبنا. طيب خلى شوي ناخذ على السريع، يعني اليوم شيء مميز، كأس العالم راح يكون. شلون شايف متابعة الشارع البحرين لكأس العالم؟
1: طبعا الشارع الرياضي في البحرين عنده اهتمام كبير بالمنتخبات العالمية والدوريات الأوروبية، أكثر من اهتمامه بالدوريات المحلية أو الخليجية. يعني جمهورنا ما شاء الله جمهور مثقف،
0: صح.
1: يعني ومتابع وعاشق للمنتخبات الكبيرة، وكأس العالم دائما يفرض نفسه على الرغم من يعني الأحداث اللي تمر بهالمنطقة، وعلى الرغم من القصص اللي نسمعها في الإعلام عن ما يتعرض له اللاعبين والمنتخبات في موضوع التأشيرات وما إلى ذلك. ولكن يعني أحب أرجع وأقول إن فعلا كانت نسخة قطر قبل أربع سنوات كانت فعلا نسخة مميزة، وأكيد يعني هذا التنظيم المشرف اللي كان في هذه السنة أكيد
0: يحسب
1: وزاد العب على الدول الثانية.
0: طيب خلنا نأخذ منتخبك، أنت من الشجع؟
1: يعني أنا ما عندي منتخب محدد.
0: وايد دبلوماسي بعد، عطني من منتخبك.
1: لا شوف، أنا ما عندي منتخب محدد.
0: ايه؟
1: أنا متغير جدا، ولكن ولكن أنا يعني من عشاق ميسي.
0: يعني أرجنتيني؟
1: لا مش أرجنتيني،
0: عشاق ميسي.
1: من عشاق ميسي،
0: يعني إذا ميسي سجل جول
1: إذا ميسي موجود أنا أتمنى ميسي يفوز ببطولة كأس العالم المرة الثانية وينهي مشواره.
0: ما تتمنى رونالدو هالمرة؟
1: يعني مع أن أنا نصراوي، ولكن ولكن يعني ميسي هو الأصل بالنسبة لي.
0: الأصل ها؟
1: بالنسبة لي.
0: أنا طبعًا ألماني، بس ألماني يعني مش ولا بد السنة بعد. يعني
1: منتخب ألمانيا ثقيل مهما يكون، مهما يكون شخصيته يعني.
0: بس آخر موسمين آخر بطولتين قاعد يطلع. عبد الله محسن من منتخبك؟ الدون إيه صح عبد الله، نسيت أي شيء في الدون. يعني البرتغال
1: يعني نصراوي وهو
0: أدمري إذا نصراوي اتحادي معاي في صفي
1: اتحادي ولا يكون هلالي.
0: وفوز من منتخبك
2: أرجنتين.
0: الأرجنتين يعني الأجواء بين أرجنتين ميسي والبرتغال الدون.
1: إسبانيا لا تنسى إسبانيا منتخب قوي،
0: وفرنسا أيضاً
1: فرنسا منتخب
0: لاعبينهم ويعني أكثر من صف. طيب في خبر جدا جميل بعلي اليوم طالعتنا في الصحف، أن افتتح سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة أول ساحة عامة مخصصة لرياضة التزلج في مملكة البحرين في مشروع نوعي يمثل إضافة جديدة للبنية التحتية الرياضية، ويعكس الاهتمام المتواصل بتوفير مرافق حديثة تلبي تطلعات الشباب. وتمثل الساحة مساحة حضارية تجمع بين الرياضة والإبداع والتفاعل المجتمعي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير خيارات رياضية وترفيهية متنوعة للشباب، بما يدعم انماط الحياة الصحية وتعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية. ايش رايك في هاي الحدث بعلي؟
1: هذا الحدث خالد بعد نرجع إلى الرؤية وإنه وجود استراتيجي، ويعني هذا المشروع ما صار إلا لأن هناك في حاجة،
0: صح.
1: ولأن الحاجة هذه جت على أساس إن هناك في دراسة إلى وجود ميول الى مثل هاي الالعاب في البحرين. الفتره الاخيره يعني مضمار الدراجات الهوائيه في في في الصخير ايضا اضافه الى البنيه التحتيه، واحنا لازلنا ننتظر ان شاء الله المدينه الرياضيه الجديده في منطقه الصخير، وهذه اللي بتخلق يعني نقله نوعيه كبيره في البنيه التحتيه. الحمد لله اليوم نقدر نستضيف بطولات على مستوى عالي في كل الالعاب ما عدا كره القدم اليوم، لكن ان شاء الله بكرة راح نكون قادرين على استضافة يعني حتى دورة ألعاب آسيوية أو دورة ألعاب عربية إن شاء الله جاي في الطريق
0: بإذن الله،
1: لأن الإمكانات الحمد لله موجودة
0: إن شاء الله. راح نحاول

0: مع مخرجنا نتصل في عبد الله حمدان قبل نختم في آخر الدقائق إن شاء الله. نحاول نقول لك المفاجأة يا أبو علي إذا لحقنا إن شاء الله.
1: نتمنى على الموضوع. نتمنى.
0: طيب عندنا أيضا خبر اللي هو عن رياضة الترايثلون، وأيضا زياد توفيقي اللي حقق فيها من فريق هابي تايم البحرين، زياد زهير توفيقي إنجازا رياضيا مميزا بعد نجاحه في إنهاء منافسات بطولة الرجل الحديدي 70.3 وارسو التي أقيمت في بولندا، مسجلا زمنا أقل من حاجز الخمس أو كسر حاجز الخمس ساعات في واحدة من أصعب البطولات. شلون تشوف رياضة الترايثلون؟
1: والله هذه يعني هذه الرياضة اللي خلنا نقول اللي أسسها سمو الشيخ ناصر،
0: نعم،
1: واللي استقطبت كثير من الطاقات الشبابية البحرينية. رياضة صعبة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وقوة تحمل، لكن يعني اللي لاحظ أن في توجه كبير من الشباب البحريني تجاه هذه الرياضة اللي يعني اللي فيها تحدي وفيها إصرار وفيها عزيمة وفيها تحمل الظروف الصعبة. وأحيانا خالد بعض الألعاب اللي غير معروفة هي اللي يعني تحقق نتائج كبيرة على مستوى العالم وترفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية. تعرف اليوم الرياضة صارت واجهة إلى الدول في مختلف الألعاب، مو بس في الألعاب الجماعية، لا، الألعاب الفردية اليوم صارت محل اهتمام في الإعلام العالمي. والحمد لله اليوم ان احنا قاعدين نتميز في الالعاب الفرديه بدليل النتائج اللي حققناها مؤخرا في دورات الالعاب الخليجيه او دورات الالعاب الاسيويه،
0: نعم،
1: او دورات الالعاب العربيه. نحقق نتائج كبيره في مختلف الالعاب، وما انسى ايضا لعبه تنس الطاوله اللي تميزت في الفتره الاخيره وتاهلت الحمد لله الى نهائيات كاس العالم لاول مره في البطوله اللي اقيمت في لندن.
0: نعم. طيب رأيك خلينا نقول في كرة اليد والقادم فيها؟
1: القادم في كرة اليد دائما صعب، فالحمد لله في هذه السنة فزنا ببطولة آسيا بعد معاناة 15 سنة في التنافس مع منتخب قطر. وكنا قبل في هال 15 سنة كنا مؤهلين أكثر من هذه المرة نفوز ببطولة آسيا، ولكن يعني سوء الطالع في المباريات النهائية دائما يكون ضد منتخبنا الوطني. الحمد لله في هذه السنة تحقق، أنا ما راح أقول تحقق الحلم، ولكن أقول تحقق الهدف اللي كنا إحنا نستحقه من سنوات. وما بعد الفوز ببطولة آسيا أكيد بيكون صعب المحافظة على اللقب الآسيوي في ظل التطور اللي تشهد لعبة كرة اليد في الدول المحيطة فينا، خصوصا في الدول الخليجية. وتكلم عن قطر، تكلم عن الكويت، تكلم عن السعودية،
0: صح،
1: ضف عليها منتخب اليابان اللي يعتبر من أقوى المنتخبات في آسيا.
0: حلو. طيب أنا خلني أقول لك عن الحدث اللي راح يكون، وهو حفل تكريمي يقام يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 طبعا الساعة 9 مساء في فندق الخليج قاعة المؤتمرات، وذلك تكريما وتقديرا للشخصيات الرياضية والإدارية البحرينية الذين قدموا الكثير من العطاءات والإنجازات لمملكة البحرين الحبيبة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الرياضة البحرينية كأحد أبرز الصروح الرياضية الخليجية والعربية. ويعد هذا التكريم وفاء وعرفانا لما قدموه من جهود مخلصة ورؤية قيادية ملهمة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق النجاحات والبطولات وتعزيز قيم التميز والريادة والعمل الرياضي المؤسسي. هاي الشيء راح تقيمه شركة هاتريك الكويتية إن شاء الله. هذه هو الشيء.
1: والله خبر أكيد خبر مفرح وخبر يعني مميز جدا، تكريم رواد العمل الرياضي في البحرين في السنوات اللي راحت، جزء من يعني جزء أقل ما يستحقونه هذول الرواد اللي خدموا في كل الألعاب.
0: صح،
1: كل الألعاب اللي

0: خدموا الرياضة، في ناس احنا نعرفهم، في ناس من خلف الكواليس خدموا يمكن أكثر من الناس اللي نعرفهم، ويعني ويستحقون التكريم وهم موجودين على هذه الدنيا.
1: صح.
0: مش ان يعني ننتظر بعد وفاتهم نجي ونكرمهم، لا بالعكس، هذا راح يكون له وقع كبير على هذول الرواد، وهذه يعني لفتة إنسانية بعد.
1: صح.
0: من هذا الناحية، ونتمنى أن هذا المشروع أو نتمنى أن هاي الفعالية تكون سنويا لتكريم الرواد، سواء كانوا الرواد خلنا نتكلم من الرجال أو من النساء. الحمد لله البحرين زاخرة. صح. بهاي الكفاءات.
1: نعم، يعطيك العافية محمد أمون محل الرياضي، مشكور يا أبو علي، ما قصرت
0: والله، مشكور أنت على هذه الدعوة، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق، وأنت دائما يعني متألق والله
1: زود.
0: إن شاء الله سبحانه وتعالى يزيدك في هذا التألق والتميز.
1: حبيبني يا أبو علي، الله يسعدك. وصلنا مستمعينا لختام برنامجنا حصاد الرياضة لهذا اليوم، شكر وتقدير لمخرجنا عبد الله محسن، وأيضا شكر وتقدير نعيد لمخرجنا أيضا حمد الشريان على اللي قدم البرنامج، ولطاقم الإذاعة. نلقاكم إذا الله راد الخميس القادم، فمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. من دستور مملكة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، قبل فترة استخدمت قناع طبيعي يحتوي على عسل ومواد طبيعية ثانية، حطيته على بشرتي بس المشكلة قلبت بشرتي حمرة وتحكني، هل ممكن القناع الطبيعي يسوي هالحساسيات؟ نصحيني.
3: شكراً لأنك سألتي هذا السؤال. يا جماعة الخير، مو كل شيء يدعي إنه هو طبيعي أو مكتوب عليه إنه هو طبيعي فعلاً طبيعي. أنتوا شدراكم إيش المكونات اللي داخل؟ من الحركات السهلة اللي تقدرون تتأكدون منها تقلبون المنتج على وراء. في حالتين، إذا شفتوهم قطوا المنتج تماماً في الزبالة وأنتوا بكرامة ولا تستخدمونه. الحالة الأولى لما المنتج ما عليه ولا شيء، لا ingredients، لا مكونات، لا نسب، ياني وياكم تستخدمونه لأن ما تعرفين شنو داخل. قد يكون فعلا في عسل لكن ضايفين حق العسل ألف مادة كيميائية أخرى تعطي نتائج تبيض أو تفتيح. أنتي تستنسين عبالك المنتج فتح والعسل ما له شغل في السالفة ومليان كورتيزون أو مواد مضرة. السيناريو الثاني أو الحالة الثانية اللي تقطين فيها المنتج في الزبالة وانت بكرامة لما تشوفين مركبات المنتج اللي يدعي أنه طبيعي أكثر من 15 مركب، هاي معناتها مو طبيعي، كلها مواد كيميكال، وواحدة من ال 15 منتج يمكن يكون نسبة بسيطة من عسل حاطينها على العين والنفس عشان يسموه للمنتج طبيعي. بيني وبينكم المنتجات الطبيعية نفس البقدونس، العسل، الليمون، هذه ناكلها ما نحطها على وجهنا. تذكروا إن في وايد منتجات طبيعية فيها مواد قد تتحسس مع الضوء، نفس اللي ذكرتهم البقدونس والليمون والبرتقال وغيرها، لستة طويلة. فمو كل شيء طبيعي لما ينحط على وجهنا يكون آمن 100%. إذا أنا أنصحك إن أنت تبتعدين عن هاي المنتجات وتلتزمين بمنتجات طبية يعرفها دكتورك يوصفها لك بعد فحص البشرة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنانة هند. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

خاصة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
1: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
0: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أجيك في حين البحر يدعي الشمس، واصلك في دارك وأنا في مكاني، واذكرك ذكرى شوق من خاطر عمس، واستوحي بذكراك عذب المعاني، واصيحي بعلى الصوت وابكي على الأمس، واستنجد بفرقاك حلو الأماني، والقاك بحلوم الدجج تحكي بهمس، وانسى بحلم الليل جاير زماني، وحلق بهم طامس فرحتي طمس، وهوم من شدة عذاب اندهاني، وتصنع البسمة وانا من حمس حمس، وادمل جروح ويلتهب جرح ثاني، ولازلت ألوح لك من الآه بالخمس، عاجز يعبر عن إحساسي لساني.
1: ومن غير لسان يعبر عن الإحساس؟ اللسان خازن الكلام وناقل الأحاسيس والمشاعر ومحولها إلى لغة شفافة تدخل القلوب بدون استئذان.
0: أعزائي نرحب بكم أجمل ترحيب مع لقاء الليلة، فأهلا وسهلا.

0: إيش كثر الناس تكلمت عن القمر، وإيش كثر غازلوه، وإيش كثر اكتبوا فيه أشعار وقصايد،
1: إيش كثر على سيف البحر شاهدوا حبوا سوى من شكل تيجان وقلايد.
0: وكان القمر وما زال رمز للجمال الإلهي، الجمال

0: اللي ما يضاهيه جمال آخر، لأنه ما نقدر نوصله، بعيد عن اليد، بعيد عن اللمس، لكنه قريب، قريب من النفس، من القلب، من الإحساس.
1: كل ما بغينا نشبه شيء جميل، وبالذات لما يكون وجه إنسانة حلوة، نقول عنها كأنها قمر. ولما نقول هالوصف احنا نختصر كل معايير الأوصاف في هالكلمة، قمر.
0: لكن تدرين كم يبعد القمر عنه؟
1: طبعا مسافات طويلة. إذا بالمركبة الفضائية خذوا أيام وأيام لنوصله، هذه لو مشي التصور بنحتاج إلى سنين أظن علشان نوصله.
0: ايش رايك في اللي يختصر المسافة من سنين إلى مترين ويقول لك هذا القمر؟
1: أعتقد يعني أن حتى الآن ما اخترعوا وسيلة تختصر المسافة إلى القمر بمترين، في هالحالة ما يصير قمر.
0: شي يصير عيل؟
1: يصير جار.
0: هو فعلا جار.
1: هذه فيروز اللي تقول أنه جار، إحنا والأمر جيران.
0: أنا بعد أقول نفس الكلام.
1: شلون يعني؟ لو سمحت وضح لي.
0: إحنا اتفقنا على أن الفتاة الجميلة نشبه من شدة جمالها بالقمر، ونقول عنها قمر، صح ولا لا؟
1: صح.
0: طيب إذا كان بقربك هالفتاة على بعد مترين، شو تكون الحال؟ ما يكون القمر بينك وبينه مترين بس؟
1: أنا حسبت أنك تبغي توصلني لهالنتيجة، حسبت هالحسبة، لكن ما يهم طالما صارت بشكل سلس وظريف.
0: إيش رايك في قصيدة تتحدث عن نفس المعنى؟
1: ليش لا؟ نسمع.
0: قالوا القمر يبعد عن الأرض بسنين، لو شفت نوره كوكبه ما يبيني، قلت القمر مني على بعد مترين، وأحيان تتلامس يدينه بيديني، يفرح بنوره كوكب الأرض ويزين، ونغاب نوره كوكب الأرض شيني. ما كنت أصدق يستوي قمر من طين إلا بعد ما شافت القمر عيني. سبحان ربي كمله بحسن وبزين، زاده على زين المزايين زيني، على راسي تاج وفوق صدري نياشين، واغلى من الغالي النفيس الثمين.
1: أخاطبه من منطق العين للعين، وغض طرفي نركز العين فيني، واشوف يوم التصافح وياه بليدين، شمس بيساري والقمر من يميني. يا شوق شوف الشوق غير موازين، واصبح خفوقي عندكم ما يجيني، يوم الصخر من حسنك يذوب ويلين، كيف القلوب القاسية ما تليني، والعمر واحد ما حد يعيش عمرين، إلا أنا بلقياك زادت سنيني، يلا عسى ما نفترق قول آمين، تصبح وتمسي وانت قدام عيني.

0: تجذبني الكلمة الجميلة وتأسرني في موسيقاها وتأخذني في معانيها وأسرح معاها. الكلمة الحلوة العذبة اللي تخلي الإنسان معاها يبتعد عن همومه.
1: أنا بعد مثلك، تشدني كثير إبداعات الشعراء لما تكون صادقة نابعة من إحساس صادق يوصل بسرعة إلى السامع أو إلى القارئ.
0: هل مقياس نجاح أي قصيدة هي مدى وصولها للناس وإحساسهم بها وإعجابهم وترديدهم لها، ولا في سبب آخر لنجاح القصيدة؟
1: أنا أستشعر جمال القصيدة بمجرد وصولها إلى إحساسي وبداية تأثيرها فيه وتلاعبها بتحريك نشوتي صعود وهبوط. الشعر إذا ما يدخل القلب ويفرش له مكان فيه ما يكون شعر.
0: أحياناً القصيدة تدفعك من القراءة الأولى للانسجام معها والإحساس العميق بكلماتها ومعانيها وموسيقاها. في قصائد تضطر أنك تقراها أكثر من مرة ومع ذلك ما تقدر تفهمها.
1: وليش تدور على القصائد اللي يصعب فهمها؟ الإحساس المرهف اللي ينوجد في الفنان ويكون شاعر بمعنى الكلمة لا يمكن يكتب كلمة ما تنفهم، لأن الشعر الجيد مو باختيار الكلمات الصعبة اللي الناس ما تفهمها. الشعر الجيد صورة حقيقية لروح الشاعر وشفافيته.
0: شو رايك أسمعك قصيدة جميلة من الشعر اللي الإنسان يرتاح لما يسمعه؟
1: من كاتب هذه القصيدة؟

0: الشاعرة البحرينية المتميزة بنت الرويح. ضمني غلا وغرقني في بحر عينك، خلني أحس طعم الغلا في راحة يدينك. غمض على شوفي رجعني من خوفي، خلي الفرح من شوفتك يمطر على يوفي. رد الآه والحسرة، فك قليبي من أسرة وطوقني بأوصالك.
1: علمني أموت بشوق وعيش بنشوة وصالك، حقيقة لو وهم يمناك تصافح باقي أيامي. يسافر بي الوله وياك ويصحي غفلة أحلامي، وياخذني الهوى العيون غفت وياها أوهامي. تشتتني تذوبني تذوقني حالات الحب في نظرة، تخلي الشوق لعيونك يفوح بداخلي عطرة. ونادي لك يا حلم الليل، رسيني على يدينك وضمني حيل وغرقني في بحر عينك.

0: قالت له أنا أقوى منك تدري ولا لا؟
1: قال لها لا أنا أدري إن أنا القوي لأني أكافح وناضل وأقدر أقول كلمتي.
0: قالت له لكنك ضعيف قدامي.
1: قال يمكن لكن ضعفي للحب والخير والجمال ما يعيبني لأن البطاقة الشخصية لإنسانيتي.
0: قالت هذه معناه إن القوة عيب.
1: لا القوة مو بعيب ما دمنا نمارسها في الدفاع عن العدل والحق والسمو بالحياة.
0: يبين أنك متشائم.
1: أبدا أنا مو بمتشائم لكني أنفعل بمشاعر النشوة والألم فأحيانا أغني وأحيانا أبكي.
0: قالت هل اللي يغنون متفائلين؟
1: اللي تشوفينهم يغنون دائما ويبتسمون دائما مو متفائلين لكنهم يهربون من حقيقة الحياة ويجهلون حقيقة الحياة.
0: قالت وانت واحد منهم؟
1: تبغيني أكون واحد منهم؟
0: لا
1: بس أنا أحب أكون واحد منهم.
0: أشعلتني غيرة وطفيتني حيرة جمعتني شوك ونثرتني بذوق يا دار يا ديرة جيوشك مغيرة أثقلت يدي ترفق بشوية يا شمس يا ضي كل الهدايا لي أغرقني وفى أخجلني وش بقى ذبحتني حب وش أنت يا رب.
1: أنت أم أو أب؟ لا أنت كلك قلي لا يمكن تكون علم لو أنك أكبر من حلم يا أجمل ما ضقت من ألم أنت حرف قلي أو قلم قلي ولا هنت من تقول لي أنت إن خان الوفا ما خنت وإن غاب بنت جنون ما ظنك تكون أكثر من أنك جنون نصفه الثاني حنون.
0: صحبة الليل كانت جميلة لكن لابد وأن يكون لها محطة وقوف
1: وإحنا الحين في محطة الوقوف. نشكركم على متابعتكم وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، بيت سيادي،
2: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر، يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنانة هند. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: صحتك في الصيف.
2: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
3: الحقيقة بدقيقة. منذ إنشائه ومجلس التعاون الخليجي يعتبر قضية فلسطين واستقلالها قضيته المركزية الأولى.
4: وفي جميع المحافل الدولية نادت دول مجلس التعاون الخليجي بأحقية الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
3: على المستوى العملي، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير الدعم المادي من خلال تمويل المشاريع الإنمائية داخل الأراضي الفلسطينية،
4: كما تقدمت هذه الدول بمبادرتها الشهيرة باسم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لوضع الأسس العادلة لحل قضية فلسطين بما يضمن استقلالها وعودة لاجئيها إلى وطنهم الأم.
3: وأخيراً، دعمت دول مجلس التعاون الخليجي طلب السلطة الوطنية الفلسطينية لاعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة حرة مستقلة.
4: من أجل هذه الأهداف السامية التي تعزز العمل العربي المشترك،
3: يعمل مجلس التعاون الخليجي لنصرة إخوانه في فلسطين المحتلة
4: انطلاقاً من إيمانه بعدالة قضيتهم.
3: إنها الحقيقة بدقيقة،
4: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: إذاعة مملكة البحرين العربية
0: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ما حد
1: يخلي
0: لحد حاله. اي والله.
2: البحرين مسيرة عطاء. ملامح مضيئة.
3: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي، أكد فيه وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران.
2: منظمة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة التي استهدفت سماء مملكة البحرين.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تؤمن بأن أمن

0: الخليج والمنطقة العربية مسؤولية مشتركة لا تتجزأ.
1: تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية تنظم حفلة التخرج السنوية 17.

0: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.
1: وخلال الاتصال عرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. وأشار معالي رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ومن جانب عرب جدلة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لمعالي السيد أنطونيو كوستا على تضامن المجلس الأوروبي مع مملكة البحرين، مؤكدا جدلته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وترسيخ العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الذكرى السنوية 12 لتوليه المنصب وتسجيله أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيس وزراء جمهورية الهند.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1448. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 تعطل وزارات المملكة وهيئتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم 1448 هجرية الموافق 16 من شهر يونيو 2026 ميلادية. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران توصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تؤمن بأن أمن الخليج والمنطقة العربية مسؤولية مشتركة لا تتجزأ،

0: وانطلاقا من هذا النهج تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
1: جاء ذلك خلال كلمة معالي في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي حمل عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المؤتمر رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومشددا على أن العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية يشكل تهديدا مباشرا لأمن هذه الدول وسيادتها واستقرارها. وأضاف معالي أن مملكة البحرين والدول الخليجية الشقيقة تشهد تكرار الهجمات العدوانية الإيرانية الغاشمة في استهداف متعمد للمنشآت المدنية والحيوية، مما يعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمية وانتهاكا سافرا لسيادة الدول. وأوضح معالي أن مملكة البحرين ترجمت موقفها هذا إلى تحرك دبلوماسي فاعل ومسؤول داخل مجلس الأمن الدولي، فمن خلال رئاستها وعضويتها عملت مملكة البحرين على حشد تأييد دولي غير مسبوق لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد العالمي. وأشار معالي إلى أن استقرار المنطقة واستدامة تنميتها لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن التعاون والتنسيق الذي يتطلب موقفا موحدا ورؤية واضحة تنطلق من مصالح شعوبنا العليا ومن ثوابت العمل العربي المشترك. وأضاف معالي أن رؤية مملكة البحرين للمستقبل تقوم على الاعتدال والحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدا معالي أن مملكة البحرين ستبقى داعمة لكل جهد عربي جامع يعزز الأمن والاستقرار ويصون المقدرات ويفتح أفاقا أوسع للتعاون والبناء.
2: تناقشنا في عدة مواضيع، منها اللي طرح تقارير الرئاسة وتقارير الأمانة العامة، وكذلك تقارير اللي عدت من قبل اللجان من اللجنة المالية المؤقتة اللي هو دليل الاشتراطات بخصوص المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، وكذلك من اللجنة الدبلوماسية اختيار ترشيح اللي هو معالي الشيخ خالد المعولي من سلطنة عمان للاتحاد الدولي، بيكون ترشيحه ويكون التنسيق من خلال المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني العربي. كذلك نوقش عدة مواضيع وعدة بنود وتم التصديق عليها، وفي البيان الختامي أدان الهجمات الإيرانية القاشمة على دول الخليج العربية وكذلك على المملكة الأردنية الهاشمية وما يتعرض له الأخوان، وبالنسبة حق الممرات المائية مضيق هرمز، وكذلك ما أشاب من حتى كان لأمس الاعتداءات مستمرة من قبل إيران لدول الخليج العربية. هذه كل ما جاء اليوم في البيان الختامي للمؤتمر اللي عقد رقم 39، وكذلك ناقشنا عدة مواضيع في اللجنة التنفيذية 42 وتم رفع للمؤتمر وتمت الموافقة عليه.
0: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدثت الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى عن أهمية مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي.
3: تعتبر هذه من المشاركات المهمة لأنها تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات التشريعية بين البرلمانيات العربية، وتسمح للبرلمانيين الاطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة من الحلول التشريعية التي طبقتها الدول العربية في مختلف المجالات. وهذه الاجتماعات تساهم في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز التعاون والتنسيق حول القضايا المشتركة.

0: بما يدعم تحقيق المصالح العربية، وإلى جانب ذلك تؤدي دورا مهما في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال توطيد العلاقات بين البرلمانيين وبناء جسور الحوار والتفاهم ودعم المواقف المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية.
1: تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظمت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية حفل التخرج 17 لطلبتها.
2: جاء ذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي كلمة أكد فيها أن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، منوها بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أسهمت في تحقيق التقدم الذي يشهده القطاع، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي تقوم بها الجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية عبر تقديم برامج أكاديمية عالية المستوى تسهم في تعزيز الكفاءة المهنية، ومؤكدا دعم مجلس أمناء مجلس التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي في المملكة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم. كما ألقى البروفيسور مايكل كيرن رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا في دبلن كلمة شهد فيها بما حققه خريج دفعة 2026 من إنجازات أكاديمية متميزة. من جانبه أكد البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية الكلية الملكية للجراحين البحرين أن الجامعة توصل التزامها بإعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز خدماتها في مملكة البحرين وعلى مستوى العالم. هذا وشهد الحفل والاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية ل 168 خريجا من برنامج الطب و 117 خريجا من برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في التمريض، بما يعكس التزام الجامعة المتواصل بدعم تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين.
3: اليوم سعيد بالنسبة لما سوى التخريج الدفعة من كلية الطب جامعة الإيرلندية. الحقيقة أن الجامعة بتأسيسها من سنة 2004 تقريبا أنها خرجت كثير من الأطباء في البحرين، الحقيقة تقريبا كل سنة حول 100-150 160 يعني. الحقيقة أن عندنا جامعتين الحقيقة في البحرين متميزتين من ناحية النوعية ومن ناحية يعني الطلب اللي تخرجوا منها، وإن شاء الله يكونون هذه تقريبا يكفي تقريب البحرين في المستقبل. فالحمد لله عندنا هذين الجامعتين الحقيقة مغطيتنا من ناحية الطب في أكثر الحالات.
4: طبعا كلية البحرين الطبية لها دور كبير جدا في مخرجات التعليم في مملكة البحرين على أعلى مستوى، وللأمانة الكلية لها موقف جدا طيب مع مملكة البحرين، خصوصا في الفترة الأخيرة خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، حيث تواجد جميع مسؤولو الكلية بشكل متكرر في مملكة البحرين للتأكيد على استمرار عمل الكلية والعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وإيرلندا. ففي الواقع نحن نقدر لهم هذا الموقف، واليوم ساعدنا كثيرا بالكوكبة التي تخرجت من الطلاب والطالبات وهم على أعلى مستوى، ومن دون شك وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي سوف يستمران في دعم الكلية وجميع مؤسسات التعليم العالي لما يسهم في صالح مخرجات التعليم في مملكة البحرين.
5: أنا والله اليوم سعيد جدا بحضوري حفل تخرج الطلبة الدفعة 17 من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، طبعا في كلية البحرين الجامعية، وهذا الصرح الطبي العريق اللي شهدنا والله يعني إنجازاته خلال السنوات 17 الماضية، وإحنا فخورين جدا بوجود هذا الصرح في البحرين، وأيضا أهنأ جميع الخريجين والطلبة الجدد والزملاء الجدد في المهنة، أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم العملية، وإن شاء الله يعني يحققون إنجازات أكبر أكبر وفي هذه المهنة النبيلة.
6: اليوم وايد مبسوطة وسعيدة أنا متخرج من الجامعة الإيرلندية كدكتورة، ويوم وايد فرحة وأنا وايد

0: مستانسة إن أهلي كلهم معاي وشاركوني في الفرحة، وإن شاء الله أنا أخدم البلد بهاي الشهادة إن شاء الله بإذن الله.
1: اليوم أنا كلش فرحانة لأن إحنا كنا قاعدين نتخرج وآخر مرة أشوف دفعتي وممنونة لأهلي وبعد والله تعالى همينة وأهل البحرين والبحرين لأن البحرين كانت بيتنا الثاني بهالخمس سنين اللي فاتت، والحمد لله والشكر وأنا كلش فرحانة وإن شاء الله على إنجازات في المستقبل.
2: نشوف للخطوة الثانية اللي نطبق كل اللي تعلمناه ونخدم بلدنا إن شاء الله، وإن شاء الله نرفع رأسكم.
3: أول شيء طبعاً بحب أشكر الأهل الداعم الأول لي، وثانياً مملكة البحرين اللي كانت بلدي الثاني، وزي ما تقول البلد اللي تعيش فيها تصير بلدك الثاني، وإحنا يعني بالبحرين إلي خمس سنوات واعتبرتها بلد. وبحب أشكر جميع أساتذتي ودكاترتي وأهلي طبعاً اللي كانوا سبب في تخريجي، ومرة ثالثة شكراً للبحرين، شكراً شكراً.
4: طبعا يعني شعور لا يوصف، اليوم يعني يوم مهم جدا لنا، ومن سنين تعب سنين ودراسة الحمد لله يعني.

0: خمس سنوات واعتبرتها بلد، وبحب أشكر جميع أساتذتي ودكاترتي وأهلي طبعاً اللي كانوا سبب في تخريجي، ومرة ثالثة شكراً للبحرين، شكراً شكراً.
1: طبعاً يعني شعور لا يوصف اليوم، يعني يوم مهم جداً لنا، ومن سنين تعب سنين ودراسة الحمد لله يعني الله أبلغنا، وبإذن الله يعني نستعمل هاي العلم في منفعة البلد. وأود أن أشكر كل الدفعة، كل ربعي وإخواني بمثابة إخوانهما، وعائلتي بعد للدعم المستمر اللي قدموا لي، وبإذن الله كل هذا العلم إن شاء الله في صالح البلد وننفع مملكة البحرين الحبيبة.
2: اليوم أتخرج بعد دراسة طويلة وتعب، والحمد لله نفس ما تشوف كلنا مستانسين. وبغيت أشكر المعلميني والدي، وبغيت أشكر الجامعة نفسها لأن ما قصروا ويانا وحققنا حققت حلمي. اليوم صرت أقدر أخدم المجتمع وأخدم وطني.
3: بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الجهاد المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية.
4: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن البرنامج يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكة بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والقطاع الخاص، متمثلا في المؤسسات القانونية المتخصصة بما يسهم في إعداد كوادر قانونية بحرينية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل القانوني محليا ودوليا، وتعزيز قدرتها على ممارسة القانون باللغة الإنجليزية بما يدعم جهود تطوير المنظومة العدلية والقانونية في المملكة. وقد بلغ عدد الخريجين 27 خريجا وخريجة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج الذي نظمه المعهد بدعم من عدد من المؤسسات القانونية المحلية والدولية. وقد تناول البرنامج عددا من المحاور المتخصصة من بينها أخلاقيات المهنة القانونية ومهارات البحث والتحليل والصياغة القانونية وأحكام العقود والشركات والمعاملات المالية والتحول الرقمي وأثره في العدالة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتنظيم القانوني للقطاع العقاري، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية والمهنية بما في ذلك التفاوض والإقناع والتواصل الفعال. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في موسكو جلسة مباحثات مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية لروسيا الاتحادية.
3: وأشاد وزير الخارجية الروسي بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وشعبين صديقين، وما تشهده من تطور ونماء في إطار الرغبة المشتركة في تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الوزير أن البلدين احتفلا في العام الماضي بذكرى مرور 35 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منوها بما تم إنجازه في مجال توسيع التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، مؤكدا حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة في مختلف المجالات، مشيدا بمشاركة مملكة البحرين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطنية. من جانبه نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وإلى شعب روسيا الصديق، وتمنياتهم لروسيا الاتحادية والشعب الروسي الصديق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار، مشيدا بمتانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وحرص الجانبين على توثيقها وتطويرها خدمة للمصالح والتطلعات المشتركة. وأكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر واحترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة ومعالجة الأزمات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، مثمنا التعاون والتعاون

0: التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، وتطلع إلى مواصلة التشاور والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات تعزيز التعاون الثنائي وسبل تنميتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يعود بالخير ونفع عدد البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى بحث مسجلات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول المجلس، كما سرد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد ودعم جهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وناقش الوزيران أفق تعزيز التنسيق والتشاور الدبلوماسي بين البلدين في مجلس الأمن حيال مختلف القضايا والتحديات التي يناقشها المجلس، وعلى وجه الخصوص الأزمة المتعلقة بإغلاق إيران لمنطقة هرمز وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار الإقليمي. شهدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 44 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك في إطار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بحضور السيد عمر فيصل التميمي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري.
1: وأكدت الوزيرة الرميحي أن مواصلة طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يجسد نجاح هذا المسار التنموي في دعم الجهود الرامية إلى تسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية. وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية بمدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الإسكاني في المملكة.
2: نشهد ثالث مشروع لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مدينة سلمان مع شركة البحرين الأولى، وطبعا هم بيكونون يشرفون على عمل 44 وحدة سكنية في مدينة سلمان، هو ثالث موقع مثل ما ذكرت. فالحمد لله اليوم جدا فخورين وين وصلت وانضجت العلاقة مع القطاع الخاص ووجودهم معنا خاصة في مشاريع السكن الاجتماعي، بالعكس يعطي صورة جدا جميلة حق مدى التعاون اللي وصلنا له طول هذه السنوات السابقة اللي كنا نعمل فيها معاهم. نطمح ان احنا نقدم خدمات بالفعل متقدمة، خدمات متميزة للمواطنين وخاصة في مجال السكن الاجتماعي من خلال طبعا اكيد التمويلات الفورية والمدعومة اللي تقدمها الوزارة. اليوم طبعا اطلعنا على مشروع شركة البحرين الأولى لبناء 44 وحدة سكنية، طبعا التصاميم بالفعل تميزت عن باقي الوحدات السكنية اللي احنا دائما كنا نشوفها في المشاريع الإسكانية الأخرى، وحققت كثير من التطلعات والمتطلبات اللي تحتاجها العائلة البحرينية.
1: أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في دعم نمو القطاع السياحي وترسيخ المكانة التنافسية لمملكة البحرين.
0: جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشددت سعادته خلال الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوسيع الفرص السياحية واستقطاب المزيد من الزوار. من جانبه أكد رئيس الغرفة أن القطاع السياحي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بالعديد من الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية، كما أكد أهمية دعم سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من الفرص المتاحة في السياحة البحرية والوجهات الساحلية. شهدت سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة رئيس المبادرة التطوعية الإنسانية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة جي اف اتش الذراع الخيرية لبنك جي اف اتش لدعم مبادرة بيوت مطمئنة

0: التي ينفذها فريق المبادرة التطوعية الإنسانية شيم الخير، وتستهدف توفير بيئة معيشية أكثر استقرارا للأرامل والأيتام والأسر المتعففة بمختلف محافظات مملكة البحرين.
1: ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة، ومن جانب مؤسسة جي اف اتش الدكتور محمد عبد السلام الأمين العام للمؤسسة، في إطار توجه فريق شيم الخير والمؤسسة نحو تعزيز أوجه التعاون في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تلامس احتياجات الأسر المستفيدة وتسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام. وبهذه المناسبة أكدت سمو الشيخ هاشيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة أن الشراكات المؤسسية تمثل أحد أهم عوامل نجاح المبادرات الإنسانية واستدامتها، موضحة أن التعاون مع المؤسسة يعكس نموذجا فاعلا للعمل المشترك الرامي إلى تحقيق أثر مجتمعي ملموس. وأشارت سموها إلى حرص فريق المبادرات التطوعية الإنسانية شيم الخير على بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الوطنية التي تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في دعم العمل الإنساني، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لمؤسسة جي اف اتش على دعمها للمبادرة. وأعرب الدكتور محمد عبد السلام عن اعتزازه بهذه الشراكة مع فريق شيم الخير، مؤكدا أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة وتعزيز التنمية المجتمعية. وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادا لالتزام مؤسسة جي اف اتش بدعم البرامج الإنسانية التي تحقق أثرا مباشرا ومستدما. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الصحة خدمة التخويل للخدمات الصحية الإلكترونية كخدمة رقمية مطورة تمكن المخولين من الحصول على تفويض إلكتروني من أصحاب السجلات التجارية عبر النظام الإلكتروني.
0: وتتيح الخدمة المطورة تقديم طلبات المعاملات والخدمات المطلوبة لدى وزارة الصحة نيابة عن أصحاب السجلات التجارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستفيدين. وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 10 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، وذلك عبر التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقليص عدد خطوات التقديم إلى 3 خطوات وإلغاء طلب بأي مستندات من الجهة المقدمة بل مقدمة الخدمة، وتقليل الموافقات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 25%، إلى جانب تحسين الأنظمة المعمول بها وتطوير واجهة وتجربة المستخدم وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويحقق تجربة أكثر كفاءة وانسيابية للمستفيدين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة للوى راشد شويطر وكيل وزارة الصحة. نرحب بك دكتورة للوى. بداية، ما هو الهدف من تطبيق خدمة التخويل للخدمات الصحية الإلكترونية؟
2: مسي عليكم وعلى المشاهدين بالخير. في إطار برنامج عمل الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية، عملت وزارة الصحة على تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، والتي منها تطوير خدمة التخويل للخدمات الصحية الإلكترونية كخدمة رقمية مطورة. تعمل هذه الخدمة على تمكين المخولين لحصولهم على تفويض إلكتروني من أصحاب السجلات التجارية من خلال النظام الإلكتروني، وهذه الخدمة تتيح لهم تقديم طلبات المعاملات والخدمات المطلوبة في وزارة الصحة نيابة عن أصحاب السجلات التجارية، وهذا أسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات وتوفير تجربة رقمية متكاملة تدعم المستفيدين والمستثمرين في مملكة البحرين.
0: طيب، ما الإجراءات التي تم تطويرها في هذه الخدمة؟
2: نعم، تم تنفيذ عدد من الخطوات التطويرية التي أسهمت في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمة، التي شملت التحول الإلكتروني الكامل للخدمة بنسبة 100%، مع إلقاء طلب أي مستندات من قبل وزارة الصحة، وخفض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة، وتقليل الموافقات المطلوبة لاستكمال هذا الإجراء.

0: وهذا ما يحقق سهولة الحصول على الخدمة بكفاءة وانسيابية للمستفيدين.
1: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات سعادة السفير مايك والتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
2: وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
1: أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفاً إياها بالعدوان السافر على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس حق دولها الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها والرد على هذا العدوان بكل الوسائل المشروعة وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
2: من جهته، أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، مؤكدا أنه نهج مرفوض ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد.
1: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصديها بمنظومة الدفاع الجوي لأهداف جوية إيرانية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها بعد اتخاذ الإجراءات في وقت سابق بتعليق حركة الطيران احترازياً.
2: أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح لأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. نجحت مملكة البحرين في تحويل أشجار القرم إلى عنوان بيئي وطني وتجاوز مستهدفات رقمية كانت موضوعة لعام 2035.
1: وقد انتقلت جهود القرم في المملكة خلال الأعوام الأخيرة من نطاق المبادرات البيئية المتفرقة إلى مشروع وطني واضح المعالم، دعما للجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الغطاء الأخضر وحماية النظم البيئية الساحلية والإسهام في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
3: في إطار حرص مملكة البحرين على المحافظة على مواردها الطبيعية وحماية البيئة، فقد أولت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً بأشجار القرم، إدراكاً منها بأهمية هذه الأشجار في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم جهود التنمية المستدامة. وتعد أشجار القرم من أبرز الثروات الطبيعية التي تحرص مملكة البحرين على حمايتها وتنميتها، لما تمثله من قيمة بيئية واقتصادية كبيرة لدورها الحيوي في دعم النظم البيئية الساحلية والبحرية من خلال توفير موائل طبيعية للعديد من الأسماك والطيور والكائنات البحرية. وتتميز أشجار القرم بقدرتها الفائقة على التكيف مع البيئات الساحلية المالحة، حيث تعمل على حماية الشواطئ من التآكل والانجراف وتحسين جودة المياه، إلى جانب قدرتها العالية على امتصاص كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، مما يجعلها من أهم الحلول الطبيعية الفعالة في مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره البيئية. ويأتي زراعة أشجار القرم تنفيذا للخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وزيادة الرقعة.

0: الخضراء وتحقيق التوازن البيئي ضمن جهود مملكة البحرين المستمرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2035 والوصول للحياد الصفري عام 2060. وتعكس هذه الجهود التزام مملكة البحرين بالحفاظ على بيئتها الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

أيتها الصديقات وأيها الأصدقاء، فأنتم برفقتنا على سطح محمل البحرين، نقلب صفحات الكتاب المتميز رجال في جزائر اللؤلؤ، الذين رصدهم

خالد الفرج شاعر يبحث عن وطن، ورجل من الرجال المتميزين الذين قادتهم أقدارهم كي يلقوا بعصا ترحالهم في جزائر اللؤلؤ.

0: دارت كل الخواطر برأس الشاب الكويتي خالد الفرج، وهو يحمل صندوقه الحديدي المملوء بالثياب والاحتياجات الأخرى، عندما كان متوجهاً إلى الميناء ليستقل السفينة الكبيرة الذاهبة للهند في عام 1916. وكان الشيء الوحيد الذي يستطيع إيقاف كل هذه الخواطر والقلق والأحاسيس المختلفة هو أنه ذاهب ليرى الدنيا لأول مرة، لذلك فهو لا يعرف ما تخبئ له الحياة الجديدة المقبلة.
1: وبانتهاء السنة الأولى من إقامة الشاب بالهند، وجد أن كل خواطره قد هدأت وكل قلقه انتهى، فلقد أصبح يعرف ماذا يريد وماذا يختار.
0: وبعكس كل أهالي الخليج المستقرين أو غير المستقرين بالهند، وجد أنه يمكن أن يعيش هنا في هذا العالم المملوء بالغرابة، الهند، بغير تجارة اللؤلؤ المنتشرة بين الخليجيين آنذاك، وأن بإمكانه بعد حصوله على بعض المال أن يصبح تاجراً أيضاً مثل أغلبيتهم الموجودة هناك، ولكن بإنشاء المطبعة العمومية.
1: وفي مطبعته العمومية الصغيرة وجد الفرصة للقراءة التي جعلته شاعراً لأول مرة يكتب القصائد ويلقيها على أصدقائه.
0: لم تجعله المطبعة شاعراً فقط، بل جعلته يصبح صديقاً للكثير من الخليجيين الذين يزورون الهند بين فترة وأخرى، وكان الفرق

بهذا العالم الصغير الذي يعيشه في بومبي من كتابة الشعر والالتقاء بالخليجيين، وتعلم الإنجليزية واللغات الهندية. يبدو مسكوناً بهذا العالم لولا أن المجهول يخبئ لهذا الشاب أشياء كثيرة لا يعرفها.

0: في صيف عام 1918 للميلاد، يتعرف خالد الفرج في بيت أحد التجار الكويتيين على شاب بحريني مثقف من نفس جيله، يرتدي بدلة أوروبية، هو الأديب عبد الله الزائد.
1: ومع الزائد وجد الفرج شخصية تشاركه الأفكار حول أوضاع العرب وبلدانهم المقسمة بين الإنجليز والفرنسيين، وتشاركه أيضا في كتابة الشعر وفي الطموحات الكثيرة التي تملأ رأسيهما حول الكفاح ضد سياسات الإنجليز الاستعمارية بالخليج وتنشيط الحركات الثقافية فيه.
0: بعدما أخبر عبد الله الزائد صديقه خالد الفرج بنشاط الحركة الثقافية في البحرين وناديها الأدبي الذي كان عبد الله الزائد أحد أعضائه، اقترح عليه المجيء للبحرين والمشاركة معهم.
1: وفي الحال أعجب خالد الفرج بالاقتراح ووعد صديقه المسافر إلى البحرين بتنفيذه بأقرب وقت. وبسبب الكثير من الالتزامات المالية الخاصة بمطبعته العمومية وبعض ديونها، يتأخر وعد الذهاب إلى البحرين عدة سنوات.

0: بعد 3 سنوات كاملة يصل البحرين في أوائل عام 1922 للميلاد مركب شراعي كبير قادم من بومبي بالهند، كان من بين ركابه خالد الفرج، ومعه صندوقه الحديدي الصغير نفسه الذي ذهب به إلى الهند.
1: ولعدم وجود من يستقبله في ميناء المنامة بسبب عدم معرفة أصدقائه البحرينيين بقرار المجيء إلى البحرين، يأخذ خالد الفرج صندوقه الحديدي ويذهب في مركب شراعي صغير إلى المحرق، حيث يسكن في بيت عبد الله الزائد.
0: تقام للشاعر الكويتي الشاب في الأيام الأولى من وصوله إلى البحرين العديد من الاحتفالات

0: الصغيرة في النادي الأدبي وفي بيوت أدباء البحرين.
1: وبعدما انتهت حفلات التكريم الصغيرة، يجد خالد الفرج نفسه أمام وضع سياسي مضطرب وقلق تعيشه هذه الجزيرة عند وصوله إليها. فقد ترافق وصوله تعيين الإدارة الاستعمارية البريطانية بالبحرين الميجور ديلي كمعتمد بريطاني في البحرين.
0: كانت طاغية ديلي لا يحكم البحرين فقط، بل كان يتدخل في شؤونها الخاصة والعامة، ويغير القوانين ويستحدث ما يعجبه منها. وكان يقابل هذا التسلط البريطاني بقيادة ديلي يقابل بمعارضة شعبية يقودها شيخ جليل اسمه عبد الوهاب الزياني، وزعماء آخرون مثل أحمد بن لاحج وغيرهم راحت تعبر عن رفض أهالي البحرين للقوانين البريطانية.
1: وبرغم المناخ السياسي المضطرب هذا الذي لا يشجع شاعرا وطنيا شابا مغتربا على البقاء، إلا أن خالد الفرج يقرر البقاء بالبحرين بلا مطبعة هذه المرة، بل مشاركا نشطا في حركتها الثقافية والسياسية أيضا.

علاوة على قراره العروبي بالانتماء إلى إقليم جديد في وطنه الكبير، فقد كان أيضاً وراء ذلك القرار بالانتماء حب هذه الجزيرة الصغيرة المتميزة التي تفاعل مع ناسها وأجوائها، فألهمت ملكته الشعرية الرصينة أولى القصائد التي صاغها خالد الفرج في حب البحرين.

يا درة وسط الخليج تلألأت وزهت عليه بنورها الوقادي. الدر من حصبائها والتبر من أمواهها والمجد في الأولاد. تلقى النزيل بمثل شهد نخيلها وتضمه بالصدر والأعضاء، والمجد فيها شامخ متقادم لثمود يرجع عصره أو عادي. وبكل يوم طود مجد قائم، مجد طريف فوق مجد تلادي.

قبل أن يكتب خالد الفرج هذه القصيدة راح يرتب أمور حياته في هذه الجزيرة، فيبدأ العمل بالتدريس في مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، وهي المدرسة النظامية الأولى والوحيدة بالبحرين آنذاك، ويعمل بها مدرساً للغتين العربية والإنجليزية.

0: وبراتب قدره 150 روبية.
1: وبجانب العمل بالمدرسة يصبح عضوا نشيطا وفاعلا بالتجمع الثقافي الوحيد بالبحرين، النادي الأدبي بالمحرق، فيشارك الأعضاء في إقامة الندوات والأمسيات الشعرية والاحتفالات بأدباء ومفكر العروبة الذين يزورون البحرين بين الفترة والأخرى، أمثال الثعالبي ومحمد الشنقيطي وغيرهم.
0: وعلاوة على نشاطه الثقافي، يشترك خالد الفرج في الفعاليات السياسية المناهضة لإدارة الاستعمار البريطاني في الجزيرة، والمتمثلة في الاجتماعات وكتابة العرائض وغيرها، وكل ذلك عبر إيمان وطني يعبر عنه في بيت بإحدى قصائده.
1: هل في الجزيرة غير شعب واحد قد مزقت بيد العدا وحداته؟

0: ولم تتوقف مشاركة خالد الفرج على حدود النشاط الثقافي السياسي، بل تعدته إلى أبعد من ذلك. فمع كل هذه الأنشطة التي يقوم بها بالبحرين، يذهب أيضاً إلى إقامة الصداقات والمراسلات مع بعض المفكرين العرب خارج البحرين. فبعد مراسلات عديدة ينجح في إقناع أمين الرافعي صاحب جريدة الأخبار المصرية بفتح صفحاتها للكتابة عن ممارسات الإنجليز الاستعمارية. وبالفعل تقوم الجريدة بنشر العديد من المقالات والأخبار حول أوضاع البحرين، حتى يموت صاحبها الرافعي في عام 1926 للميلاد، فيرثيه خالد الفرج بقصيدة طويلة يقول مطلعها:
1: نشر الحزن على الشرق سحابا يملأ النفس هما واكتئابا.

0: إضافة إلى الرافعي، كان خالد الفرج يعتز بصداقته مع الفلسطيني محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى الفلسطينية التي تصدر بالقاهرة. ففي رسالة جوابية يكتب الطاهر، والذي فتح صفحات جريدته أيضاً للبحرين وكفاحها ضد الاستعمار، كتب إلى الفرج في عام 1927 يناقشه في بعض المسائل السياسية وأخرى حول وضع الشورى، حيث يقول الطاهر في الرسالة:
1: أشكر فضلك لإبعادك إياي عن زمرة الأنطاكي والهيماني، وثق أنك لم تخطئ في هذا الإبعاد، وكذلك رأيك في الأمير والباشا، فالفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، وهيهات أن ينجب العالم الإسلامي مثل الأمير شكيب أرسلان، فهو سيد سادات العرب علما وحسبا ومقدرة بلا جدال ولا نزاع. أما رأيكم في تحسين الشورى كزيادة حجمها ومادتها إلى آخره، فهذا الخاطر قد خطر لي كثيرا ولا يمنعني من تنفيذه إلا قلة المال.

0: وفي فقرة أخرى من الرسالة يبين محمد علي الطاهر فعالية الفرج في دعم الجريدة وتأمين المشتركين لها بالبحرين عندما يقول:
1: استلمت حوالتكم على المكتبة الأهلية ب300 قرش وسأقبضها إن شاء الله في هذين اليومين، وتجدون مع هذا وصولات المشايخ أحمد بن عبد الله الدوسري والحاج علي بن عبد الله أبول والحاج محمد بن مبارك الفاضل، وقد أرسلت الشورى ابتداء من أول شهر يناير عام 1927 إلى الشيخ عبد الرحمن الزياني بواسطة النادي الأدبي وإلى الحاج خليل المؤيد بالمنامة حسب أمركم.

0: بسبب استمرار خالد الفرج في فعالياته المتنوعة، تبدأ سلطات الطاغية ديلي بملاحقة نشاطه، وتصل في النهاية إلى محاولتهم في قطع رزقه حتى يخرج من البحرين. فبعد أن عمل لعدة سنوات في مدرسة الهداية، يفصل من عمله بالتدريس دون إبداء أي أسباب.
1: لكن خالد الفرج لا يهدأ، ولا يتوقف أصدقاؤه وأهله بالبحرين عن مساعدته، فيعمل بعد بضعة أشهر موظفاً بسيطاً في بلدية المنامة، ويواصل نشاطه السابق ومن المنامة هذه المرة.
0: ومع مواصلة فعالياته الثقافية مرة أخرى، تضطرب الأوضاع السياسية وتزداد حدتها، وتقوى قبضة الإنجليز بزعامة ديلي على البحرين أكثر وأكثر. فيعزل المغفور له الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وينفى زعماء البلاد كالزياني ولاحج وغيرهم إلى الهند. وبعدما يقارب 4 أعوام من نفيه، يموت الشيخ الزياني غريبا في المنفى، فتحزن البحرين لهذه الخسارة. ويشارك خالد الفرج أهلها في قصيدة طويلة يقول في بعضها:
2: بطل الجهاد ضحية الأوطان، لك في الشهادة رتبة الرضوان، خفقت لنعيك في أوال ضمائر، فوق الخدود أسلن دمعا قاني، فقد الزعيم على ابتعاد مزاره، وفوات آمال وموت أماني، متحيرون سؤالهم وجوابهم بالهمس، مات الأوحد الزياني.

برغم استمرار اضطراب الوضع بالبحرين، إلا أن الفرج وأصدقائه بالنادي الأدبي يستمرون في مشاركتهم الثقافية المتميزة، فينتهز النادي فرصة تنصيب الشاعر أحمد شوقي أميراً لشعراء العرب عام 1927 للميلاد، فيقررون الاشتراك فيها باسم البحرين. وبالفعل يتمكن عبد الله الزائد وخالد الفرج وغيرهما من جمع التبرعات، ويرسلون هدية لشوقي في حفل تكريمه عبارة عن شكل نخلة صغيرة من الذهب.

0: خالص ذات عروق منضدة باللؤلؤ الثمين، ويرسل النادي مع الهدية قصيدة طويلة كلف النادي خالد الفرج بكتابتها، تقول في بعضها:
1: من منبت الدر تسليم وتكريم لشاعر اللغة الفصحى وتقديم، حياك من دارنا البحرين لؤلؤها والنخل إذ بسمت فيه الأكاميم، وكيف لا وهي مهد الضاد إذ درجت فيها غذاها بها شيح وقيصور، ومهبط الشعر فابن العبد شاعرها ومن مفاخرها عمرو وكلثوم. فإن تحبك باسم العرب أجمعهم فحقها في بطون الصحف معلوم.

0: كان الأديب اللامع نابغة البحرين عبد الله الزائد رجلاً متميزاً من رجال جزائر اللؤلؤ، ولأنه كذلك فقد كان جزء من دوره التنويري في بدايات القرن التاسع عشر استقطاب الذين يتميزون بالقدرة على دعم التوجهات التنويرية والإصلاحية الحثيثة التي كانت البحرين سباقة إليها بفضل جهود وتضحيات المتميزين من أبنائها، وكذلك المخلصين من العروبيين الذين قدموا من أوطانهم إليها وبذلوا الكثير في سبيل نهضتها ورقيها.
1: لذلك حين أتاحت الأقدار لعبد الله الزائد التقاء الأديب الكويتي اللامع خالد الفرج في مدينة بومبي بالهند عام 1918 للميلاد، انعقدت بين الاثنين أواصر صداقة متينة، فميولهما تكاد تكون واحدة، وكلاهما كان ثائرا على أوضاع العرب الراهنة آنذاك، خاصة وقد وصلتهما الأنباء عن سوء نية الحلفاء الغربيين تجاه العرب، والحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء.
0: لقد انصب جم غضبهما واستمر على بريطانيا محور الغدر ودولابه في ذلك الوقت، بعد أن أعطت اليهود وعد بيلفور المشؤوم، وهما كثيرا ما كانا يلتقيان في وحدة فكرية منسقة متماثلة، حيث استمر الشاعران الصديقان في علاقتهما المتينة لسنوات طويلة واقعة بين عامي 1922 و1929.
1: تلك السنوات التي كانت حبلى بالأحداث المؤلمة التي مرت بالبحرين، فقد واكب أول مسيرة تحررية للشعب العربي في البحرين، فعاشاها حادثة حادثة. فالحلف عام 1922، فالعزل عام 1923، وحوادث النفي بعد ذلك حتى عام 1927 للميلاد.

0: لم يكن قد مر إلا عام واحد على الفرح الغامر الذي انتشى به خالد الفرج وصديقه عبد الله الزائد وأعضاء النادي الأدبي بمشاركتهم في تنصيب أحمد شوقي أميراً للشعراء، والصدى والصيت الذي حصلت عليه البحرين من تلك المشاركة المتميزة.
1: فبعد عام واحد من ذلك، أي في عام 1928 للميلاد، تزداد الأوضاع المضطربة في البحرين سوءاً، وتظهر في الأفق بوادر إغلاق النادي الأدبي. عندها تضيق السبل، سبل العيش والإقامة لدى خالد الفرج في البحرين، فتقوم بريطانيا بترحيله من البحرين، لكن صلته بعبد الله الزايد لم تنقطع أو تنفصم عراها.

0: كان ذلك الرجل من رجال جزائر اللؤلؤ، هو الشاعر الفحل خالد بن محمد الفرج، من أبرز أعضاء النادي الأدبي بمدينة المحرق.
1: ولد بالكويت عام 1898 للميلاد، ولما بلغ 20 غادرها إلى مدينة بومبي بالهند.
0: في عام 1921 للميلاد زار البحرين ومكث بها محفوفا بكرم أهلها ومحبتهم له،
1: وفيها عين مدرسا بمدرسة الهداية الخليفية، ثم عين عضوا بمجلس بلدية المنامة.
0: في عام 1928 للميلاد نزح عن البحرين إلى الكويت نتيجة تعسف سلطات الحماية البريطانية، وعلى رأسهم الميجر ديلي ضد أحرار البلاد وشرفائها. وفي ذلك قال خالد الفرج القصيدة التالية:
1: وهذه البحرين مغلولة يقودها الغرب إلى حفرته، قد أبعد الأحرار عن دارهم وقرب الأنذال من حضرته.

من الكويت غادر الشاعر خالد الفرج إلى القطيف وشغل وظيفة في إدارة ماليتها، ثم تركها واستقر في الدمام وأنشأ هناك مطبعة سماها المطبعة السعودية. وقبل وفاته بعامين غادر السعودية ليستقر مدة عامين في دمشق، ثم منها إلى لبنان حيث توفي هناك عام 1954 للميلاد.

0: والوهج.
1: أنا شاعر لكن ببؤس بلادي. أفؤادكم يا قوم مثل فؤادي.

يا قوم هل من ناظر فأريه ما فيها، وهل من سامع فأنادي؟ زعماؤنا متخاذلون لجهلهم، والكل للثاني من الأضداد، والعالمون حديثهم بعلومهم وصف المآكل من لذيذ الزاد. قد قاوموا روح الهدى بسلاحهم، يرمون ذا الإصلاح بالإلحاد، والعلم كل العلم فينا عمة وقفت لنا سدا من الأسداد. فالمصلحون خوارج من دينهم، والجاهلون مصابح الإرشاد. يا قوم إن مرضت بكم أوطانكم، كونوا من الآسين للعواد، ومتى أتت فرص القيام فشمروا عن ساعد الإقدام باستعداد. بالعلم نقدر أن نعيد تراثنا حتى نرى الأحفاد كالأجداد. والاتحاد هو الأساس، وإنه كالخنصر المبدوء بالتعداد.

عام 1921 للميلاد، ولم يكن في الخليج من يضاهيه من الشعراء حينذاك، وما زال ثمة رجال في جزائر اللؤلؤ نفرد لهم ما يستحقون من واجب لهم علينا حين نسعد بحضوركم على سطح محمل البحرين الأسبوع القادم.

أيها الأحبة، ذلك ما كان من حياة أحد الرجال في جزائر اللؤلؤ، خالد محمد الفرج، الذي أطلق عليه الأستاذ محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى الفلسطينية لقب شاعر الخليج، زمن صدورها في مصر

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: يا دالة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

الليل يسهر معي وحده، أبثه سجودي. أنا الليلة وحدي أستقبل الظلام، تشربه المدينة والعابرون مثل أغنية حزينة تهجع الأزهار في الخميل. من أي غاب جئت يا ليل؟ من أي كهف؟ من أي سجن؟ الحارس المكدود يعود، والقنديل الهرم لا ينام، وأنا وحدي.

0: سمعتك تردد كلاما حزينا، والليل رفيق يبدد الأحزان.
1: عندما أكون وحيدا تغلف روحي الوحشة، فلا أجد إلا الليل أبثه أحزان.
0: لكننا بحاجة للحظات الوحدة لنتأمل لا لنحزن.
1: إذا كان الإنسان محبا للحياة وصخبها، عاش ممزقا في الوحدة وتفطرت حشاشة روحي، وأنا اليوم فقدت روعة الحياة.
0: فهمت، لذا لن أجرؤ على الدخول إلى محراب حبك المهجور.
1: من كانت له جرأتك قلب الحزن فرح والحديث سمرة.
0: إذن تعال معي نقلب صفحة الحزن لنتعلم فن الفرح.

0: سنكتب الليلة لكل العاشق أهزوجة الحب الدفي، سنقول الليلة لكل العاشق وداعا من دنيا المساكين.
1: سنردد حكاية الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة، وسنكتب بلغة قديمة جديدة أحلى كلمة.

مع الحب ناقوس الغيرة ينمو، لكنه يبقى كجمرة تحت الرماد إلى أن يأتي الجنون، فتشتعل الثورة في داخلي أكتمها. الغيرة شيء لا أستطيع منعه، لكنه يكوي أضلعي. أصمم على أن أرحل بعيدا، فالرحيل إلى مرافئ مهجورة يحميني من نار غيرتي. أعرف أنني سأعود إليك بعد أن تنطفئ جذوة الغيرة والغضب، لأغرق من جديد في بحر عينيك.

أرحل، أقفز بعد رحيلك فوق جدار الزمن، أنام في الليل الأبيض، أبكي حتى إطلالة الفجر، أصلي لتمتزج روحي بالنور، أعتزل الناس والفكر، أهرب من جنوني، أمحو كل حكاياتنا، لكني أعود، أعود لأخط بيد قادرة كل ما كتبته الأيام فوق صفحة الجبين، أعود لأقرر أنك أكبر عاشق غيري.

لك في أعمق أعماقي سرا تغرسي، وجناح نسر فوق هدبي ترسمي، وأنه لم يبق لي غير عينيك لاحتواء دمعي. لو تدرين يا سمكتي الفضية أنني لا أستطيع مسح وجهك ووجهي والحلم والغيرة، لأنك الغيرة ولأنك الألم ولأنك الوهم واليقين. لو تدركين كم أتمنى أن تعودي كما في السابق فوق صدري تبكين.

0: تسألني بكثافة تطلعك إلى الجرح في، تسألني عن سر غيرتك المبهم، تسألني عن بسمتي التي انتحرت قبل أن تولد، تسألني عما أخبئ لغدي لما بعد غدي، تسألني عن توقف طموحي، تسألني عما بعد الطموح، تسألني ويبقى سؤالك وجوابي معلقان ما بين خوفي وصمتي، وأبقى كالجدار مهزومة أمام حبك، أمام غيرتك، لا أعرف كيف يكون الجواب.
1: صمتك معذبتي كالنعش البارد يضم مخاوفي بيد قاسية، خوفك الراعش فوق شفتيك يصيبني بالذهول، يعلمني مدى عذابك. زمنا طويلا انتظرت الإفراج عن جوابك المعلق بين الرفض والقبول، دهرا من النجوم المتراصة انتظرت ولا زلت أنتظر أن تصدقي، فهل تجرؤين؟

تريدني الخروج عن صوتي. إذن تشتاق إلى كلمة رددها قبلنا الكثيرون، قتلها قبلنا الكثيرون. تريدني أن أخترع معجما جديدا لأبرهن لك عن أحاسيسي. أقول لك ببساطة، أنا لا أريد الاختراع، لا أعرف اللف والدوران. فبماذا تفسر سكوتي على غيرتك؟ وبماذا تفسر حنيني إليك؟ بماذا تفسر قبول الرجوع إليك إن لم يكن الحب هو عالمي، وأنك وحدك وقف على هذا العالم؟ فكيف يكون الحب؟ وكيف يكون المحبون؟

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح، ومن وقع الأصداء

0: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
1: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
0: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شي تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة إن شكلي يعطي إن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشي؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
4: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمتك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكتشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة قصيرة، إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوي هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوي أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفيه خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة، اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره بعشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي ليش شكلك هاللون، مع إنه يمكن أنت داخلياً شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد، إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الوجه نسميها تمص الفيلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين، أنت قد تحتاج 5 أو 6 أو حتى 7 في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.
2: وخلال الاتصال عرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. وأشار معالي رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ومن جانب عرب جدلة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لمعالي السيد أنطونيو كوستا على تضامن المجلس الأوروبي مع مملكة البحرين، مؤكدا جدلته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وترسيخ العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الذكرى السنوية 12 لتوليه المنصب وتسجيله أطول فترة خدمة متواصلة في منصب رئيس وزراء جمهورية الهند.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1448. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية

0: الجريدة 1448 تعطل وزارات المملكة وهيئتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم 1448 هجرية الموافق 16 من شهر يونيو 2026 ميلادية. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تؤمن بأن أمن الخليج والمنطقة العربية مسؤولية مشتركة لا تتجزأ. وانطلاقا من هذا النهج تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: جاء ذلك خلال كلمة معالي في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي حمل عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المؤتمر رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومشددا على أن العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية يشكل تهديدا مباشرا لأمن هذه الدول وسيادتها واستقرارها. وأضاف معالي أن مملكة البحرين والدول الخليجية الشقيقة تشهد تكرار الهجمات العدوانية الإيرانية الغاشمة في استهداف متعمد للمنشآت المدنية والحيوية، مما يعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمية وانتهاكا سافرا لسيادة الدول. وأوضح معالي أن مملكة البحرين ترجمت موقفها هذا إلى تحرك دبلوماسي فاعل ومسؤول داخل مجلس الأمن الدولي، فمن خلال رئاستها وعضويتها عملت مملكة البحرين على حشد تأييد دولي غير مسبوق لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد العالمي. وأشار معالي إلى أن استقرار المنطقة واستدامة تنميتها لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن التعاون والتنسيق الذي يتطلب موقفا موحدا ورؤية واضحة تنطلق من مصالح شعوبنا العليا ومن ثوابت العمل العربي المشترك. وأضاف معالي أن رؤية مملكة البحرين للمستقبل تقوم على الاعتدال والحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدا معالي أن مملكة البحرين ستبقى داعمة لكل جهد عربي جامع يعزز الأمن والاستقرار ويصون المقدرات ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والبناء.
1: تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظمت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية حفل التخرج 17

0: بطلبتها.
1: جاء ذلك بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي كلمة أكد فيها أن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، منوها بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أسهمت في تحقيق التقدم الذي يشهده القطاع، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي تقوم بها الجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية عبر تقديم برامج أكاديمية عالية المستوى تسهم في تعزيز الكفاءة المهنية، ومؤكدا دعم مجلس أمناء مجلس التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي في المملكة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم. كما ألقى البروفيسور مايكل كيرن رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا في دبلن كلمة شهد فيها بما حققه خريج دفعة 2026 من إنجازات أكاديمية متميزة. من جانبه أكد البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية الكلية الملكية للجراحين البحرين أن الجامعة توصل التزامها بإعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز خدماتها في مملكة البحرين وعلى مستوى العالم. هذا وشهد الحفل والاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية ل 168 خريجا من برنامج الطب و 117 خريجا من برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في التمريض، مما يعكس التزام الجامعة المتواصل بدعم تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين. بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعنين النائب العام وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن البرنامج يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكة بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والقطاع الخاص، متمثلا في المؤسسات القانونية المتخصصة بما يسهم في إعداد كوادر قانونية بحرينية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل القانوني محليا ودوليا وتعزيز قدرتها على ممارسة القانون باللغة الإنجليزية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة العدلية والقانونية في المملكة. وقد بلغ عدد الخريجين 27 خريجا وخريجة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج الذي نظمه المعهد بدعم من عدد من المؤسسات القانونية المحلية والدولية. وقد تناول البرنامج عددا من المحاور المتخصصة من بينها أخلاقيات المهنة القانونية ومهارات البحث والتحليل والصياغة القانونية وأحكام العقود والشركات والمعاملات المالية والتحول الرقمي وأثره في العدالة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتنظيم القانوني للقطاع العقاري، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية والمهنية بما في ذلك التفاوض والإقناع والتواصل الفعال. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في موسكو جلسة مباحثات مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية لروسيا الاتحادية.
1: وشهد وزير الخارجية الروسي بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وشعبين صديقين وما تشهده من تطور ونماء في إطار الرغبة المشتركة في تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الوزير أن البلدين احتفلا في العام الماضي بذكرى مرور 35 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منوها بما تم إنجازه في مجال توسيع التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، مؤكدا حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة في مختلف المجالات، مشيدا بمشاركة مملكة البحرين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.

0: من جانب نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وإلى الشعب الروسي الصديق وتمنياتهم لروسيا الاتحادية والشعب الروسي الصديق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار، مشيدا بمتانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وحرص الجانبين على توثيقها وتطويرها خدمة للمصالح والتطلعات المشتركة. وأكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر واحترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة ومعالجة الأزمات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، مثمنا التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، وتطلع إلى مواصلة التشاور والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات تعزيز التعاون الثنائي وسبل تنميتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى بحث مسجلات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول المجلس، كما سرد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد ودعم جهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وناقش الوزيران أفق تعزيز التنسيق والتشاور الدبلوماسي بين البلدين في مجلس الأمن حيال مختلف القضايا والتحديات التي يناقشها المجلس، وعلى وجه الخصوص الأزمة المتعلقة بإغلاق إيران لمنطقة هرمز وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار الإقليمي. شهدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدء أعمال صب القواعد لمشروع إنشاء 44 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك في إطار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بحضور السيد عمر فيصل التميمي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري.
1: وأكدت الوزيرة الرميحي أن مواصلة طرح وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يجسد نجاح هذا المسار التنموي في دعم الجهود الرامية إلى تسريع توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية. وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ 137 وحدة سكنية بمدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الإسكاني في المملكة. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في دعم نمو القطاع السياحي وترسيخ المكانة التنافسية لمملكة البحرين.
0: جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشددت سعادته خلال الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوسيع الفرص السياحية واستقطاب المزيد من الزوار. من جانبه أكد رئيس الغرفة أن القطاع السياحي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بالعديد من الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية، كما أكد أهمية دعم سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من الفرص المتاحة في السياحة البحرية والوجهات الساحلية. شهدت سمو الشيخ هاشم بنت ناصر بن حمد الخليفة رئيس المبادرات التطوعية الإنسانية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة جي اف اتش الذراع الخيرية لبنك جي اف اتش لدعم مبادرة بيوت مطمئنة التي ينفذها فريق المبادرات التطوعية الإنسانية شيم الخير، وتستهدف توفير بيئة معيشية أكثر استقرارا للأرامل والأيتام والأسر المتعففة بمختلف محافظات مملكة البحرين.
1: ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة الملكية

الأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة، ومن جانب مؤسسة جي إف إتش الدكتور محمد عبد السلام الأمين العام للمؤسسة، في إطار توجه فريق شيم الخير والمؤسسة نحو تعزيز أوجه التعاون في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تلامس احتياجات الأسر المستفيدة وتسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام. وبهذه المناسبة أكدت سمو الشيخ هاشيم بنت ناصر بن حمد آل خليفة أن الشراكات المؤسسية تمثل أحد أهم عوامل نجاح المبادرات الإنسانية واستدامتها، موضحة أن التعاون مع المؤسسة يعكس نموذجا فاعلا

0: حرص فريق المبادرات التطوعية الإنسانية شيم الخير على بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الوطنية التي تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في دعم العمل الإنساني، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لمؤسسة جي اف اتش على دعمها للمبادرة. وأعرب الدكتور محمد عبد السلام عن اعتزازه بهذه الشراكة مع فريق شيم الخير، مؤكدا أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بدعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة وتعزيز التنمية المجتمعية. وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادا لالتزام مؤسسة جي اف اتش بدعم البرامج الإنسانية التي تحقق أثرا مباشرا ومستدما. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الصحة خدمة التخويل للخدمات الصحية الإلكترونية كخدمة رقمية مطورة تمكن المخولين من الحصول على تفويض إلكتروني من أصحاب السجلات التجارية عبر النظام الإلكتروني.
1: وتتيح الخدمة المطورة تقديم طلبات المعاملات والخدمات المطلوبة لدى وزارة الصحة نيابة عن أصحاب السجلات التجارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستفيدين. وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 10 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، وذلك عبر التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقليص عدد خطوات التقديم إلى 3 خطوات وإلغاء طلب بأي مستندات من الجهة المقدمة بل مقدمة الخدمة، وتقليل الموافقات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 25%، إلى جانب تحسين الأنظمة المعمول بها وتطوير واجهة وتجربة المستخدم وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات، مما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويحقق تجربة أكثر كفاءة وانسيابية للمستفيدين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنانة هند.

0: استمعنا وإياكم من إذاعة مملكة البحرين العربية إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنانة هند. نلقاكم مع سهرة غنائية بحرينية أخرى. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور، الحين تقريبا مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل، هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
3: شكرا على سؤالك، لأن سؤال جدا مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة، يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز، بس طبيعة جسمها هاللون. وفي ناس ما شاء الله بالرغم أن احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. إذن هي تعتمد على طريقة الجسم وليس على المادة فقط. أحياناً الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها أكثر عساس تبقى فترة أطول، لكن أحذرك أيضاً في هذه النقطة إن أنت ما تبين شكل مبالغ أو منفوخ بزيادة. إذن قد تكون الإشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك، إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك قبل.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهراً على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية، يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة، وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن 19 قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير، وسوق العطارين، وسوق النسوان، وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفي

0: صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين.
1: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026.
0: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 من يونيو 2026.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة، وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بتتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.

0: الوقت يدور الوقت ويزيد العذاب.
1: هنا البحرين
2: بورتريه، شخصيات بحرينية.
3: عندما تجلس في مقعدك على متن طائرة الناقلة الوطنية طيران الخليج تنتظر الإقلاع، تستمع إلى موسيقى تعزفها الأوركسترا. قد يعتقد البعض أنها سيمفونية لموزارت أو بيتهوفن، ولكنها في الحقيقة إحدى الأغاني الشعبية لأحمد الجميري أو الفنان محمد علي عبد الله، أعاد توزيعها وحولها لموسيقى أوركسترالية اللواء الدكتور مبارك نجم عبد الله عيسى نجم.

الدكتور مبارك نجم من مواليد مدينة المحرق عام 1957، تدرج في مدارس البحرين حتى تخرج من مدرسة الهداية الثانوية في عام 1973 ليحصل على منحة للدراسة في مصر، حيث درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار وتخرج في عام 1981 بدرجة امتياز. بدأ بتأليف الموسيقى وهو لم يتجاوز 13 من عمره. سجل أول أغنية من ألحانه في القاهرة بمصاحبة الفرقة الماسية وهو في الصف الأول ثانوي، وبعد التحاقه بالفرقة الموسيقية لشرطة البحرين التابعة لوزارة الداخلية قدم الكثير من الإسهامات التطويرية للفرقة موسيقيا وإداريا، وهي من أقدم الفرق الموسيقية العسكرية في المنطقة، ويعود تأسيسها إلى عام 1929.

الدكتور مبارك نجم حاصل على العديد من الشهادات العليا في مجال الموسيقى العسكرية والموسيقى العالمية، وحاز على 4 شهادات لم يسبق لأي طالب خارج بريطانيا ودول الكومنولث أن حصل عليها في مجال قيادة الفرق الموسيقية من أعرق المعاهد الموسيقية الملكية في بريطانيا. حاز على تقدير العالم

0: وكرم في أكثر من محفل موسيقي عالمي نظير الخدمات الجليلة التي يقدمها للموسيقى العسكرية بشكل خاص وللفن بشكل عام داخل وخارج مملكة البحرين.
1: الدكتور مبارك نجم.
0: بورتري شخصيات بحرينية.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نتعرف اليوم أدلة بعض من يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتم حسب الاستطاعة. حزم رحمه الله في المحلى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد على قدر طاقته، فاليد فمن لم يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. ويقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، يقول: وهو واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الكفايات والسلطان، فعليهم الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز. وإذا نظرنا إلى هذا الرأي كما يقول الدكتور عبد العزيز المسعود، نجد أنه قريب من الذين يقولون إنه فرض عين، لأن الذين يقولون إنه فرض عين لا يلزمون ولا يلحقون الإثم، بل لا يلزمون ولا يلحقون الإثم بالمسلم عند عدم الاستطاعة، وعدم الاستطاعة يعفى معها أمور كثيرة، بل مبدأ الاستطاعة قاعدة شرعية مسلمة في الإسلام للنصوص الواردة فيها، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الإخوة والأخوات، علمنا في الحلقات السابقة آراء العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمنا أن تغيير المنكر لا يخرج عن حالين: الأولى أن يكون مكلفا من قبل الإمام أو نائبه، فهذا لا يعذر بترك المنكر باتفاق العلماء عند القدرة على إنكاره، بل يجب عليه ملاحقة المنكر ويأثم بتركه للإنكار. والحالة الثانية لإنكار المنكر أن يكون المنكر متطوعا، وهذا لا يخرج كذلك عن حالين: أن يكون عالما قادرا مجتهدا، فهذا لا يعذر بترك النهي عن المنكرات، بل يجب عليه الإنكار ويأثم عند تركه إنكار المنكر. أو أن يكون الشخص جاهلا ضعيفا، فهذا لا يجب عليه الإنكار إلا ما كان في مقدوره. وظاهر الحكم أي أن الأمر بين كونه منكرا، كترك الصلاة أو شرب الخمر ونحو ذلك. وأما ما عدا

0: ذلك من المنكرات التي فيها خلاف أو تحتاج إلى اجتهاد، فهذه الحالة ليس عليه إنكارها، بل يجب عليه تركها لئلا يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر من ذلك. وهذا ما يقع فيه الكثير من الشباب المتدين هذه الأيام، حيث تأخذهم الغيرة والحمية على الإسلام بإنكار المنكر من دون علم أو مقدرة، مما يترتب عليه مفاسد كثيرة يستغلها العلمانيون وأعداء الله والمرجفون لتشويه صورة الإسلام العظيمة وتشويه صورة الشباب المسلم. لذا وجب على كل مسلم أن يعلم حكم الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخلاصة القول في هذا الأمر أنه يجب على كل مسلم أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل على مقدار علمه وطاقته وتكليفه في الأمر، فلا نقول إنه فرض عين على كل أحد، بمعنى أن المنكر إذا وجد وجب على كل الناس أن يهبوا لإنكاره، وإذا لم ينكروا أثموا، فهذا أمر متعذر كما أشار إلى ذلك الدكتور عبد العزيز المسعود في بحثه لنيل رسالة الدكتوراه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال حفظه الله: ولا نقول إنه فرض كفاية إذا قام به طائفة سقط عن الباقين، أو إذا قام به طائفة لم يلزم غيرهم القيام به. ويقول إنه يتعذر أن تكون هذه الطائفة قادرة على إنكار جميع المنكرات، فالمنكرات التي يشاهدها عامة الناس قد تكون أكثر من المنكرات التي تشاهدها تلك الطائفة المخصصة لإنكار المنكرات، فلا بد من مشاركة جميع المسلمين في إنكار المنكرات، وكل على حسب علمه وطاقته وجهته، حيث أن أمكنة وجود المنكرات كثيرة، فقد توجد المنكرات في البيوت والأسواق والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومن هنا وجب العلم قبل الفعل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.